عذاب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد

وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما

الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب

لكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض.

فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر

كبعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه كان يصلي في يوم جمعة إلى شيء يستره من الناس، فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه، فدفع أبو سعيد في صدره، فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يديه، فعاد ليجتاز، فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى، فنال من أبي سعيد، ثم دخل على مروان فشكى إليه ما لقي من أبي سعيد، ودخل أبو سعيد خلفه على مروان، فقال: ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. رواه البخاري. وعن أبي جهيم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال الراوي: لا أدري أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. رواه البخاري. وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي لأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها، وإذا قام حملها. رواه البخاري.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.

أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قتل ابن حارثة وجعفر وابن رواحة جلس يعرف فيه الحزن، وأنا أنظر من صائر الباب شق الباب، فأتاه رجل فقال: إن نساء جعفر وذكر بكاءهن، فأمره أن ينهاهن فذهب، ثم أتاه الثانية فأخبره أنهن لم يطعنه، فقال: إنههن. فأتاه الثالثة فقال: والله لقد غلبننا يا رسول الله. فزعمت أنه قال: فاحثوا في أفواههن التراب. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: مات ابن لأبي طلحة وأبو طلحة خارج، فلما رأت امرأته أنه قد مات هيأت شيئا ونحته في جانب البيت، فلما جاء أبو طلحة قال: كيف الغلام؟ قالت: قد هدأت نفسه، وأرجو أن يكون قد استراح. فبات، فلما أصبح اغتسل، فلما أراد أن يخرج أعلمته أنه قد مات، فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخبره بما كان منهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعل الله تعالى أن يبارك لكما في ليلتكما. قال رجل من الأنصار: فرأيت له 9 أولاد كلهم قد قرأوا القرآن. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: دخلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القين، وكان ذئرا لإبراهيم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه، ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن ابن عوف: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. رواه البخاري.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. قال: أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح: اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. وعنه رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله، مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. قال: قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت، وإذا أخذت مضجعك. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال الراوي: أراه قال فيهن: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها، رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله. رواه مسلم. وعن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. وزاد في رواية أخرى وهو وتر يحب الوتر. رواه البخاري ومسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة، ولا يقولن: اللهم إن شئت فأعطني، فإنه لا مستكره له. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإنه لا مكره له. رواه البخاري ومسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحد منكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا للموت فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. رواه البخاري ومسلم. وعن قيس قال: أتيت خبابا وقد اكتوى سبعا في بطنه، فسمعته يقول: لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. رواه البخاري ومسلم. وعن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. رواه البخاري ومسلم. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. أخرجه البخاري ومسلم. والبردان هاهنا الغداة والعشي. وعن معاذ الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قعد في مصلى حين ينصرف من صلاة الصبح حتى يسبح ركعتي الضحى لا يقول إلا خيرا، غفر الله له خطاياه وإن كانت أكثر من زبد البحر. أخرجه أبو داود. وقوله يسبح، التسبيح هاهنا الصلاة النافلة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تامة تامة تامة. أخرجه الترمذي، وهو حديث حسن بشواهده. وعن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى كل يوم 10 ركعة تطوعا من غير الفريضة، إلا بنى الله له بيتا في الجنة. قالت أم حبيبة: فما تركتها بعدما سمعت ذلك منه. وقال عنبسة: ما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة. وقال عمرو بن أوس: ما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة. وقال النعمان بن سالم: ما تركتهن منذ سمعتهن من عمرو بن أوس. أخرجه مسلم. وله في أخرى: من صلى في يوم 12 سجدة تطوعا بنى الله له بيتا في الجنة. وفي أخرى له قال: ما من عبد يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير الفريضة أو غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، أو إلا بني له بيت في الجنة. عن عقبة بن عامر رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خدام أنفسنا، نتناوب الرعاية رعاية إبلنا، فكانت علي رعاية الإبل، فروحتها بالعشي، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس، فسمعته يوما يقول: ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيركع ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه فقد أوجب. فقلت: بخ بخ، ما أجود هذا. رواه مسلم. ومعنى أوجب أي أتى بما يوجب له الجنة، وفي رواية: إلا وجبت له الجنة. وقوله بخ بخ كلمة تقال عند المدح والرضا بالشيء وتكرر للمبالغة. وجاء في حديث عمرو بن عبسة: فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله تعالى، إلا انصرف من خطيئته كيوم ولدته أمه. رواه مسلم. وفي حديث عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأت كبيرة، وذلك الدهر كله. رواه مسلم. وفي حديث عبادة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 5 افترضهن الله، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني. رواه البخاري ومسلم.
2: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة رضي الله عنه نلتقي عيرا لقريش، وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره، فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة، فقيل: كيف كنتم تصنعون بها؟ قالوا: نمصها كما يمص الصبي ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا إلى الليل، وكنا نضرب بعصينا الخبط ثم نبله فنأكله. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن الناس كانوا يقولون أكثر أبو هريرة، وإني كنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم لشبع بطني حين لا آكل الخمير ولا ألبس الحرير ولا يخدمني فلان وفلان، وكنت ألصق بطني بالحصباء من الجوع، وإن كنت لأستقرئ الرجل الآية هي معي لكي ينقلب بي فيطعمني. وكان خير الناس للمساكين جعفر بن أبي طالب، كان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته، حتى إن كان ليخرج إلينا العكة التي ليس فيها شيء فنشقها فنلعق ما فيها. رواه البخاري. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، ولقد كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الحبلة وهذا السمر، حتى إن كان أحدنا لا يضع كما تضع الشاة ما له خلط. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي النساء خير؟ قال: التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يكره. أخرجه النسائي. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. زاد جنادة: من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء. رواه البخاري واللفظ له ومسلم. وفي رواية لمسلم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله حرم الله عليه النار. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال: يا معاذ بن جبل، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا. قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله صدقًا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال: إذا يتكلوا. وأخبر بها معاذ عند موته تأثما. رواه البخاري ومسلم. ومعنى قوله تأثما أي تحرجا من الإثم وخوفا منه أن يلحقه إن كتمه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد حقا من قلبه فيموت على ذلك إلا حرم على النار، لا إله إلا الله. رواه الحاكم وقال: صحيح على شرطهما. وروى البخاري ومسلم بنحوه. وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

0: رواه البخاري ومسلم.
1: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. حديث حسن رواه أبو داود بإسناد حسن. وعن أبي ثرية سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علموا الصبي الصلاة 7 سنين، واضربوه عليها 10 سنين. حديث حسن رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن. ولفظ أبي داود: مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ 7 سنين. وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. رواه مسلم. وفي رواية له عن أبي ذر قال: إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني: إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. والبوائق الغوائل والشرور. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة. متفق عليه. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. متفق عليه. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. متفق عليه.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الاثنين صدقة، ويعين الرجل في دابته فيحمله عليها أو يرفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة، ويميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم.

0: قال عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل، فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق المسلمين أو شوكة أو عظما عن طريق المسلمين، وأمر بمعروف أو نهى عن منكر، عدد تلك 60 و300، فإنه يمسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. قال أبو توبة: وربما قال يمشي. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك فأخره، فشكر الله له فغفر له. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. وفي أخرى له: مر رجل بغصن شجرة على ظهر الطريق فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم، فأدخل الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان. قيل: وما القراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. زاد في رواية: وكان ابن عمر يصلي عليها ثم ينصرف، فلما بلغه حديث أبي هريرة قال: لقد ضيعنا قراريط كثيرة. وفي رواية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تبع جنازة فله قيراط من الأجر. فقال ابن عمر: أكثر علينا أبو هريرة. فبعث إلى عائشة فسألها، فصدقت أبا هريرة. فقال ابن عمر: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. وفي رواية مثل الأولى إلى قوله: مثل الجبلين العظيمين، وقال: حتى يفرغ منها. وفي أخرى: حتى توضع في اللحد. وفي أخرى: ومن اتبعها حتى تدفن. أخرجه البخاري ومسلم. وللبخاري قال: من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها، فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد. ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. ولمسلم قال: من صلى على جنازة ولم يتبعها فله قيراط، فإن تبعها فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: أصغرهما مثل أحد. وفي أخرى: عن عامر بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه كان قاعدا عند ابن عمر إذ طلع خباب صاحب المقصورة فقال: يا عبد الله بن عمر، ألا تسمع ما يقول أبو هريرة؟ يقول إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها واتبعها حتى تدفن كان له قيراطان من أجر، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع كان له من الأجر مثل أحد. فأرسل ابن عمر خبابا إلى عائشة يسألها عن قول أبي هريرة ثم يرجع إليه فيخبره بما قالت. وأخذ ابن عمر قبضة من حصى المسجد يقلبها في يده حتى رجع، فقال: قالت عائشة: صدق أبو هريرة. فضرب ابن عمر بالحصى الذي كان في يده الأرض ثم قال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. صحيح الأذكار.

0: الأذكار.
1: صحيح الأذكار
2: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: صحيح الأذكار،
1: أذكار الصباح والمساء.

السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم.
1: رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. 10 مرات كتب له بكل واحدة قالها 10 حسنات، وحط عنه بها 10 خطيئات، ورفعه الله بها 10 درجات، وكن له كعشر رقاب، وكن له مسلحة من أول نهاره إلى آخره. ولم يعمل يومئذ عملا يقهرهن، وإن قالها حين يمسي فكذلك. السلسلة الصحيحة.
0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 بدنة، ومن قال الحمد لله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 فرس يحمل عليها في سبيل الله، ومن قال الله أكبر 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 رقبة، ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لم يجئ يوم القيامة أحد بعمل أفضل من عمله إلا من قال مثل قوله أو زاد عليه. صحيح الترغيب.
1: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن جلوس فقال: ما أصبحت غداة قط إلا استغفرت الله فيها 100 مرة. السلسلة الصحيحة.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: أذكار الصباح والمساء.

السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون.

والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون

أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأن أعمل

لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون

0: ثمود
1: كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلق

يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم.

حكيم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم.

وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة.

أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم.

أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا

قعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا

فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذب

بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صب

ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير

في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأدهى.

مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر

0: ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
1: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
2: من توجيهات العلماء.
3: العلماء ورثة الأنبياء، لأن هذه الأمة لا نبي فيها بعد خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. فمن يرشد الناس؟ من يهدي الناس؟ من يبين لهم دينهم؟ من يتحمل المسؤولية فيهم؟ هم العلماء. العلماء الذين ورثوا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورثوه في العلم، وورثوه في الدعوة، وورثوه في العبادة، وورثوه في الإرشاد، وورثوه في الصبر على ذلك.
2: من توجيهات العلماء. جعل الله العلماء مصابيح ينير بهم درب السائرين، فلا تستقيم أمور العباد في الدنيا والدين إلا بتوجيهات العلماء الربانيين. من توجيهات العلماء.
4: يخطئ بعض الناس حين يصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله، مما يقدح في عقيدته وربما يوصله إلى الشرك الأكبر. حول هذا الموضوع يتحدث سماحة الشيخ عبد العزيز في هذه الحلقة.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. الأصل أن العبادة بجميع أنواعها حق لله، من الدعاء والخوف والرجاء والإنابة والاستغاثة والاستعاذة، كل تلك الأنواع لا تليق إلا بالله، وواجب صرفها لله وحده، لأن الله يقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فأمرنا أن نعبده ونخصه بالعبادة ولا نشرك معه في عبادة غيره. وقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فوصى وأمر بأن نعبده وحده ولا نعبد سواه. وقال جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فصلاتنا وذبحنا وعملنا في حياتنا وما نلقى الله عليه كله لله وحده. وقال جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين. فالاستعانة بالله وحده والعبادة لله وحده. وقال جل وعلا: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وما خلق الله الخلق جنهم وإنسهم إلا ليخصوه بالعباد دون سواه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدوني بأنواع العبادة. وأخبر جل وعلا أن حكمته من إرسال الرسل دعوة الخلق لعبادة الله وحده واجتناب عبادة ما سواه. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، والرسل كلهم إنما بعثوا بهذه الكلمة الواحدة: لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولهذا الشرك بالله أعظم الذنوب وأكبرها وأشد الظلم. قال جل وعلا عن لقمان عليه السلام قال ابنه: يا بني لا أشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. فأخبر أن الشرك ظلم، وأن ذلك الظلم عظيم، لأنه اتخاذ غير الله. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، فكونك تجعل نظيرا وشبيها تصرف له شيئا من العبادة وتلتفت بقلبك إليه، هذا هو الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر. ما بعث النبي ولا إخوانه الأنبياء قبله إلا ليدعو الخلق إلى عبادة الله ويحذروهم من الشرك بالله، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. المشرك قد ارتكب إثما عظيما وظلما كبيرا، سوى بين الله وبين خلقه، فجعل المخلوق بمنزلة الخالق يذبح له وينذر له ويدعوه ويؤمل فيه ويخافه ويعظمه كما يعظم الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. أيها المسلم، إن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث بالحنيفية السمحة، عبادة الله وحده لا شريك له والتحذير من الشرك بالله. بعث ليدعو الخلق إلى عبادة الله ويتركوا عبادة ما سواه. ولذا لما سأل هرقل أبا سفيان عن ماذا يأمرهم به محمد صلى الله عليه وسلم وهو إذ ذاك لم يسلم، قال يقول: اعبدوا الله واتركوا ما كان يعبد آباؤكم وأسلافكم. فمحمد صلى الله عليه وسلم بعث بكلمة التوحيد لا إله إلا الله، فابتدأ قومه من العرب يدعوهم إلى أن ينطقوا بهذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله، ليعلموا معناها ويعملوا بمقتضاها وما دلت عليه. ولما كان القوم أهل فصاحة ولسان أبوا أن يقولوها، وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. فيعلمون أن حقيقة هذه الكلمة تدعو إلى إخلاص العبادة لله وإفراد الله وحده وترك عبادة ما سواه، لأن حقيقة لا معبود حق إلا الله. فإن في الأرض معبودات كثيرة لكنها بالباطل عبدت، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. فمن صرف نوعا من أنواع العبادة غير الله بأن قال: هذا قبر الولي سأذبح له وأنذر له أو أطوف به أو أسأله كشف ضرورياتي وشفاء مرضاي وقضاء ديني وإذهاب همومي، قلنا هذا شرك أكبر، دعوت من لا يملك شيئا من ذلك، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، سبحانه وتعالى عما يشركون. وأمر الله نبيه أن يخاطب قومه بقوله: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. فالعبادة كلها لله، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، والذي من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير. فيجب ألا يكون في قلوبنا تأله لغيره، وإنما نتأله وحده ونرجوه وحده ونخافه وحده، ونعتقد أنه لا ملجأ لنا ولا ملاذ ولا مفر منه إلا إليه جل ربا وتقدس إله ومعبودا.
2: من توجيهات العلماء،
1: جعل الله العلماء مصابيح ينير بهم درب السائرين، فلا تستقيم أمور العباد في الدنيا والدين إلا بتوجيهات العلماء الربانيين.
2: من توجيهات العلماء.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
5: وقل رب زدني علما.
3: ولا شيء أشرك من العلم. ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا

0: فدل ذلك على فضيلة العلم، لأن الله لم يقل له وقل رب زدني مالا، زدني زوجات، زدني أولادا.
1: وقل رب زدني علما، برنامج نعرض فيه وصايا أهل العلم في الحث على طلب العلم الشرعي والاجتهاد في تحصيله والتأدب بآدابه والتحذير من عوائقه ومفسداته. وقل رب زدني علما.
2: الزمن هذا ليس زمن راحة، ليس زمن نوم، ليس زمن لهو، إنما هو زمن جهاد، وهذا مما يعظم الأجر على الناس. النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنه في آخر الزمان تكون أيام الصبر. قال الصحابي: وما أيام الصبر؟ قال: للعامل فيها أجر 50. قال: يا رسول الله، منا أو منهم؟ قال: بل منكم. للعامل فيها المتمسك بالسنة في أيام الصبر له أجر 50 ممن يعملون بمثل عمله، وهذا لا شك أنه يجعل السبعة عظيمة، لأننا نرى اليوم أن الأكثر معجب برأيه. أصبح الطفل الذي له 8 سنين و10 سنين يجادلك في قضايا كبار، كما قال عليه الصلاة والسلام في وصفه لما يحصل في آخر الزمان، قال: وإعجاب كل ذي رأي برأيه. فإعجاب كل ذي رأي برأيه بدأت بوادره، أصبح الجاهل يجادلك حتى في الأمور الدينية، أصبح الصغير يجادل، وأصبحت البنت تجادل، وأصبحت المرأة تجادل، فأعجب كل ذي رأي برأيه. وهذا يجعل السبعة على أهل العلم وعلى طلبة العلم وعلى المنتسبين للعلم، جعل السبعة عليهم كبيرة جدا، فإن عليهم دورا عظيما في هذه الأمة. فالزمن اليوم زمن جهاد، فعليهم من الدور أن ينشروا العلم الذي من الله عليهم جل وعلا بجعله في نفوسهم، ينشروه بالكلمة المسموعة، ينشروه بالكلمة المقروعة، ينشروه بالالتقاء بالناس، أن يفتحوا صدورهم للناس وأن يختلطوا بهم. نعم، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، فأعطي كل ذي حقا. ونرى في كثير من الناس أنهم جعلوا الحق لأنفسهم كثيرا، فليس في هذا الزمان زمان للهو. فالذين يذهبون ذهابا كثيرا للهو ويقضون ليالي للهو في قيل وقال، أو يستمتعون بما يستمتعون به وهم من أهل العلم وخاصته أو من طلبة العلم، نقول لهم: إن الأمة بحاجة إليكم، وإن عليكم دورا لن يقوم به إلا أنتم، فأنتم حملة العلم وأنتم محصلوه، الذين جاء فيهم الحديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الجاهلين وتأويل المبطلين. فالجاهلون كثير، فمن الذين ينفون عن العلم وعن الدين تحريف الجهلة في كل مكان؟ إنما هم أهل العلم. من الذين يحملون هذا العلم فينفون عنه تأويل المبطلين؟ إنما هم أهل العلم. فعليهم أن يجلسوا للناس في مساجدهم، وأن يعلموا الجاهل، وأن لا يحقروا من المعروف شيئا، فإن الكلمة الهادئة تنفع وتثير في الناس مع النية الخالصة. وعليهم في ذلك كله أن لا يطلبوا شهرة، وأن لا يطلبوا سمعة، وإنما أن ينجوا كفافا، ولن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن علمه، علمه ماذا عمل فيه، ماذا عمل فيه، كيف عملت، هل بلغت ذلك، هل أديته. وكثير من الناس عنده علم لكن يقول الواجب على غيره. هل علماء الأمة 10 أو 20 هل سيقومون بواجب هذه الأمة جميعا؟ لا، لن يستطيعوا، ولو قاموا كل يوم أو في كل ساعة بواجب لن يستطيعوا، لأنهم قليل، والأمة الآن تكثر، وإذا نظرت لتعداد السكان فإنه يزيد في كل سنة يزيد، وبعد 5 سنين كم سيكون عدد الناس مثلا في بلادنا؟ هذا سيتضاعف، وبعد 10 سنين سيتضاعف. فإذا الناس بحاجة، أشد ما يكونون بحاجة إلى أن يكثر أهل العلم. فلذلك يجب أن تكثر الدروس العلمية، وأن تكثر الدورات العلمية، وأن يكثر بعث العلم في الناس، لأن هؤلاء هم القاعدة الذين سينتشرون في الناس. فلنفرض أنه صار عندنا 10,000 طالب علم، هل سيكفون؟ لن يكفوا. لو صار عندنا 20,000 من طلبة العلم، هل سيكفون؟ سيكون الأمة في شرق الأرض لن يفقوا. إذن فالواجب كبير في نشر العلم وفي إخراج طلبة العلم حتى إذا مات هذا الجيل يكون ثم جيل يحملون هذا العلم على وفق كتاب الله وسنة رسوله وعلى وفق سلف هذه الأمة الصالح، لأنه لا بد أن تبقى الطائفة المنصورة، وهذه الطائفة إنما تبقى بجهد أهلها وجهادهم بعد توفيق الله جل وعلا. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال في هذه الطائفة المنصورة: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: هذه الطائفة منصورة في كل زمان، إما نصرة سيف وسنان، وإما نصرة بيان ولسان، لأن معها القرآن، والقرآن هو الحق الذي يعلو ولن يعلى عليه، وبيان الله جل وعلا هو الحق المطلق الذي يعلو على جميع أنواع البيان الأخرى، كما قال سبحانه: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. فإذا كان كذلك فعلينا أن نجاهد، وهذا شرف عظيم أن نكون من هذه الطائفة المنصورة. وأخف هذه الطائفة المنصورة أهل العلم الذين ينشرون العلم ويبينونه. إذن طالب العلم عليه واجب، لا يقول طالب العلم ليس عليه واجب، إنما هو على العلماء، والعلماء ما فعلوا، عليك ما تستطيع، فاتقوا الله ما استطعتم، اعرف الضوابط الشرعية لتصرفك وابذل، فإنك ستنتج شيئا. وإنما جاء البلاء من أن تعلق الواجبات الشرعية بعدد قليل من الناس، فهؤلاء لهم طاقة، ومهما بذلوا فإن لهم طاقة محدودة، وبذلوا الكثير الكثير، جزاهم الله جل وعلا عن المسلمين خير الجزاء، ولكن على كل واجب. فإذا يا طلاب العلم عليكم دور، ومن العيب بل ومن غير الجائز شرعا أن نلقي باللائمة دائما على غيرنا: أولئك ما فعلوا، وهذا ما فعل، وأولئك ما فعل، وكأننا محللين للناس. فإذا رأيت الرجل بصيرا بنقد الآخرين وهو غير عامل في نفسه للإسلام، فإنه قد أتي من جهة الشيطان ومن جهة نفسه، فلينظر في نفسه. فإن المرأة كلما كان أكثر بذلا وأقل نقدا لإخوانه فإنه على صواب، إلا فيما فيه مجال للنصيحة، لأن الشيطان يغري بأن اللائمة على غيرك وأنت قد أديت أو أنت لست مخاطبا بالواجب.
1: وقل رب زدني علما.
0: ولا شيء أشرف من العلم، ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا

0: فدل ذلك على فضيلة العلم، لأن الله لم يقل له وقل رب زدني مالا، زدني زوجات، زدني أولادا.
1: وقل رب زدني علما، برنامج نعرض فيه وصايا أهل العلم في الحث على طلب العلم الشرعي والاجتهاد في تحصيله والتأدب بآدابه والتحذير من عوائقه ومفسداته. وقل رب زدني علما.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: نور على الدرب،
4: نور على الدرب،
3: برنامج نستضيء من خلاله بإجابات العلماء
4: ونسترشد بفتاواهم وننتفع بتوجيهاتهم
3: عبر أسئلة المستمعين الشرعية والاجتماعية.
4: نور على الدرب،
5: ومع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة تجمعنا بكم من برنامج نور على الدرب. يصحبكم في الرد على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. في بداية هذه الحلقة نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا بكم يا فضيلة الشيخ.
7: أهلا ومرحبا بكم، حياكم الله.
6: أولى رسائل هذه الحلقة وصلت من المستمع، يقول في رسالته: سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما معناه أنه صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة رضي الله عنها ووجدها قد وضعت سترا على الجدار، وهو ما يسمى بالستائر في عصرنا الحالي، فقال لها: نحن قوم لم نؤمر بتغطية الحوائط أو الجدران أو الجدار، فهل يفهم من هذا الحديث الشريف أنه يجب أن تكون مثل هذه الستائر على قدر فتحة النافذة، أم يجوز أن تكون بعرض الحائط التي توجد بها النافذة، أي أن تكون الستائر على جانبي النافذة، أفيدونا بارك الله فيكم.
7: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحديث الذي أشار إليه السائل في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذا الستر على الباب، تظهر ذلك في وجهه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين، ثم هتكه، أي قطعه. ففي هذا الحديث دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن تصل به الحال إلى أن يكسو جدران بيته بهذه الأكسية التي كرهها النبي صلى الله عليه وسلم، وبان ذلك في وجهه، وأخبر أن الله لم يأمرنا بذلك. وأما الستائر التي توضع الآن، فإن كانت لغرض صحيح سوى الستر، كما لو أراد الإنسان بها أن يستر وجه النافذة عن الشمس أو نحو ذلك، فإن هذا لا بأس به، لأنه ليس كسوة للحجارة والطين، ولكنه للتوقي من أذى يترقبه أو لمصلحة يرجوها بهذه الكسوة. فأما مجرد الزينة، أي مجرد تزيين الجدار بهذه الكسوة، فإن هذا داخل في الحديث ولا ينبغي أن نفعله. نعم،
6: بارك الله فيكم. هذا مستمع يقول في رسالته: هل يجوز تناول الطعام مع تارك الصلاة، والأفضل أن يكون الجواب بالتفصيل؟
7: تارك الصلاة كما قدمنا مرارا اختلف العلماء في حكمه، فمنهم من قال إنه فاسق ويقتل حدا، ومنهم من قال إنه كافر كفرا مخرجا عن الملة يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وهذا القول هو الراجح الذي تدل عليه نصوص الكتاب والسنة والآثار الواردة عن الصحابة. وقد بينا هذه الأدلة في حلقات سابقة، وبينا أنه ليس هناك ما يعارضها، وأن الأحاديث التي استدل بها من يقول بأن تارك الصلاة ليس بكافر لا تخلو من إحدى حالات أربع: إما أن لا يكون فيها دلالة أصلا، وإما أن تكون مقيدة بقيد لا يمكن معه ترك الصلاة، وإما أن تكون واردة في حال يعذر فيها الإنسان بترك الصلاة لكون العلم قد اندرس، وإما أن تكون عامة ونصوص كفر تارك الصلاة خاصة. والمعلوم عند أهل العلم أن العام يخصص بالخاص، فتكون هذه الأدلة العامة شاملة لمن سوى تارك الصلاة، وإذا كان تارك الصلاة مرتدا كافرا فإنه لا يجوز لأحد أن يسكن معه، بل يجب هجره، إلا أن يلاقيه الإنسان من أجل دعوته إلى الحق وإلى الإسلام، فهذا شيء، ومجالسته والأنس به والاطمئنان إليه شيء آخر. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. فلا تجلس إلى تارك الصلاة ولا تسلم عليه ولا تطمئن إليه إلا إذا كنت تريد بذلك دعوته إلى الإسلام، جعل الله تعالى يهديه على يدك، فإن من هدى الله إنسانا على يده فهو خير له من حمر النعم. نعم.
6: بارك الله فيكم. رسالة من المستمع أبو عشري الصحبي يقول في رسالته: رجل قال لزوجته عندما اشتد بينهما الخصام: اخرجي أو اذهبي أو إني بريء منك عند الغضب، ينوي بها الطلاق، ثم عدل عن هذا ويقول بأن هذا عن جهل ولم يعلم بأن فيه تحريم أو لغو، ودائما يقول هذا مرارا، ما حكم الشرع في هذا؟ بارك الله فيكم.
7: قبل أن أجيب على سؤال السائل أحب أن أنبه على أنه ينبغي للسائل إذا ودّ السؤال إلى عالم من العلماء أن يقيد مثل هذه الكلمة، أعني قوله ما حكم الشرع، فيقول ما حكم الشرع في رأيك أو في نظرك أو عندك أو ما أشبه ذلك، وذلك لأن هذا العالم الذي يجيب بما يرى أنه هو الشرع قد يوافق الشرع وقد لا يوافقه، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، فإن هذا الحديث يدل على أن الإنسان المجتهد للوصول إلى حكم الله قد يصيب وقد يخطئ، فإذا أخطأ وهو قد قال في جوابه أو قد قيل له في السؤال الموجه إليه ما حكم الشرع، فمقتضى ذلك أن يكون الخطأ في الشرع. أرجو الانتباه لمثل هذا. وأما الجواب على سؤاله فإن هذا الرجل يقول إنه في حال الغضب والخصوم مع زوجته يقول لها أخرجي اذهبي وما أشبه ذلك من الكلمات يريد بها الطلاق، وهو إذا قال ذلك مريدا به الطلاق فإن الطلاق يقع، وذلك لأن الطلاق ليس له لفظ تعبدنا الشارع به بحيث لا نتجاوزه، بل الطلاق هو فراق الزوجة وهو حاصل بأي لفظ كان إذا نواه الإنسان. وعليه فنقول إن الطلاق يقع عليه به هذه الكلمات إذا كان نوى به الطلاق، إذا كان نوى بها الطلاق، لأنها كلمات تدل على الفراق وقد نواه، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذه الكلمات تدل بلا شك على الفراق بنيته لأن اللفظ يحتمله. وقد قسم العلماء رحمهم الله ألفاظ الطلاق إلى قسمين: صريح وكناية. فالصريح ما لا يحتمل سوى الطلاق، مثل أنت طالق أو قد طلقتك أو أنت مطلقة أو ما أشبه ذلك. والكناية ما يحتمل الطلاق وغيره، وهذا لا يقع به الطلاق إلا إذا نواه، لأنه لما كان محتملا للطلاق وغيره فإننا لا نلزمه بشيء يكون فيه الاحتمال إلا إذا نوى أحد المحتملين، فإذا نوى أحد المحتملين فله ما نوى للحديث الذي أشرنا إليه آنفا. بالمناسبة أود أن أحذر إخواني المسلمين من الغضب، لأن الغضب له آثار سيئة يندم عليها الإنسان حين لا ينفع الندم. وقد ثبت في صحيح البخاري أن رجلا قال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. فإذا أحس الإنسان بالغضب فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن كان قائما فليقعد، وإن كان قاعدا فليضطجع، فإن اشتد به الغضب فليتوضأ، فإن ذلك مما يزيله. وكم من إنسان غضب فطلق زوجته، أو غضب فضرب أولاده ضربا مبرحا، أو غضب فأتلف شيئا من ماله فحصل بذلك الندم حين لا ينفعه الندم. فعلى الإنسان أن يكون مالكا لأعصابه، قويا في إرادته وعزيمته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب.
6: أثابكم الله فضيلة الشيخ. رسالة وصلت من سمع محمد نذير أحمد، يقول في رسالته: أرجو من فضيلة الشيخ توضيح كيفية صلاة المسافر، حيث البعض يقول بأن صلاة المسافر تبدأ عند الشروع بالسفر من البيت. أرجو توضيح هذا، بارك الله فيكم.
7: صلاة المسافر الرباعية مقصورة إلى ركعتين كما في صحيح البخاري وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتين، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر. فالظهر والعصر والعشاء هذه الصلوات الثلاث رباعية تقصر في السفر إلى ركعتين، ولا يحل القصر ولا الترخص برخصه إلا إذا خرج الإنسان من قريته أي من بلده، أما ما دام في بلده فإنه ليس بمسافر، لأن السفر لا يحصل إلا بتحققه دون العزم عليه. حتى لو ارتحل وركب فما دام في البلد فإنه لا يقصر الصلاة. وليعلم أن المسافر إذا تم بمن يتم الصلاة فإنه يجب عليه أن يتم، ولا يحل له قصر حينئذ، لأن صلاته ارتبطت بصلاة إمامه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فهذا الذي دخل مع إمام يصلي أربعا، إن دخل معه في أول الصلاة سلم معه، وإن دخل معه في أثناء الصلاة فإنه يصلي ما أدرك ويقضي ما فاته، أي يتم على ما أدركه مع إمامه. وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن هذه المسألة أن المسافر يصلي ركعتين فإذا كان مع الإمام يعني في الحضر صلى أربعا، فقال: تلك هي السنة. حتى لو أدرك مع الإمام ركعتين من الرباعية فإنه لا يجوز له أن يسلم معه، بل عليه أن يتم الصلاة للحديث الذي أشرنا إليه. وهذا عكس ما إذا كان الإمام هو المسافر، فإنه إذا كان الإمام هو المسافر فإنه يصلي ركعتين ويتم المقيمون الذين يصلون وراءه أربعا، فإن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين فتح مكة، كان يصلي بأهل مكة ركعتين ويتم أهل مكة أربعا.
6: أيضا المستمع يسأل ويقول: هل يجوز الصلاة بالحذاء دائما أم له أوقات مخصصة؟ مع بيان الدليل أرجو إفادة بذلك.
7: الصلاة في النعال جائزة، بل هي من السنة، لقد ثبت في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ فقال: نعم. وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بأصحابه ذات يوم في نعليه، فخلع نعاله فخلع الناس نعالهم، فلما انصرف من صلاته سألهم لماذا خلعوا نعالهم، فقالوا: يا رسول الله رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا. فقال: إن جبريل أتاني فقال: إن فيهما أذى أو قدرا، فخلعتهما. وهذا يدل على أن الصلاة في النعل سنة للإمام والمأمومين، ولكن هذا إذا كان لابسا عليه، أما إذا لم يكن لابسا عليه فإنه يصلي حافيا كما كان حافيا. فالإنسان لا ينبغي له إذا أراد أن يدخل المسجد أن يخلع عن عليه إلا إذا كان هناك سبب يقتضي ذلك. واعلم أن السنة إذا ترتب عليها أذية فإن الأولى ترك هذه الأذية، فإذا كانت النعال نعالا قاسية من ذوات الجلود القاسية وأنت مأموم وصار بصلاتك فيها أذى لمن يصلون إلى جنبك من الناس، فإن دفع الأذية أولى من فعل السنة. ويمكنك أن تأتي بالسنة إذا كنت تصلي وحدك، إما في البيت أو في المسجد كتحية المسجد مثلا. وها هنا أمر يخطئ فيه كثير من الناس، يدخلون من الشارع إلى المسجد في نعالهم بدون أن ينظروا فيها، وهذا خلاف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر داخل المسجد أن ينظر في نعليه أولا، فإذا رأى فيهما أذى أو قدرا أزاله، وإلا دخل وصلى فيهما، وإلا دخل وصلى بهما. نعم.
6: أثابكم الله فضيلة الشيخ، رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع رجائي محمد عبد السلام، يقول في رسالته: أنا أحد مستمعي برنامج نور على الدرب، وحريص على سماعه كل يوم لما أجد فيه من كل فوائد تنفعنا في الدين والدنيا، وأتمنى لبرنامجكم مزيدا من النجاح، وأرجو من أصحاب الفضيلة أن يردوا على أسئلتي. سؤاله الأول يقول: ما حكم الشرع في نظركم في الحلف على المصحف؟ ما هو جزاء من حلف على المصحف ووقع يمينه؟ وما هي الكفارة؟
7: الحلف وهو اليمين والقسم لا يجوز إلا بالله تعالى أو صفة من صفاته، إلا بالله أو صفة من صفاته، ونعني بالله الحلف بكل اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، ولقوله: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فلا يجوز الحلف بالنبي ولا بالكعبة ولا بجبريل ولا بميكائيل ولا بمن دون النبي من الصالحين والأئمة وغيرهم، فمن فعل ذلك فليستغفر الله وليتوب إليه ولا يعد. وإذا حلف بالله سبحانه وتعالى فإنه لا حاجة إلى أن يأتي بالمصحف فيحلف عليه، فالحلف على المصحف أمر لم يكن عند السلف الصالح، لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة، حتى بعد تدوين المصحف لم يكونوا يحلفون على المصحف، بل يحلف الإنسان بالله سبحانه وتعالى بدون أن يكون ذلك على المصحف.
6: أيضا من أسئلته يقول: ما حكم الإسلام في نظركم في لبس الرجل للذهب إن كان في حالة خطبة للمرأة؟
7: لبس الرجل للذهب محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب والحرير إنهما حلال لإناث أمته حرام على ذكورها. ورأى رجلا عليه خاتم من ذهب فأخرجه النبي صلى الله عليه وسلم منه، فأخرجه النبي صلى الله عليه وسلم من يده ورمى به، وقال: يعمد أحدكم إلى جملة من نار فيضعها في يده. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قيل للرجل: خذ خاتمك انتفع به، فقال: والله لا أخذ خاتما رمى به النبي صلى الله عليه وسلم، وتركه الرجل، ترك خاتمه. فلا يحل للرجل أن يلبس خاتما من الذهب ولا إزرارا من الذهب ولا قلادة من الذهب، سواء لبسه لبسا دائما أو لبسه لمناسبة خطبة امرأة أو لغير ذلك. والرجل رجل برجولته لا بما يتحلى به، وإنما التي تحتاج إلى التحلي هي المرأة، كما قال الله تعالى: أو من نشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. بعد قوله وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. يعني لا يستوي هذا وهذا. فنصيحتي لإخواني المسلمين أن يدعوا لبس الذهب سواء كان ذلك بمناسبة أو غير مناسبة، ومن كان عنده شيء من ذلك فليبيعه لمن يلبسه من النساء أو يهديه إلى أهله من زوجة أو قريبة.
6: بارك الله فيكم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، في نهاية هذه الحلقة نشكر الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: نور على الدرب،
3: نور على الدرب،
2: برنامج نستضيء من خلاله بإجابات العلماء
4: ونسترشد بفتاواهم وننتفع بتوجيهاتهم
2: عبر أسئلة المستمعين الشرعية والاجتماعية.
3: نور على الدرب،
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. سؤال وجواب.
8: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول ما
9: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
10: يقول ماذا يفعل؟
9: يقول السائل
11: يسأل، يقول
12: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
2: سؤال وجواب.
13: يقول قول المتصل بالتليفون ألو، هل هذا يعتبر من تقليد الكفار في ألفاظه؟
14: لا يناسب أن يقول ذلك، وإنما يحرص على أن يبدأ بالسلام عليكم، وهذه الكلمة دخلت على ألسنة أكثرنا مع التلفون، جاءت مع التلفون واستمرت معه، وإن تمكن الإنسان أن يتخلص منها وأن يبدأ أول ما يبدأ بالسلام فهذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه. وكثير من الناس يفعل أو يأتي بهذه الكلمة ليتأكد أولا أن صوته يسمع ليلقي السلام، هذا مراده، يتأكد أن الصوت يسمع وأنه تم الاتصال فعلا بالمتحدث معه، فلأجل ذلك يؤتى غالبا بهذه الكلمة. ولهذا يلاحظ أنها يؤتى بها عندما ينقطع الصوت، المراد من ذلك التأكد من وجود الصوت، هذا هو المراد. والأولى بالإنسان أن يكون البدء مباشرة بالسلام.
2: سؤال وجواب.
8: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول ما
9: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
10: يقول ماذا يفعل؟
9: يقول السائل
11: يسأل، يقول
12: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل

0: خيرا وأحسن إليكم. يقول: هنالك اثنان من الإخوة دار بينهما شدار، فقال أحدهم للآخر: لعن الله اليوم الذي عرفتك فيه، فما هو رأي الدين في أن يلعن اليوم؟
1: الجواب: هذا منكر لا يجوز صدوره من مسلم، ومن سمعه وجب عليه إنكاره بقدر استطاعته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فسب الدهر وسب الليل وسب النهار وما إلى ذلك هذا لا يجوز، وبالله التوفيق.
2: الرسائل السديدة في جلاء مسائل التوحيد والعقيدة.
3: وما خلق

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. الباقيات الصالحات
1: الباقيات الصالحات.
0: سبحان الله والحمد لله
1: ولا إله إلا الله
0: والله أكبر أكبر.
2: الباقيات الصالحات.
3: ومن فضائلهن ما رواه الإمام أحمد والنسائي في عمل اليوم والليلة بإسناد حسن عن عبد الله بن شداد أن نفرا من بني عذرة ثلاثة أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يكفينيهم؟ قال: طلحة أنا. قال: فكانوا عند طلحة، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا فخرج فيه أحدهم فاستشهد، قال: ثم بعث بعثا فخرج فيهم آخر فاستشهد، قال: ثم مات الثالث على فراشه. قال طلحة: فرأيت هؤلاء الثلاثة الذين كانوا عندي في الجنة، أي رآهم في المنام، فرأيت الميت على فراشه أمامهم، ورأيت الذي استشهد أخيرا يليه، ورأيت الذي استشهد أولهم آخرهم. قال: فدخلني من ذلك. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أنكرت من ذلك؟ ليس أحد أفضل عند الله من مؤمن يعمر في الإسلام يكثر تكبيره وتسبيحه وتهليله وتحميده. وقد دل هذا الحديث العظيم على عظم فضل من طال عمره وحسن عمله ولم يزل لسانه رطبا بذكر الله عز وجل.
0: الباقيات الصالحات
1: الباقيات الصالحات. سبحان الله
0: والحمد لله
1: ولا إله إلا الله
0: والله أكبر أكبر.
2: الباقيات الصالحات.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
4: فضائل الصحابة
5: والسلام.

0: فضائل الصحابة لفضيلة الشيخ عمر بن محمد فلاتة رحمه الله تعالى.
1: الكلام في هذه الليلة إن شاء الله على شابين من شباب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، شابين صالحين ورعين تقيين من شباب الإسلام، عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. الأول عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب، العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عباس يكنى أباه بعبد الله أبي عبد الله، وهو أكبر أولاد العباس. العباس بن عبد المطلب، عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب، ولد في الشعب، وإذا قيل لك الشعب فاعلم أن قريشا لما دعاهم النبي إلى الإسلام كرهوا هذه الدعوة وجابه النبي بالعداء وحاربوه وحاربوا قومه، ومن ضمن المحاربة التي وقعت أنهم أدخلوا بني هاشم في الشعب، شعب علي بن أبي طالب، وظل النبي ومن معه سنتين في الشعب. كتبت قريش صحيفة وعلقوها في جوف الكعبة، خلاصة ما في الصحيفة أنهم يقاطعون بني هاشم لأنهم نصروا رسول الله، وعلى رأسهم أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل معه في الشعب العباس وأولاده وبعض من بني هاشم. هذه الصحيفة تنص على أنهم لا يبايعون ولا يشترى منهم ولا يعانون بشيء ولا يتزوج منهم ولا يزوجهم أحد ولا يعانون حتى بالزاد والطعام إلى أن يسلموا محمدا صلى الله عليه وسلم. فأبى بعض بني هاشم ذلك، وعلى رأسهم أبو طالب والعباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه. ويومها لم يكن العباس مسلما، لأن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه إنما أسلم، دخل في الإسلام قبل الفتح في السنة الثامنة قبل أن يدخل النبي مكة. أقاموا بالشعب سنتين حتى أكلوا ورق الشجر، وأراد الله تبارك وتعالى أن يقوم رجال من أعيان قريش وأن ينقضوا هذه الصحيفة، وعلموا بأنهم على خطأ وأن الأمر الذي فعلوه ليس من الإنسانية في شيء. وقبل أن يدخلوا الكعبة ويزيلوا الصحيفة يخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن الأرض العتة أكلت الصحيفة ولم يبق منها شيء إلا جملة: باسمك اللهم، وأما ما عدا ذلك من الكتابة فإن الأرض قد أكلته. ابن عباس ولد في الشعب، وولد رضي الله تعالى عنه في الشعب، ولما هاجر أبوه واتى إلى طيبة الطيبة كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما صغيرا، مات النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن عباس مراهق له من العمر 13 عام 14 عام لم يبلغ. المهم هذا الشاب صغير يسمى البحر لسعة علمه وكثرة فقهه وصلاح نيته. اتقوا الله ويعلمكم الله، اتقوا الله ويعلمكم الله. القلوب أوعية زكية بيضاء نقية، فإذا أذنب العبد ذنبا نكت في القلب نكتة سوداء، وكلما أذنب تنكت نكتة سوداء حتى يصبح القلب مربدا مظلما لا ياتمر بمعروف ولا ينتهي عن منكر. القلب أبيض نير وبكثرة الذنوب، كما قال الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ران الرين غشاوة، هذه الغشاوة تغطي القلب فيسمع المعروف فلا يعمل به، ويسمع النهي فلا ينتهي، لأن الرين الغشاوة قد أظلمت القلب. ووضح ذلك الحديث الذي ذكرته لك عن رسول الله: إذا أظلم العبد ظلما نكت في القلب نكتة سوداء. نسأل الله العافية. فمن أراد الطهر الزكاء الكينون مع الله يقبل على الله ويكون مع الله ويدع هذه الذنوب. قال عبد الله بن المبارك: رأيت الذنوب تميت القلوب، رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها. إدمان الذل وإدمان المعاصي والاستمرارية على المعاصي وعدم الانتهاء عما نهى الله تورث هذا العاصي الذل. إن نظرت إليه علمت أنه ليس بشيء، ولو كان ثريا ولو كان وجيها ولو كان قويا، لأن الله يلبسه لباس الذل. هذا في الدنيا. وأما في الآخرة: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، أمام الخلائق بسبب الذنب الذي يرتكبه المرء، يظن أنه إذا زنى، إذا بغى، إذا عصى، إذا ظلم، إذا سرق، إذا عمل ما عمل، دل على فتوته وقوته، وهو لا يدري أنه كلما أذنب ابتعد عن الله وابتعد الله عنه. فعبد الله بن عباس هذا الشاب المراهق بلغ إلى درجة في تقواه أنه أصبح حبرا، الصحابة يعودون إليه، الكبار يسألونه عن بعض المسائل، عن بعض العلوم، عن الأشياء الفقهية، يجيبهم عليها عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، وما ذاك إلا بسبب دعاء النبي له. النبي دعا لعبد الله بن عباس كما قال عبد الله بن عباس: دعا لي النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، ورأيت جبريل مرتين، رأى جبريل الملك مرتين، وهو لا يعلم أنه جبريل، وبعد ذلك أخبر بأنه جبريل، ودعا النبي له مرتين. المرة إحدى المرات ضمه النبي إلى صدري، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه الحكمة. ودعاء النبي مستجاب، فعلم الله تعالى ابن عباس الحكمة. المرة الأخرى عمل عمل سر له رسول الله، أتى إلى بيت النبي ليلا وعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يتعارى من الليل، يقوم في الليل ليصلي، وإذا قام وصلى يحتاج إلى أن يتوضأ، فأخذ عبد الله بن عباس إناء فيه ماء وأضعه على عتبة النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي من فعل هذا؟ قال ابن عباس، قال اللهم علمه التأويل. ولذا يقول دعالي مرتين ورأيت جبريل مرتين. هذا الغلام، هذا الشاب، أمه لبابة الكبرى، لبابة الكبرى ولبابة الصغرى، وهو ابن خالتي خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والذي يهم أن أذكره لك في هذا الباب عند الكلام على فضائل عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أنه من الشباب الذي نشأ في طاعة الله، والشاب الذي ينشأ على طاعة الله يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إذا جمع الله تعالى الأولين والآخرين يوم القيامة في صعيد واحد يوم يقوم الناس لرب العالمين، المشهد مشهد عظيم. الله يغير هذه الأرض التي نحن عليها، ويبعث الله الخلائق على أرض غير هذه الأرض، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار، نبرز جميعا لله على أرض، ويدني الله منا الشمس ويعظم الهول. وهو اليوم الذي قال الله تعالى فيه يوم يفر المرء من أبيه من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، صاحبتي يعني زوجي، يفر من الزوجة، الزوجة تفر منه. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته يعني زوجة وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني، نفسي نفسي نفسي نفسي، العرق إلى الركبة، العرق إلى العنق، العرق إلى الحقو من شدة هول ذلك اليوم. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم الشاب الذي نشأ في طاعة الله. التيارات، المجتمع الفاسد، الإباحية ما أغرتهم، عوامل السوء الشر ما فتنتهم، أصبح مع الله، يصلي يصوم يتقي الله، يدرس في الجامعات، لا يبالي بالزميلات اللاتي عن يمينه وشماله وأمامه وخلفه، لا ينظر إلى العورات مهما كانت جميلة، يخشى الله تعالى. والله هذا أمر عجيب في هذا اليوم في هذا المجتمع الفاسد، نرى يرى الفتيات زميلاته عاريات، الرأس عاري، العنق عاري، معقد الثدي بادي، النحر بادي، اللباس إلى نصف الفخذ لا نصف الساق، يعيش في هذا المجتمع وهو يصلي ويصوم ويتقي الله ولا ينظر ولا يبالي. ما جزاء هذا الشاب؟ جزاؤه في ذلك اليوم الذي يجمع الله تعالى فيه الخلائق ويعظم الهول، أن الله يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعلنا ممن يظلل في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظل الرحمن. ذلك اليوم لا شفاعة، لا خلة، لا جاه، لا مال، لا فداء، إنما ذلك اليوم يوم الجزاء ويوم الحساب، يوم يقوم الناس لرب العالمين. من ضمن هؤلاء السبعة شاب نشأ في طاعة الله، نشأ في طاعة الله، المغريات الملهيات ما بال بها اعتصم بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. الشاب اليوم ممتحن، ونسأل الله جل وعلا أن يهون عليه محنته. لقد كنا شباب، ولكن ذلك الوقت والله ما كان كمثل هذا الوقت. في ذلك الوقت المرء يجد من يعينه على مرضات الله، المجتمع يعين على مرضات الله، البيت يعين على مرضات الله، الجامعة، المدرسة، المعهد يعين على مرضات الله، السوق يعين على مرضات الله. ما كانت تقنية ولا تكنولوجيا ولا كهرباء، وإنما ظلمة وحال كان يعين المرء. أما اليوم تفتحت الدنيا وصارت كلها كاليد الواحدة، الإنسان ينظر إليها ويعرف جميع ما فيها. فنسأل الله لشبابنا الخير والتوفيق والهدى والتقى، ولنا معهم يا ذا الجلال والإكرام. لا أريد أن أعدل السبعة، ولكن أعطيك واحد آخر عل الله تعالى يجعلنا من السبعة. من الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، في ذلك اليوم يوم الهول يوم الزلزلة. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هذا كلام الله وليس كلام النبي. الله يخبر بهذا الخبر المهول العظيم، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت. الأم تذهل عن جنينها، ولدها الصبي الصغير، لا تبالي به، لا تهتم به، لا تنظر إليه، لأنه قد أصابها هلع وفزع عظيم أقض مجزعها، جعلها لا تلوي إلى شيء إلا على نفسها. وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الله يضل سبعة، ذكرت لك الشاب، وأذكر لك في هذا المجلس شخص آخر، رجل قلبه معلق بالمساجد. رجل قلبه معلق بالمساجد، ما معنى رجل قلبه معلق بالمساجد؟ هل المعنى أنه حمامة المسجد لا يخرج من المسجد؟ لا. هل المعنى أنه يبيت في المسجد؟ لا. المعنى أنه يؤدي الجماعات في المسجد، يصلي صلاة العشاء مع الجماعات في المساجد، لأن الصلاة مع الجماعات في المساجد دليل الإيمان. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. الذي لا يدخل المساجد ولا يصلي مع جماعة المسلمين في المساجد، الآية تدل على أنه ضعيف الإيمان أو قليل الإيمان. لو كان يلازم ويصلي في البيت، في السوق، في العمل، لكن يصلي وحده أو مع زوجه أو مع ولده، أن مآذن مرتفعة تنادي حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، إذا هو لاهي في عمله، في مقواه، في سوقه، في بيعه وما إلى ذلك لا يأتي إليها، هذه علامة على أنه منافق، وعلامة على أنه قليل الإيمان. إنما يعمر مساجد الله من آمن، هذا قول الله وليس بقول أحد من الخلق. ولذا معنى رجل قلبه معلق بالمساجد يعني أنه يصلي صلاة الجماعة مع العشاء، يرجع إلى الدار، لا يبيت في المسجد، لكن القلب مرتبط. صلاة الصبح على كم؟ الأذان على كم؟ فإذا ما أذن واستيقظ الحمد لله، ما استيقظ يا أم فلان، يا أبي، يا أمي، أيقظوني الساعة الفلانية، أريد أن أذهب ليصلي، ساعة منبه حتى ترن ويقوم من نومي ويذهب يصلي صلاة الصبح، يخرج بعد الصلاة، لا يجب أن يقيم في المسجد حتى تطلع الشمس، لا، صلى عاد إلى داره ذهب إلى عملي، ذهب إلى سوقي، إلى أن يحين وقت صلاة الظهر، وإذا بصلاة الظهر على الساعة 12:30 أو 1:45 أتى إلى أي مسجد صلى فيه وخرج. وهكذا صلاة العصر، وهكذا صلاة المغرب. هذا إذا كان على هذا الحال واستمر على هذا المنوال يكون من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وهل نحن محتاجون إلى ظل الله في ذلك اليوم أم لا؟ والله إننا لفي أشد الحاجة إلى رحمات الله.

يعني النبي متزوج بخالته. أترى تدرون ماذا كانت عليه همة ابن عباس الصغير الذي مات النبي وله من العمر 13 عام؟ أراد ليلة أن يبيت عند خالة زوج النبي ميمونة. لما؟ يؤتى بأقط، يؤتى بزبد، يؤتى بلبن، يؤتى بثريد، يؤتى بطعام إلى بيت النبي يريد أن يأكل منه ابن عباس؟ لا، أراد في ليلة أن ينام في بيت خالته ميمونة ليرى كيف يصلي النبي صلاة الليل. النبي يصلي في الليل إذا نامت العيون وغارت النجوم ولم يبق إلا الحي القيوم، يقوم رسول الله ليصلي صلاة الليل، وصلاة الليل واجب على رسول الله، لأن الله تعالى قال له: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. قم بصيغة الأمر، ولكن نحن الأمة صلاة الليل لا تجب علينا، وإنما هي سنة، ويرغب أن تقوم تصلي لو ركعتين. صليت صلاة العشاء تصلي ركعتين، تصلي الوتر في أول الليل، في وسط الليل، في آخر الليل، وكلما تأخر في آخر الليل كان أولى وأحب. أما رسول الله فإن قيام الليل عليه لازم، وكان النبي يقوم إذا بقي ثلث الليل الآخر قبيل الفجر بقليل. ابن عباس يريد أن يأتي وينظر ويرى صلاة الليل التي يصليها رسول الله كيف حالها. وشبابنا أين هم اليوم؟ من الآن، من الآن، من حين ما غربت الشمس، كازينو، سينما، مرقص، ملهى، بلاج، أندية، لطاعة الله، لمرضاة الله، يتعلمون القرآن، يتعلمون السنة، يذكرون الله، يتدارسون ما يتعلق بمرضاة الله. الجواب عندك وعندي، أنا والد وأنت والد، أنت تعرف حال أولادك وأنا أعرف حال أولادي، ولا أريد أن أجيب بجواب. لكن ابن عباس وذلك الجيل الراقي العظيم الكريم الذي أسعده الله بصحبة النبي محمد، يقوم هذا الولد الذي لم يبلغ يريد أن يصلي، يرى كيف يصلي النبي، ويأتي إلى بيت رسول الله ليلا ويدخل على خالته ويظهر حاجته إلى المبيت معهم. أذن له رسول الله. بيت النبي ليس فيه كهرباء ولا أثاث ولا فراش ولا صالون ولا نجفات ولا مجلس رجال ومجلس نساء وصالة وبعد ذلك غرفة نوم وربما غرفة النوم تدور وما إلى ذلك. لا، الغرفة كلها غرفة واحدة، وإذا نام النبي ينام على فراش واحد. جاء ابن عباس، النبي ما ليس عنده إلا فراش واحد، كيف يبيتون في هذه الليلة؟ جاءهم ضيف وهذا الضيف عزيز، كيف يبيتون؟ بات النبي على طول الوسادة هو وزوجته، وبات ابن عباس على عرض الوسادة، ما في ثلاثة وسائل، وإنما الحال هكذا. وابن عباس لا يريد أن ينام، وإنما يريد أن يرى كيف يفعل رسول الله. نام رسول الله ونام الزوج. يقول ابن عباس: فلما مضى ثلث الليل قام رسول الله وذهب إلى شنة، إلى قربة معلقة. ابن عباس ينظر، وإذا بالنبي يستاك، وإذا بالنبي ينظر إلى السماء، وإذا به يقرأ الآية: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، إلى آخر الآية. ابن عباس ينظر ويرى. انتهى رسول الله، أتى، استقبل القبلة، كبر، قام ابن عباس يريد أن يفعل كما يفعل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وفعل كما فعل رسول الله.

0: واعلم أن صلاة النبي ليست كصلاتي وصلاتك. أنا أصلي بعد صلاة العشاء ركعتين، قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، أزيد ركعتين بعد الفاتحة إنا أعطيناك الكوثر لإلاف قريش، وأقوم آتي بركعة الوتر وهيا. لكن صلاة النبي البقرة، البقرة آل عمران المائدة النساء، البقرة آل عمران المائدة النساء، ويصلي الوتر بعد ذلك. العلماء ذكروا بأن هذه السور تقارب 6 أجزاء يقوم هذا الولد ليصليها. وأراد رجل أكبر منه حذيفة أن يصلي مع النبي قيام الليل، وآخر يسمى عبد الله بن مسعود أراد أن يصلي مع النبي قيام الليل، وإذا بالنبي لما كبر وبدأ بقراءة البقرة قال ظننت أنه يقرأ 10 آيات ويركع ويسجد، وإذا بالنبي يقرأ، استمر 100 ركعة. والله حتى هممت بسوء. قيل له وماذا هممت به؟ قال هممت أن أدع رسول الله وأخرج، أنا ما أستطيع هذا. لكن ابن عباس استطاع وقام ليصلي مع رسول الله، قام ووقف على يسار النبي. والشرع أن الواحد إذا قام مع الإمام لا يقف عن يسار الإمام، وإنما يقف عن يمين الإمام. ابن عباس لا يدري، أتى وقف عن يسار رسول الله، الرسول مد يده ووضع يده على أذن ابن عباس وجر ابن عباس حتى وقف عن يمينه، ما قال له اذهب أنت صغير، ما نهره. بعض الآباء اليوم ينهرون الأولاد إذا رأى الولد يصلي، لا تصلي بعد اليوم، أنت الآن لا تصلي حتى تكبر. يريد الولد أن يصوم رمضان، الوالد يمنع الولد لا تصوم رمضان. يريد أن يقرأ القرآن، لا تقرأ حتى لا تبقى مدروش من الآن وتكون شيخ ومطوع وما إلى ذلك. حرام أن يقرأ القرآن. وبعض الآباء يشكون أبناءهم أن الولد يصلي، والله شكوا إلي ولدي يصلي ويأتي إلى المسجد وضيق حالنا وحالتنا، يقول لأمي قومي للصلاة، إخواته صلي صلي، لا تجلسي أمام زوج أختك، لا تجلسي كذا، ضيق علي الولد البيت، هكذا يقول الوالد. يريد انطلاقة، يريد حرية، يريد تحلل عن الإسلام ويزعم أن هذا إسلام. الإسلام يا جماعة، الإسلام ليس بالانتماء المجرد، وليس بالدعوة باللسان فقط، إنما الإسلام ما وقر في القلب وصدقه العمل. أتريدون أن أقول لكم الحقيقة؟ والله لو كنا مسلمين حقا متمشين على كتاب الله وعلى شريعة رسول الله، والله اليهود ما جلسوا في هذا المحل وما عملوا هذه الأعمال التي يعملونها الآن فينا، والله ما استطاعوا. خرجوا بكلمة قالها عمر إبان خلافتي، سمع وهو خليفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمعن دينان في جزيرة العرب، لا يجتمعن دينان في جزيرة العرب. عمر قبل هذا ما سمع هذا الحديث، سأل من الذي قال هذا الحديث، قالوا له عبد الرحمن بن عوف، تعال يا ابن عوف أنت سمعت رسول الله يقول هذا؟ قال نعم، أنا سمعت النبي يقول لا يجتمعن دينان في جزيرة العرب. وإذا بعمر يكتب رسالة إلى يهود خيبر، اليهود كانوا بخيبر وكانوا بتيماء وكانوا بفدك وكانوا بأذرعات، كتب لهم رسالة بارئوا لا نريد أن تبقوا بخيبر. أتى وفد منهم إلى المدينة، يا عمر أين نذهب؟ الرسول أقامنا بخيبر، قال لا الرسول ما أقامه. قالوا عندنا نحن ما يدل على أن النبي أقامنا بخيبر في عام خيبر وصالحنا رسول الله، قال هات الصلح أنظر إليه. أتوا بالصلح وإذا بالنبي كتب نقيمكم فيها ما شئنا. قال عمر ما شئنا، حطوا عليها خط أحمر، نحن لا نريد أن تبقوا الآن في خيبر. فخرجوا من خيبر ولم يظلوا بأرض المقدسات يهينون الكرامات ويقتلون الشباب ويفعلون ما يفعلون. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ويعفو عن كثير والله المستعان. بات ابن عباس وصلى مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولما انتهى من الصلاة وصف لنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ماذا أقول لك في ابن عباس؟ أوحيلك إلى كتب التراجم لتقرأ، اذهب إلى كتاب أسد الغابة، كتاب الإصابة في أسماء الصحابة، كتاب الاستيعاب لابن عبد البر، كتاب سير أعلام النبلاء، سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي، وغيرهم وغيرهم كثير وكثير. لو كنا نقرأ تراجم أولئك القوم ربما أن الحال يصلح، لكن مع الأسف لا نقرأ تراجم أولئك القوم، وإنما نقرأ عن اليهود وعن النصارى وعن الفراعنة وعن الراقصين وعن الماجنين وعن الموسيقار والموسيقارات وعن وعن. وأما تراجم أصحاب محمد التابعين تابع التابعين، هذا شيء وراء الظهر لئلا نتشبه منهم. فابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما الله جل وعلا استجاب فيه دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، وعلمه الله الفقه وعلمه الله التأويل وسمي الحبر. وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كثيرا ما يعود إلى فتوى ابن عباس، وكثيرا ما يجلس ابن عباس رضي الله تعالى عنه في مجلسه. المشيخ من قريش، كبار قريش يأتون، كبار الصحابة يأتون إلى عمر يجلسون في المجلس، ويوجد ابن عباس الصغير في مجلس عمر. وناهيك بعمر، وما قربه عمر إلا لما يعلم عمر من أمر هذا الشاب الصالح التقي العالم الحبر الفقيه. شعر عمر أن أهل المجلس ينتقدون، لما يؤتى بابن عباس؟ نحن عندنا أولاد كابن عباس، ولما لا يحضرون كما يحضر ابن عباس؟ مثال ذلك أولاد صغار يدرسون في تحفيظ القرآن الكريم، طيب بلغ السابعة العاشرة الخامس عشرة يحفظ كلام الله من أوله إلى آخره، ولدي لا يحفظ كلام الله، ما اهتممت بتحفيظه بتدريسه. هذا الولد الآخر الذي يحفظ كلام الله تجده في حلقات، تجده في عند سواري المساجد في رمضان، صغير عمره 7 سنوات يترنم بكلام الله. وأنا وأولادي وأضرابهم لا أستطيع أن آتي بولدي، لأن ولدي يحفظ أغنية فلان وفلانة، وهذا يحفظ كلام الله العظيم الجليل الكريم. فأراد عمر مرة أن يبين للمجلس، مجلس الشورى لعمر، فضل هذا الولد الشاب، فسأل عمر سؤال، وقال عمر رضي الله عنه: ما تأويل قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا؟ ما تأويل هذه السورة وما هي الأمور التي تستنبط من هذه السورة؟ بدأ الكبار، هذا قال قول، والثاني الثالث الرابع، جاء الدور إلى الصغير ابن عباس. ولا يحتقر الصغير إذا كان متعلما عالما، لا يحتقر، تعلم. فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل، فإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل. هذه أبيات شعرية قالها غلام صغير ذهب إلى عمر بن عبد العزيز لما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة، أخرج أهل المدينة وفد ومن ضمنهم هذا الولد الصغير وقد وضع المرسام على أذنه، فلما جلسوا في مجلس الخليفة تقدم هذا الغلام ليتكلم رئيس الوفد، قال عمر بن عبد العزيز يا غلام اسكت اجلس وليقم من هو أعلم منك. أجاب الولد الصغير يا أمير المؤمنين إن الأمر ليس بي بالصغر، المرء بأصغري قلبه ولسانه، ولو كان الأمر بالسن لكان في القوم من هو أسن منك، يوجد من هو أكبر منك يصير خليفة يا خليفة. وأنشد هذه الأبيات: تعلم فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن صغير القوم كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل. قال له تكلم. جاء دور الصغير. النحرير البحر الكبير. تكلم ابن عباس جملة وقال يا أمير المؤمنين إن في هذه السورة نعي رسول الله، يعني هذه السورة تدل على أن الأمور التي فيها إن وقعت النبي ينتقل من عالم الدنيا إلى عالم البرزخ ويموت. إذا جاء نصر الله انتصر المسلمون وبلغ الإسلام إلى ما بلغ إليه إلى الآفاق، والنبي ما مات إلا وجزيرة العرب كلها دانت بالإسلام. إذا جاء نصر الله والفتح، كان الفتح فتح مكة، وفتح مكة كان في السنة الثامنة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، وفد اليمن وفد كندة وفد الطائف وفد ثقيف وفد كذا، بعد الثامنة من الهجرة انهالت الوفود إلى طيبة الطيبة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. إذا وقعت هذه الأمور إذن سبح بحمد ربك واستغفر، حان أجلك وقرب أن تلحق بنا. وهذا ما كان، فإنه بعد عام الوفود في السنة العاشرة حج النبي حجة الوداع صلوات الله وسلامه عليه وودع الناس، وكان يقول لهم خذوا عني مناسككم خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. حج وقام بمنى اليوم العاشر الحادي عشر الثاني عشر الثالث عشر، رجع إلى المحصب، نزل بالمحصب لما كان الفجر فجر اليوم الرابع عشر، ذهب إلى الكعبة طاف طواف الوداع وخرج وأتى إلى المدينة صلوات الله وسلامه عليه، أقام بها بقية الحجة والمحرم وصفر وربيع، ومات رسول الله، وصار الأمر كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. في هذه السورة نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومرة أخذ النبي بيد ابن عباس وقال له يا غلام تعال أعلمك كلمات، هذه الكلمات لنا جميعا ليست لابن عباس فقط بل للأمة جميعا، وليست لابن عباس فحسب، تعال أعلمك كلمات. هذه الكلمات وجهها النبي إلى عاقل إلى صالح، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وإذا استعنت فاستعن بالله. يا الله يا الله، عندما تنزل الشدائد وإذا طلبت العون فاطلب من الله ولا تطلب من غيره. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لا ينفعونك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لا يضرونك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. جفت الأقلام وطويت الصحف. هذا الكلام حديث ابن عباس. الحافظ ابن رجب ألف كتاب كبير في شرح هذه الكلمات، فهي كلمات درر، عبر، عظات. لو أن المرء أخذ هذه العبارات وتأملها ودرسها وفهم معناها لاضاء قلبه واستقام حاله بعد توفيق الله تبارك وتعالى. وموضع الشاهد أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لو لم يكن أهلا لهذا الخطاب لما وجه النبي الخطاب إليه، ولولا أنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه صالح لتوجيه هذا الخطاب إليه لما وجه النبي هذا الخطاب إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ابن عباس عاش بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام مدة من الزمن إلى أن بلغ عمره 70 أو أكثر، وشاء الله تعالى لابن عباس أنه ما خاض في المعارك وما خاض في الفتن التي وقعت. وقعت فتن، أول هذه الفتن قتل أمير المؤمنين عمر، أول فتنة فتح فيها باب الفتن قتل عمر المجوسي، وعمر يصلي صلاة الصبح هنا. توالت الفتن بعد ذلك، تولى عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وإذا بجماعات ينكرون على عثمان، ولا ينكرون على عثمان إلا أمر خير. لما بنى المسجد بالحجارة؟ ولما بنى المسجد بالساج؟ لما ما بناه بالخشب بالجذوع وبالطين؟ يعني حجة أننا نريد أن نزيلك وأن نقتلك، السبب ليه تبني مسجد النبي بالحجارة؟ كقصة الحمل والذيب. وقصة الحمل والذيب قصة وهمية ولكنها تعطينا فكرة. الذيب جاء يشرب وإذا بحمل جدي صغير، طلي صغير، نظر إليه الذيب، أراد الذيب أن يأكله، كلمه الذيب، كلم الحمل، لما عكرت علي الماء؟ الماء الذي يأتيني معكر الآن وما هو صافي، السبب أنت الذي عكرت علي الماء. قال له لا أنا ما عكرت، أنت أعلى وأنا أسفل، الماء أولا أنت يأتي منك إلي. قال له إذن أبوك هو الذي عكر الماء. قال لا ليس بأبي. قال لا إذن أخوك. المهم أنه لا بد أن تؤكل فأكله. فعثمان أنكروا عليه هذه الأمور، وجاء أعداء الله بعد وضخموا هذه الأمور وشنعوا، يريدون أن يلوثوا أصحاب رسول الله، وفتحوا الباب على مصراعيه وألفوا كتب مكذوبة لا سند لها. إن سمعتم وقرأتم هذه الكتب ككتاب الإمامة والسياسة لابن قتيبة، كتاب مسند إلى ابن قتيبة، منسوب إلى ابن قتيبة، ما قاله ابن قتيبة، التاريخ، التاريخ استطاعوا أن يدخلوا فيه ويأتوا بأقاصيص وأخبار، جرى كذا بين عمر بين عثمان بين عائشة بين علي بين فاطمة، بين هولوا الأمر حتى يقللوا من مقام أصحاب رسول الله. توالت الفتن، استمرت الفتن.
1: فضائل الصحابة.

0: فضائل الصحابة لفضيلة الشيخ عمر بن محمد فلاتة رحمه الله تعالى.
1: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
2: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين.

0: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين، مقتطفات تسر النفوس بذكرها فهي كنوز علمية باهرة، ومختارات تطمئن القلوب بسماعها فحواها درر وفوائد زاهرة.
1: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين.
2: جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ثم قال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون، إلى آخر الحديث. والسؤال فضيلة الشيخ: هل المراد بقوله لا يسترقون أنهم لا يطلبون الدواء ولا يتعاطونه مطلقا، أم المراد لا يطلبون الرقية الشرعية فقط؟ جزاكم الله خيرا.
3: هذا حديث عظيم في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط أو الرهيط، والرهط دون العشرة، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. إذ عرض لي سواد عظيم فظننت أنه أمتي، فقيل: هذا موسى وقومه. ثم عرض علي سواد عظيم، وفيلة قيل: انظر، فنظرت إلى سواد سد الأفق، فقيل: هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم، فخاض الناس في ذلك، بحثوا من هؤلاء الفائزون بدخول الجنة بلا حساب ولا عذاب. من الصحابة من الجالسين من قال: هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال: هؤلاء الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. ورجع النبي وهم يخرجون رضي الله عنهم وأرضاهم وصلى الله على نبيهم، فأخبروه فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن الأسد من بني أسد، فقال: أنا منهم يا رسول الله. قال: أنت منهم. فقام رجل آخر فقال له مثلها، فقال: سبقك بها عكاشة. هذا الحديث حديث عظيم لمن يقومون بالدعوة إلى الله. إذا كان بعض الأنبياء لا يستجيب له أحد، فإن أبلغ الناس في الدعوة لن يكون مثل الأنبياء، ومع ذلك يكون النبي ويعيش ويموت ولم يستجب له. نوح الذي جلس 1,000 سنة إلا 50 عاما للعقوبة، وما آمن معه إلا قليل. 1,000 سنة وخمسين سنة، إلا 50 سنة وهو يدعو الناس، ولم يؤمن معه إلا قليل. وأما معنى هذه الآية، معنى هذا الحديث في قوله لا يسترقون،
2: نعم،
3: جاء للرقية المباحة، وأما المحرمة فمن يفعلها فهو آثم. فقال: لا يسترقون ولا يكتوون، أرشد إلى الكي، إلى الدواء، فإن آخر الدواء الكي، فالكي من الأدوية، ومعناها أنه قال: لا يتداوون ولا يتطيرون، لا يتشاؤمون بشيء، كما قال الأنبياء: شوكم معكم، طائركم معكم، ليس للشؤم مكان يؤثر، وإنما التشاؤم متعلق بالمتشائم وليس بالمتشائم منه، ما عدا في الأمور التي هي ضيق المنزل وعدم لين الدابة وفحش المركب وأمثال ذلك. لكن لا يفوز بهذه المنزلة العظيمة النادرة إلا من بلغ من الإيمان مبلغا كبيرا، لأنه يفوز بأعلى المنازل، يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. فإذا بلغ به التوكل إلى الحد الذي يستوي عنده العلاج وعدمه، بل يرى أن العلاج غير مؤثر في أمر قضاه الله، وما قضاه فهو صادر له، هذا يدل أيضا على عدم وجوب التداوي. هذا الحديث يدل على أن الدواء غير واجب، إلا على من خشي على عقيدته بأن يقول: لو تداويت ما كان كذا وأمثال ذلك، إذا خاف على العقيدة فالدواء أفضل، فإن الدواء مباح وليس بواجب. ولذلك سئل النبي عن الرقى صلى الله عليه وسلم، قال رقى كنا نستقي بها في الجاهلية، قال اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فالتداوي مباح، ونأتي إلى هذه الدرجة، من هذه الدرجة إلى ما يتعلق بالمريض الذي تحت الأجهزة، هل يجب أن تبقى هذه الأجهزة عليه أو يجوز؟ والسؤال هذا فيما إذا رأى الأطباء أنه قد حصلت حالة اليأس من شفائه، وأنه لو رفعت عنه الأجهزة مات، ولو بقت استمر القلب بالتحريك فتجري الدماء في العروق بسبب تشغيل القلب صناعيا، ولو ترك لمات، هل يجب أن يستمر؟ لا يجب على الصحيح. لماذا؟ لأن أصل الدواء ليس بواجب، لكن لا يجوز أن يتعمد الأطباء ذلك إلا إذا صار عندهم شبه يقين بأنه في حالة يأس، والله أعلم.
1: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين.

0: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين،
1: من كلام العلماء الربانيين،
0: مقتطفات تسر النفوس بذكرها فهي كنوز علمية باهرة، ومختارات تطمئن القلوب بسماعها فحواها درر وفوائد زاهرة.
1: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: اللؤلؤ والمرجان،
0: اللؤلؤ والمرجان في بيان أركان الإسلام.
2: اللؤلؤ والمرجان في بيان أركان الإسلام.
3: لا زلت أتلفظ بنية الصلاة جهرا، فمثلا أقول نويت أن أصلي سنة الظهر لله تعالى، أو أقول نويت أن أصلي فرض الظهر الحاضر لله تعالى، هل صلاتي صحيحة؟
4: الصلاة صحيحة، وهذا العمل الذي تقولينه لم يرد فيه نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عن صحابته الكرام، ولا عن الأئمة الأربعة ومن قبلهم من التابعين وأتباعهم. والجهر بالنية ذكر متأخر الشافعية سنيتها، لكن لا دليل على ذلك، وإنما استنبطوا من كلام الإمام الشافعي رضي الله عنه أنها تستفتح الصلاة بالكلام، ولم يذكر رضي الله عنه في الأم ولا في غيرها التصريح بأن من أراد أن يصلي فإن عليه أن يقول نويت أن أصلي فرضا أو نفلا. لكن الصلاة صحيحة، وينبغي أن تتركي هذه العادة، وإن كان عامة أتباع المذهب الشافعي يقولونها، لكن العبرة بما يثبت عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، فإنه هو الذي يجب الأخذ بكل ما ثبت عنه، وأما من عداه فكل يؤخذ من قوله ويترك، والله أعلم.
2: اللؤلؤ والمرجان،
0: اللؤلؤ والمرجان في بيان أركان الإسلام.
2: اللؤلؤ والمرجان في بيان أركان الإسلام.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. الدرر البهية في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية.
5: وإنك لعلى خلق عظيم.
0: الدرر البهية في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية.
6: يقول في رسالته إنني في البادية وفي روس الجبال، ولا يوجد لدينا رمل صالح لسه، وأننا نأخذ الرمل من بطون الأودية ومن حد ناس، يعني من ملك ناس ومن حد ناس، ونأخذه بدون إذن منهم لنصلح به خزانات ماء، فهل علينا إثم في الرمل الذي نأخذه في حد ناس بدون إذنهم؟
7: الملاك الذين يملكون الأراضي يملكون الأراضي وما يتصل بها، فلا يجوز لك أن تأخذ من أراضيهم شيئا إلا بإذنهم، لا سيما إذا كان هذا الأخذ يضر بالأرض، مثل أن تكون الأرض للزراعة وأنت إذا أخذت منها فسوف يظهر فيها المنخفض والمرتفع ويضر ذلك بأهلها، ولا شيء عليك فيما لو استأذنت منهم وطلبت منهم الإذن، وهم إذا استأذنت منهم وليس عليهم ضرر فإنه لا ينبغي أن يمنعوك، لأن هذا قد يكون شبيها بالكلأ والماء الذي لا يجوز للإنسان أن يمنع فضله عن غيره.
0: الدرر البهية في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية.
5: وإنك لعلى خلق عظيم.
0: الدرر البهية في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ثلاثة أشهر فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ: الوتر بعد الفجر. قال عن مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري عن سعيد بن جبير أن عبد الله بن عباس رقد ثم استيقظ فقال لخادمه: انظر ما صنع الناس، وهو يومئذ قد ذهب بصره. فذهب الخادم ثم رجع فقال: قد انصرف الناس من الصبح. فقام عبد الله فأوتر ثم صلى الصبح.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. ثم ذكر الوتر بعد الفجر، يعني لأن حد الوتر الفجر، لأن قال: يا فإذا خشي أحدكم صبعتها بركعة، هذا هو وقته. الحديث يعني صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر أو أتى بركعة توتر ما مضى، إذن وقته قبل الفجر، أو وقته قبل الفجر. وهذا الأثر عن عبد الله بن عباس أنه يعني أوتر يعني بعد الفجر، يعني جاء عنه، ولكن هذا ما ثبت، ليس بثابت، لأن عبد الكريم بن المخارق ضعيف الذي روى هذا الحديث، الذي روى هذا الأثر عن يعني عن ابن عباس أنه يعني عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف، فإذن هو غير ثابت. ولكن من حصل منه أنه طلع الفجر وهو لم يصلي، يصلي في الضحى، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي صحيح مسلم أنه إذا لم يأتي بصلاته في الليل لعارض يعني منعه من ذلك، فإنه يصلي من النهار 12 ركعة، يعني حتى لا يكون وترا في النهار، لأن المقدار اللي كان يصليه يصلي 11، فلما أتى به في النهار صار 12 حتى لا يكون وترا في النهار، لكن المقدار الموجود وزيادة ركعة يكون بها شفعا، فيكون الذي فاته في الليل قضاه في النهار. أما أن يقضيه بعد الفجر فهذا ليس بثابت يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الذي جاء عنه إما قبل الفجر أو في الضحى. نعم.
1: قال أن عبد الله بن عباس رقد ثم استيقظ فقال لخادمه: انظر ما صنع الناس، وهو يومئذ قد ذهب بصره. فذهب الخادم ثم رجع فقال: قد انصرف الناس من الصبح. فقام عبد الله فأوتر ثم صلى الصبح.
2: يعني هذا كما قلنا في عبد الكريم بن المخارق وهو ضعيف.
1: عن مالك عبد الكريم بن المخارق البصري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس وعبادة بن الصامت والقاسم بن محمد وعبد الله بن عامر بن ربيعة قد أوتروا بعد

0: الفجر.
1: ثم ذكر يعني هذا الأثر عن هؤلاء الأربعة، اثنان من الصحابة واثنان من التابعين، وأنهم أوتروا يعني بعد الفجر، يعني وهذا هو بلاغ وليس متصل. والذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر إما قبل الفجر أو بعد طلوع الشمس يعني في الضحى، وأما الاتيان بالوتر بعد الفجر وقبل طلوع الشمس فهذا ما ثبت فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: قال عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما أبالي لو أقيمت صلاة الصبح وأنا أوتر.
1: يعني هذا يعني فيه بيان عن مسعود لا أبالي إذا أقيمت صلاة الصبح وأنا أوتر، إذا حصل إقامة ويوتر يعني معناه أنه لا يبالي. وهذا الحديث يعني فيه الانقطاع، أو فيه لأن عروة ابن الزبير يعني ولد في خلافة عثمان، وابن مسعود توفي سنة 32، فهو إما أن يكون إذا كان في خلافة عثمان بدأ 23 بعد قتل عمر رضي الله عنه، فإذا كان في أوائلها معنى أنه أدرك شيئا قليلا، يعني ففي احتمال الانقطاع، أقول في احتمال الانقطاع. ويعني ولو ثبت فإن الذي جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إما في الليل وإما في الضحى. نعم.
0: قال عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عبد الله بن مسعود.
1: نعم.
0: قال عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: كان عبادة بن الصامت يؤم قوما، فخرج يوما إلى الصبح فأقام المؤذن صلاة الصبح فأسكته عبادة حتى أوتر، ثم صلى بهم الصبح.
1: يحيى بن سعيد الأنصاري هذا من صغار التابعين، هو عبادة بن الصامت، يعني جاء عنه هذا أنه الأثر كان يؤم قوما، وأنه يعني لما أقام يعني أسكته حتى يوتر، وهذا يعني فيه الانقطاع بين يحيى بن سعيد يعني وبين عبادة. ولو ثبت فإن الذي جاءت به السنة عن رسول الله خلاف ذلك. نعم.
0: قال عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أنه قال: سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول: إني لأوتر وأنا أسمع الإقامة أو بعد الفجر، يشك عبد الرحمن أي ذلك قال.
1: وهذا أثر عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، ويعني قيل إن له رؤية، ولكن يعني كما هو معلوم الذي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني خلاف ذلك. نعم.
0: قال مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عامر بن ربيعة.
1: نعم.
0: مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع أباه القاسم بن محمد يقول: إني لأوتر بعد الفجر.
1: وهذا مثل الذي قبله عن الأربعة اللي ذكرهم، يعني ومنهم القاسم لأنه كان يوتر بعد الفجر، ومعلوم أن ما جاءت به سنة الرسول مقدم على أقوال يعني غيره.
0: قال يحيى: قال مالك: وإنما يوتر بعد الفجر من نام عن الوتر، ولا ينبغي لأحد أن يتعمد ذلك حتى يضع وتره بعد الفجر.
1: على كل إن الوتر يعني لا يكون إلا قبل طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس. نعم.
0: الأثر الذي جاء مر مالك عن عبد الرحمن بن القاسم قال: سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول: إني لأوتر وأنا أسمع الإقامة أو بعد الفجر، يشك عبد الرحمن أي ذلك قال. عبد الله بن عامر بن ربيعة
1: وشي ما هو
0: حيث الطبقة
1: بإشكال فيه،
0: لأن فيه خلاف هل هو صحابي.
1: أي هذا هو نبي،
0: وقيل أنه تابعي.
1: نعم.
0: ترجح شيء؟
1: ما أعرف، ما أذكر.
0: عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولأبيه صحبة مشهور ووثقه العجلي. هذا كلام الحافظ
1: بالتقريب. نعم.
0: قال ابن مندة: أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ومات وهو ابن 5 سنين.
1: إيه؟
0: ومات وهو ابن 5 سنين، وقيل 4 سنين. وقال أبو زرعة مدني أدرك النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن حبان أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم في بيتهم وهو غلام. وقال أبو حاتم رأى النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على أمه وهو صغير. مراسيل لابن أبي حاتم يقول لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، يعني من صغار الصحابة.
1: نعم،
0: الذين في الرتبة صحابي لكن في الرواية مرسل.
1: نعم، الصغار الذين يعني لهم رؤية أحاديثهم لا شك أنها مرسل، لكنها في الغالب أنها ما يأخذوا إلا عن الصحابة في الغالب.
0: لا، هذا اللي ما أدركوا السماع.
1: نعم صحيح، ما أدرك السماع، مثل محمود بن ربيع، محمود بن عقل مجة، يعني أنه ما له رواية وإنما سيتذكر هذا الشيء.
0: أما محمد له سنتين شهرين ونص.
1: من؟
0: محمد بن أبي بكر.
1: إيه نعم، هذاك ولد في ذي الحليفة، ولد في ذي الحليفة يعني، وهم ذاهبون إلى الحج.
0: أدرك شهرين ونص.
1: نعم،
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل أحسن الله إليكم، بعض المساجد في بلادنا يصلون أول الليل التراويح 11 ركعة، ثم يصلون في الساعة الثانية عشرة 11 ركعة ثانية في العشر الأواخر، فما حكم هذا العمل؟
1: لا بأس بذلك، لكن ما يوتر مرتين، قال 11 ركعة 11 ركعة ما يستقيم، لا يوترون أول الليل وإنما يوترون آخر الليل. وقد عرفنا أن صلاة الليل والتي كانت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يزيد على 11، لكن جاء ما يدل على جواز الزيادة، وهو قول صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشى أحدكم صنعتها بركعة توتر ما مضى، فهذا يدل على جواز الزيادة على 11.
0: يقول بارك الله فيك، هناك من يفصل بين الأربع ركعات الأولى والثانية في التراويح بكلمة وعظية، ويكون هذا طيلة قيام شهر رمضان، فهل هذا جائز؟
1: التذكير في رمضان طيب، لكنه يعني كونه قد يكون هذا يطول على الناس، يعني كونه يعني ركعتين، لكن كونه يحصل تذكير في الجملة لا بأس، لكن التذكير الذي يكون يعني ممل وبعد بين كل ركعتين أن هذا فيه ما فيه، ولكن الشيء الذي ما يحصل به إملال ويحصل فيه يعني مرة واحدة يعني هذا له وجه، لا سيما إذا كانت القراءة طويلة. وقد مر بنا أنهم كانوا يعني في البقرة يقرؤونها في 8 ركعات، وإذا قرأها في 12 ركعة قالوا عجل.
0: يقول إذا كنت أصلي الوتر فأذن للفجر
1: أكمله ما دمت دخلت فيه قبل أن يؤذن أو قبل هذا فأكمله، أكمل الوتر إذا كنت في الركعة الأخيرة. وأما إذا كنت في صلاة الليل ويعني ولم تصل إلى ركعة الوتر فأنت أخر الباقي إلى بعد طلوع الشمس، وإن أذن وأنت في الركعة الأخيرة أكملها.
0: يقول ما هي الأسباب المعينة لقيام الليل؟
1: الأسباب المعينة لقيام الليل الهمة العالية والرغبة الصادقة والحرص على فعل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فهذه من الأسباب يعني يكون الإنسان يصير ذي همة عالية ورغبة صادقة وحرص على أن يأتيها بالنوافل، وآكدها يعني الوتر، والوتر سواء أطيلت الصلوات قبله أو أنه قصرت، المهم أن الوتر أنه من الأمور المؤكدة التي هي آكد الرواتب مع ركعتي الفجر، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركهما لا في حضر ولا في سفر، ما كان يتركهما لا في حضر ولا سفر. ثم من أهم ما يكون المداومة على الشيء، وأن الإنسان يرتب نفسه شيء يلزم نفسه به بحيث أنه يعني لا يتركه في كل ليلة سواء قليل ولا كثير.
0: يقول هل يوجد فرق بين الوتر وصلاة الليل أم أنهما شيء واحد؟
1: لا، صلاة الليل يعني ركعات عديدة وآخرها الوتر، فالوتر المقصود به يعني آخر ما يأتي به في الصلاة، ويعني فصلاة الليل هي ركعات كثيرة أو قليلة تختم بركعة واحدة هي يكون بها الوتر، ولهذا قال مثنى مثنى، فإذا خشى أحدهم أتى بركعة توتر ما مضى، يعني فيكون إذا مضى وتر بدل ما يكون شفع تنتين تنتين تنتين، إذا جاء بعدهم ركعة صار وترا ركعتين ركعتين، يعني ركعة يعني قبله يعني أربع ركعات، وكل ركعة أوتي بعدهما بركعة يعني ثنتين ثنتين ثنتين حتى صار يعني أكمل عشر ركعات ثم أتى بركعة. فالحاصل أن كلمة الركعة الواحدة توتر ما مضى، ما مضى يكون العدد وترا سواء كان قليلا أو كثيرا.
0: هذه امرأة بأن زوجها تركها لمدة سنتين وهو ليس ببعيد عنها بل في مدينة أخرى في نفس البلد، ولا يقوم بحقها ولا النفقة، فهل لها أن تطلب الطلاق؟
1: نعم، لها أن تطلب الطلاق إذا ما أنفق عليها، لها أن تطلب الطلاق.
0: يقول هل يجوز أن تصلى صلاة الوتر مثل صلاة المغرب؟
1: يجوز، يعني ثلاث، لا يعني لا تؤتى بها مثل صلاة المغرب، لكن يؤتى بها متصلة يعني ثلاث متوالية، لكنها يؤتى بها كصلاة المغرب لا يؤتى بها مثل صلاة المغرب.
0: من لم يصلي الوتر في الليل هل يجوز أن يصليه بعد الظهر؟
1: لا، يصلي في الضحى.
0: يقول كيف الجمع بين ما ذكره الإمام مالك أن من أوتر ثم نام فإنه إذا قام يصلي مثنى مثنى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا؟
1: هو جعلها وترا يعني في لما صلى، لكنه قام من الليل، إذا قام من الليل وهل يصلي أو ليصلي؟ يصلي، ما في معنى، لكن لا يوتر مرة ثانية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتراني في ليل، يعني ما يقال أن من أوتر في أول الليل ثم استيقظ في آخر الليل خلاص ما يجوز يصلي، لا يصلي لكن لا يوتر مرة ثانية لأنه لا وتراني في ليلة.
0: رجل فاتته سنة الفجر قبل الصبح فهل يجوز أن يؤخرها إلى صلاة الضحى؟
1: ركعة الفجر إذا لم يؤديها قبل الفجر لها محلان، يمكن يأتي بها بعد صلاة الفجر، وهذه مستثنات من المنع من الصلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، أو يأتي بها في الضحى، وكونه يبادر إليها بعد هذا أولى حتى لا ينساها، وحتى لا يعني يتعرض يعني يعرض له النسيان فتفوت عليه، ما دام ذاكرا لها فكونه يأتي بها بعد الصلاة مباشرة وقد جاء في السنة ما يدل على جواز ذلك هذا أولى.
0: حديث من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره، ألا يقال هذا أولى من القضاء وقت الضحى؟
1: لا، فعل الرسول صلى الله عليه وسلم الذي فعله الرسول هو الأولى، لأن الرسول يعني كان إذا ترك وتره أو حصل له مانع صلى من النهار 12 ركعة من الضحى.
0: يقول إذا صليت مع الإمام،
1: لكن هذاك اللي يقول من نام وتره فليصليه إذا ذكره،
0: نعم،
1: وين هو هذا؟
0: سنن أبي داود، في سنن أبي داود صحاح الألباني.
1: قال كل الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم هو الاتيان به في الضحى، ولو فات يعني بعد ذلك عن الضحى فهي سنة فات محلها، لأنها محلان، محل بالليل ومحل في الضحى.
0: بارك الله فيك. هل يقنت لدفع الطاعون؟
1: القنوت إذا حصل أو إذا يعني هذا قنوت نوازل يمكن، يعني إذا حصل يعني للناس يعني موت ذريع بسبب الطاعون وقنتوا لهم أن يقنتوا.
0: يقول إذا صليت مع الإمام فلما أوتر أكملت كذلك ركعة، فهل يعد لي أجر من صلى مع الإمام حتى ينصرف؟
1: نعم، لا شك، لأنك صليت معه حتى ينصرف، ما فرقته، استمرت معه حتى سلم، وأنت شفاك حتى تتمكن من أنك تجعل وترك في آخر الليل. وإن أوترت معه وقمت آخر الليل وصليت ما شئت من الركعات، لكن لا توتر مرة ثانية، هذا سهل وهذا سهل، وكل منهما فيه أنه صلى مع الإمام حتى انصرف.
0: يقول بارك الله فيك: أخذت من شعري من فوق ولم أستطع أن أخذ من جوانبه لمرض برأسي، فهل يجزئ وليس علي شيء في ذلك عندما أديت عمرتي؟
1: والله التقصير مثل الحلق، كما أن الحلق لجميع الرأس فالتقصير لجميع الرأس، وأما أخذ بعض الرأس وترك بعضه فهذا خلاف ما جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن يعني في تقصير وحلق، والتقصير على وفق الحلق، كما لا يحلق بعض الرأس ويترك بعضه لا يقصر بعض الرأس ويترك بعضه.
0: يقول: من صام الاثنين والخميس من كل أسبوع هل يحصل له فضل صيام 3 أيام من كل شهر؟
1: نعم، لأن صام 3 أيام من كل شهر وزيادة أكثر من 3 أيام، فحصل له صيام 3 أيام وزيادة عليها.
0: يقول السائل: شخص يعمل محاسب في شركة مواد غذائية، وأحيانا تأتي الشركة بالدخان، فما هو حكم عمله فيها؟
1: ليس للإنسان أن يعمل في مكان يباع فيه محرمات، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان.
0: أحسن الله إليك شيخنا: رجل كان يمسح على الخف بدون وضوء جهلا منه بالحكم.
1: بدون وضوء؟
0: نعم.
1: بدون ما يتوضأ؟
0: نعم.
1: سبحان الله، وبقية الأعضاء ما يجيها ماء بس يمسح على الخف؟ أقول هذا ما توضأ، هذا الخف يعني حكمه الرجل حكمه الغسل، لكن إذا كانت مغطاة بخف فالحكم يمسح عليها تخفيفا على ظهرها، فإذا كان هذا ديدن وهي طريقته فعليه أن يتوب الله عز وجل ويحسن في المستقبل. وأما يعني الصلوات التي صلىها بدون وضوء فهو ما صلى. طيب لو ما لبس الخف وش بيسوي؟ يتوضأ؟ يعني الخف هذا هو منعه من الوضوء. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: بين السائل والمجيب
2: بين السائل والمجيب.
4: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
5: شيخنا أحسن الله إليكم، ما حكم تشبيك الأصابع لمنتظر الصلاة سواء كان قبل الإقامة قبل الأذان أو بعده؟
6: ذكر العلماء أن ذلك مكروه من حين ما تسير إلى الصلاة حتى تصلي، فلا تشبك بين أصابعك، وقالوا أن ذلك يعني من الأشياء المكروهة، وأن الشيطان لما أهبط من الملأ الأعلى إلى الأرض كان قد رفع رأسه وشبك بين أصابعه، وأما آدم عليه السلام فإنه كان مطأطئ رأسه حياء من ربه وخضوعا وتذللا. قد لا أدري، أنا ما حفظت نص أنه لا يشبك الإنسان بين أصابعه، ما حفظت النص، فلعل الفقهاء ما جاءوا به من أنفسهم لما قالوا يكره تشبيكه بين أصابعه إذا مشى إلى الصلاة حتى يصلي. نعم، أما بعد الصلاة فلا بأس، فإنه قد ثبت أن الرسول عليه الصلاة لما سهب الصلاة وسلم جلس في ناحية المسجد وشبك بين أصابعه. نعم.
3: بين السائل والمجيب.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى.
2: ومن شهد أن لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، إذا قالها خالصا من قلبه وكفر بالمعبودات الباطلة كلها.

0: فإنه قد تواترت الأحاديث بأنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن أي وزن شعيرة، وما يزن أي وزن خردلة، وما يزن أي وزن ذرة.
1: تعليق لفضيلة الشيخ يحيى بن عثمان المدرس حفظه الله على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى.
0: فعلم أن من يقولها ويفسدها بالمعاصي قد يدخل النار ثم يخرجه الله بسبب التوحيد، وأما من قالها حرمه الله على النار إذا قالها بإخلاص كامل ولم يضعفها بالذنوب. أما من قالها خالصا ولكن أضعفها بالذنوب فإنه قد يدخل النار حتى يخرجه الله منها.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، قول الله تعالى:

سيجزون ما كانوا يعملون. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ذكر ابن أبي حاتم رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما يلحدون في أسمائه يشركون، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، قال بمعنى يشركون، لأن الإلحاد والميل عن الحق والشرك هو أعظم الإلحاد. وعنه عن ابن عباس رضي الله عنهما سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، أي هذا إلحاد، سموا صنمهم اللات باسم مشتق من اسم الإله عز وجل، فهذا إلحاد وميل عن الحق. وكذلك العزى صنم اشتقوا له اسم من اسم الله العزيز، وهذا إلحاد وميل عن الحق. الشرك كفر وإلحاد وضلال. وعن الأعمش رحمه الله قال يدخلون فيها ما ليس منها، يلحدون يدخلون في أسمائه ما ليس منها، أيضا هذا إلحاد وميل عن الحق. قال الشارح رحمه الله وقال قتادة رحمه الله يلحدون يشركون، وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما الإلحاد التكذيب. فالإلحاد هو الميل عن الصواب، فالشرك إلحاد، وتسمية أصنامهم بأسماء مشتقة من أسماء الله هذا أيضا إلحاد، ويدخلون فيها ما ليس منها هذا أيضا إلحاد. فالله عز وجل حذرنا عن إلحاد الملحدين، قال تعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائه، أي احذروهم واجتنبوهم. قال وأصل الإلحاد في كلام العرب العدول عن القصد، يعني الميل عن الصواب. أصل الإلحاد في كلام العرب العدول عن القصد، أي الميل عن الصواب، والميل والجور والانحراف، هذا هو معنى الإلحاد عند العرب. العدول عن القصد أي الميل عن الصواب، والميل والجور وهو الظلم والانحراف، كل هذا بمعنى الإلحاد. فالله حذرنا عن الإلحاد، فعلينا أن نستمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهدي السلف رضي الله عنهم، ونحذر كل ميل عن الحق. ومنه اللحد في القبر، ومن هذا سمي اللحد في القبر لانحرافه إلى جهة القبلة عن سمت الحفر، يعني سمي لحدا لميلانه. هذا القبر، القبلة أمام القبر هكذا، فيحفر أولا في الوسط ثم ينحت من الجانب القبلي على قدر جسد الميت، ثم يدخل الميت وينصب اللبن، فسمي لحدا لأنه مال عن الوسط إلى جهة القبلة، فسمي لحدا لميلانه. قال ومنه اللحد في القبر لانحرافه أي ميله إلى جهة القبلة عن سمت الحفر، أي عن وسط القبر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في القصيدة النونية وحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإشراك والتعطيل والنكران. فالشرك إلحاد، وإنكار أسماء الله وصفاته إلحاد،
كل هذا إلحاد، الشرك إلحاد، وإنكار الأسماء والصفات إلحاد. وأسماء الرب تعالى كلها أسماء وصفات. الله تعالى اسمه عليم ومتصف بالعلم، اسمه رحيم ومتصف بالرحمة، اسمه قادر متصف بالقدرة. فأسماء الله كلها أسماء وأوصاف على ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأسماء الرب تعالى كلها أسماء وأوصاف تعرف بها تعالى إلى عباده، الله أخبرنا بها لنعرف عظمته وجلاله وقدرته سبحانه وتعالى. تعرف بها تعالى إلى عباده ودلت على كمال جلاله ودلت على كماله جل وعلا. وقال رحمه الله الإمام ابن القيم: فالإلحاد إما بجحدها وإنكارها، كما هو قول الجهمية. الجهمية نفوا أسماء الله وصفاته، فهذا إلحاد. فالإلحاد إما بجحدها وإنكارها مثل الجهمية الذين نفوا أسماء الله وصفاته، وإما بجحد معانيها وتعطيلها، كما هو قول المعتزلة. المعتزلة يثبتون الأسماء وينفون جميع الصفات، فهذا إلحاد، جحدوا صفات الله تعالى. وإما بتحريفها عن الصواب وإخراجها عن الحق بالتأويلات، كما هو قول الأشاعرة، حرفوا أسماء الله وصفات الله عن المعنى الصحيح. وإما أن يجعلها أسماء لهذه المخلوقات كإلحاد أهل الاتحاد. أهل الاتحاد الصوفية مثل ابن عربي الملحد، يقول: العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف. هذا ابن عربي بدون أل، ابن عربي الملحد يقول: كل شيء هو الله. يسمى أهل الاتحاد، يعني الذين قالوا الخالق والمخلوق شيء واحد، وهذا أشد من كفر اليهود والنصارى نعوذ بالله. هؤلاء الصوفية أهل وحدة الوجود، ابن عربي وأتباعه الذين يقولون كل شيء هو الله، وهذا من أعظم أنواع الإلحاد والكفر نعوذ بالله. فإنهم جعلوها أسماء هذا الكون محمودها، أي الأسماء المحمودة الطيبة، ومذمومها الأسماء المذمومة. قالوا كلها، كل شيء هو الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. حتى قال زعيمهم، أي كبيرهم، ابن عربي: هو المسمى بمعنى كل اسم ممدوح، أي حسن عقلا وشرعا وعرفا، وبكل اسم مذموم أعوذ بالله عقلا وشرعا وعرفا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فكل هذا من أنواع الإلحاد. الجهمية الذين نفوا أسماء الله وصفاته، والمعتزلة الذين أثبتوا الأسماء ونفوا جميع الصفات، وإما بتحريفها عن الصواب كالأشاعرة الذين حرفوا أسماء الله وصفاته وغيروا المعنى، وإما أن يجعلها أسماء لهذه المخلوقات كإلحاد أهل الاتحاد الصوفية كابن عربي الملحد وأمثاله والعياذ بالله. فكل هذا إلحاد وميل عن الصواب وضلال والعياذ بالله. قال الشارح رحمه الله: قلت: والذي عليه أهل السنة والجماعة قاطبة، أي جميعا متقدمهم ومتأخرهم، إثبات الصفات التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسول الله
صلى الله عليه وسلم على ما يليق بجلال الله وعظمته إثباتا بلا تمثيل. نثبت ولكن لا نمثل، له وجه يليق به ليس كوجوه المخلوقات، له يدان على ما يليق به ليس كأيدي المخلوقات، له قدم يليق به ليس كقدم المخلوقات، له ساق يليق به ليس كساق المخلوقات، ويحب المؤمنين محبة تليق به، ويبغض الكافرين بغضا يليق به. نؤمن بجميع الصفات الواردة ونؤمن بجميع الأسماء الواردة في الكتاب والسنة لله عز وجل، لكن لا نمثل، نقول على ما يليق به ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نثبت ولا نمثل، وننزه الله عن مشابهة المخلوقات، ولا ننكر ولا ننفي ما وصف به نفسه، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية هي حجة أهل السنة والجماعة، فالله تعالى قال ليس كمثله شيء، ثم قال وهو السميع البصير، فدل على أن الله ليس له مثيل، ولكن له سمع وبصر على ما يليق به. ليس له مثيل، ولكن نؤمن بأسمائه وصفاته على ما يليق به، فإنه جمع في هذه الآية بين نفي المثل وإثبات الصفات. ليس كمثله شيء، الله ليس له مثيل، وقال وهو السميع البصير، له سمع يليق به ليس كأسماع المخلوقين، وله بصر يليق به ليس كبصر المخلوقين. نثبت إثباتا بلا تمثيل، وننزه الله عن مشابهة المخلوقين، ولا ننفي ما سمى ووصف به نفسه سبحانه وتعالى. وأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فكما أن الله تعالى له ذات تليق به لا تشبه ذوات خلقه، فكذلك له أسماء وصفات تليق به ليس كأسماء وصفات المخلوقات. وأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، يعني نقول في الصفات كما نقول في الذات، يحتذي حذوه ومثاله، أي نقول في الصفات كما نقول في الذات. فكما أنه يجب العلم بأن لله ذاتا حقيقة لا تشبه شيئا من ذوات المخلوقين، فله صفات حقيقة لا تشبه شيئا من صفات المخلوقين. ومن جحد شيئا أنكر شيئا مما وصف الله نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، أو تأوله على غير ما ظهر من معناه، فهو جهمي من أتباع الجهم ابن صفوان الذي نفى أسماء الله وصفاته وضل ضلالا بعيدا، نعوذ بالله. قد اتبع غير سبيل المؤمنين، كما قال تعالى ومن يشاقق الرسول، أي يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم من بعد ما تبين له الهدى، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، أي نتركه وما أراد، ونصله جهنم وساءت مصيرا، نعوذ بالله من النار ومن حال أهل النار. فيجب أن نؤمن بأسماء الله وصفاته كما أخبر الله على ما يليق به بلا تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف ولا تأويل. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أيضا فائدة جليلة، أي عظيمة، ما يجري صفة أو خبرا على الرب تبارك وتعالى أقسام، أحدها ما يرجع إلى نفس الذات كقولك
ذات وموجود، هذا يرجع إلى ذات الله عز وجل. فالله تعالى له ذات تليق به وهو واجب الوجود، لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم، هو الأول الذي ليس قبله شيء تبارك وتعالى. الثاني ما يرجع إلى صفاته ونعوته، النعوت هي الصفات كالعليم إثبات صفة العلم، والقدير إثبات صفة القدرة، والسميع إثبات صفة السمع، والبصير إثبات صفة البصر. فنؤمن بجميع أسماء الله وصفاته على ما يليق به سبحانه وتعالى. الثالث ما يرجع إلى أفعاله كالخالق والرازق، فالله خالق كل شيء وهو المتكفل بأرزاق مخلوقاته سبحانه وتعالى. الرابع التنزيه المحض، أي تنزيه الله عن جميع النقائص، فالله تعالى مبرأ عن جميع النقائص، ولا بد من تضمنه ثبوتا، ننفي النقص ونثبت ضد النقص من الكمال. فالله عز وجل أثبت لنفسه الحياة ونفى عن نفسه النعاس والنوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، لأن النعاس والنوم ينافي الحياة الكاملة. فالله تعالى حي ومنزه عن النعاس والنوم والموت وجميع النقائص. وكذلك الله تعالى منزه عن التعب، قال الله تعالى وما مسنا من لغوب، فالله تعالى قوي لا يتعب، منزه عن التعب ومنزه عن كل نقص تبارك وتعالى. التنزيه المحض أي التنزيه الخالص من جميع النقائص، ولا بد من تضمنه ثبوتا، أي ننزهه عن النقص ونثبت له الكمال سبحانه وتعالى. فننزهه عن الموت والنعاس والنوم ونثبت له كمال الحياة، فهو الحي القيوم الذي لا يموت أبدا سبحانه وتعالى. إذ لا كمال في العدم المحض كالقدوس والسلام، القدوس يعني المنزه عن كل نقص وعيب، والسلام السالم من كل نقص وعيب سبحانه جل جلاله. فالله تبارك وتعالى موصوف بكل كمال وجلال وعظمة، ومنزه عن كل نقص وعيب سبحانه وتعالى. فمعنى الحمد لله أي الكمال كله لله، ومعنى سبحان الله أي الله منزه عن كل نقص وعيب. فالتسبيح والتحميد متلازمان، فإذا قلت الحمد لله أي الله موصوف بكل كمال وجلال ومبرأ من كل نقص وعيب، وإذا قلت سبحان الله أي الله منزه عن كل نقص وعيب ومتصف بكل كمال وجلال سبحانه جل جلاله. القدوس أي المنزه عن كل نقص وعيب، والسلام السالم من كل نقص وعيب سبحانه وتعالى. الخامس ولم يذكره أكثر الناس، وهو الاسم الدال على جملة أوصاف عديدة، الاسم الدال على جملة أوصاف عديدة لا تختص بصفة معينة، بل دال على معان، نحو المجيد، المجيد أي المتصف بصفات الكمال والجلال، صفات متعددة، العظيم كذلك أي المتصف بالعظمة متصف بجميع صفات الكمال، الصمد أي الذي كمل في سؤدده
أي المتصف بجميع صفات الكمال والجلال، فهذه أسماء تدل على أنه متصف بجميع صفات الكمال والعظمة سبحانه وتعالى. المجيد المتصف بصفات العظمة، العظيم المتصف بصفات الكمال، الصمد الذي كمل في جميع صفات الكمال سبحانه جل جلاله. فإن المجيد من اتصف بصفات متعددة من صفات الكمال، ولفظه يدل على هذا، فإنه موضوع للسعة والزيادة والكثرة. مجيد هذا اللفظ يستفاد منه الزيادة والكثرة، فمنه قول العرب استمجد المرخ والعفار، أي كثرة، استمجد أي كثرة المرخ والعفار. قال المعلق: المرخ شجر سريع الوري، يعني سريع الاشتعال. المرخ شجر سريع الوري والاشتعال، والعفار كسحاب على وزن سحاب، شجر يتخذ منه الزناد، والمراد كثرة النار، ويضرب المثل للكثرة. فلفظ استمجد يدل على الكثرة. الله تبارك وتعالى من نعمه علينا قال سبحانه وتعالى في سورة الواقعة:

أين المسافرين؟ هذا من فضل الله. المسافر ما عنده بوتاغاز ولا عنده كبريت، والله عز وجل رحم عباده. تأخذ جزء من شجر المرخ وجزء من شجر العفار، تدلكه يشتعل النار. هذا من رحمة الله وفضله سبحانه وتعالى. فالشاهد يقال استمجد المرخ والعفار أي كثرة، وأمجد الناقة يقال أمجد فلان الناقة أي علفها علفا كثيرا. ومنه رب العرش المجيد أي العرش العظيم، صفة للعرش لسعته وعظمته وشرفه. وتأمل كيف جاء هذا الاسم المجيد مقترنا بطلب الصلاة من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم كما علمناه صلى الله عليه وسلم. نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ذكرنا اسم الله المجيد الذي يدل على الصفات الكثيرة، وطلبنا منه أن يصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم. وعرفتم أن صلاة الله على رسوله صلى الله عليه وسلم معناها الثناء والرحمة، فالله تعالى يثني على رسوله صلى الله عليه وسلم وينزل رحماته وبركاته عليه صلى الله عليه وسلم. فجاء فيه باسم المجيد إنك حميد مجيد. قال وتأمل كيف جاء هذا الاسم المجيد مقترنا بطلب الصلاة من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم كما علمناه صلى الله عليه وسلم، لأنه في مقام طلب المزيد والتعرض لسعة العطاء وكثرته ودوامه، فأتى في هذا المطلوب باسم يقتضيه وهو المجيد. إنك حميد مجيد، إنك يا رب حميد مجيد، كما تقول اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فهو راجع إلى التوسل إليه بأسمائه وصفاته. إذا طلبت من الله شيئا اذكر الاسم الموافق لحاجتك. تطلب المغفرة تقول اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. تطلب الرزق تقول ارزقني وأنت خير الرازقين، وهكذا. ومنه الحديث الذي في الترمذي ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام، أي الزموا هذا الدعاء. إذا دعوت الله قل يا ذا الجلال والإكرام، أي يا ذا العظمة والإكرام. قال المعلق صححه الألباني رحمه الله في الصحيحة لطرقه وشواهده، فإذا دعوت الله

0: الله. ومنه: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان الذي تمن على العباد بديع السماوات والأرض، أي الذي خلق السماوات والأرض ابتداء، يا ذا الجلال والإكرام. قال المعلق وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وصححه الأرناؤوط في تخريج شرح السنة رحمهم الله تعالى. فهذا سؤال له توسل إليه بحمده، تتوسل إلى الله بأن تحمده وأنه لا إله إلا هو المنان كثير المن والإحسان، فهو توسل إليه بأسمائه وصفاته. تتوسل إلى الله بأسماء الله وصفاته، وهذا هو التوسل الشرعي، أن تتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، لا التوسل البدعي الذي يقوله بعض الناس: اللهم بجاه النبي، اللهم بحق فلان، هذا بدعة. فالتوسل الشرعي أن تتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى تبارك وتعالى. وما أحق ذلك بالإجابة وأعظمه موقعا عند المسؤول، أي عند الله تبارك وتعالى. وهذا باب عظيم من أبواب التوحيد، أن تتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى تبارك وتعالى. السادس: صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآخر. اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآخر، وذلك قدر زائد على مفرديهما، نحو الغني الحميد. فإذا جمعت بينهما دل على معنى أكثر: يا غني يا حميد، الغفور القدير. تجمع بين اسمه الغفور واسمه القدير. الحميد المجيد، الحميد المتصف بالحمد المحمود المجيد العظيم سبحانه وتعالى. وهكذا عامة الصفات المقترنة والأسماء المزدوجة في القرآن، فإن الغنى صفة كمال والحمد كذلك، واجتماع الغنى مع الحمد كمال آخر، فله ثناء من غناه وثناء من حمده وثناء من اجتماعهما. وكذلك الغفور القدير والحميد المجيد والعزيز الحكيم، فتأمله فإنه أشرف المعارف. فنتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، لا بجاه فلان ولا بحق فلان ولا غير ذلك من التوسلات البدعية. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. والنبي صلى الله عليه وسلم علم من أصابه كرب أن يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك اللهم أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به انفردت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، أي سرور قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا بهذا الدعاء إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. فإذا أصابك كرب وشدة فاتجه إلى الله بقلب حاضر خاشع وادع بهذا الدعاء وأنت خاشع حاضر القلب، الله يفرج عنك. اللهم فرج عنا كربات الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام.
1: فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى.
0: ومن شهد أن لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، إذا قالها خالصا من قلبه وكفر بالمعبودات الباطلة كلها.

فإنه قد تواترت الأحاديث بأنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن أي وزن شعيرة، وما يزن أي وزن خردلة، وما يزن

0: النار إذا قالها بإخلاص كامل ولم يضعفها بالذنوب. أما من قالها خالصا ولكن أضعفها بالذنوب فإنه قد يدخل النار حتى يخرجه الله منها.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: القطوف الدواني، القطوف الدواني
3: في بيان
2: في بيان معاني القرآن والسبع المثاني.
4: القطوف الدواني،
3: قطوف دواني.
5: تقول سور القرآن الكريم لم تكتب بالتسلسل الذي نزلت به، فما هي الأسباب؟
6: هذا صادر عن اجتهاد من الصحابة رضي الله عنه.
5: نعم.
6: ولا نعرف، لا أعرف لذلك سببا، إلا أنه صدر عن اجتهاد منهم، فإما أن يكون بتوقيف من الرسول عليه الصلاة والسلام، وإما أن يكون عن اجتهاد مجرد، لأن سور القرآن ترتيب بعضها توقيف من الشارع من النبي عليه الصلاة والسلام.
5: نعم.
6: كما كان يقرأ مثلا سورة سبح والغاشية في صلاة الجمعة، وكما كان يقرأ في سورة الجمعة والمنافقين، فمثل هذا يقال رتبه النبي عليه الصلاة والسلام، وفيها أشياء توقيفية اجتهادية من الصحابة رضي الله عنهم في ترتيب السور.
5: نعم.
6: ومع ذلك فلا نستطيع أن نجزم بالحكمة، إنما يبدو لنا أن السور المتجانسة في الطول والقصر والموضوع تجده مرتبا بعضها مع بعض، والسور الأخرى المخالفة تجدها مرتبا بعضها مع بعض أيضا، مثل السبع الطوال، البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف، تجدها متسلسلة، وتجد السور القصيرة وهو ما يسمى بالمفصل تجدها أيضا متسلسلة.
5: لا.
3: القطوف الدواني،
2: القطوف الدواني
3: في بيان
2: في بيان معاني القرآن والسبع المثاني.
4: القطوف الدواني،
3: قطوف دواني.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
7: من سنن الهدى،
8: من سنن الهدى،
7: صلاة الضحى،
8: صلاة الضحى.
7: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إن من النوافل التي رغب فيها الشارع الحكيم صلاة الضحى،
2: والتي سماها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين،
7: وإن في أداء هذه الصلاة مغنم عظيم.
2: ومما ذكره فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر عن فضل صلاة الضحى قوله:
9: فإن صلاة الضحى لها مكانتها العظيمة، وهي من جملة صلوات التطوع التي جاءت السنة بالحث عليها والترغيب في فعلها وبيان عظيم ثوابها. فمن الأحاديث الواردة في بيان أهمية هذه الصلاة ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتين يركعهما من الضحى. فركعتا الضحى تجزئ صدقة عن هذه الأعضاء التي يطلب من كل مسلم كل يوم تطلع فيه الشمس أن يتصدق بصدقات بعددها. ومعنى الحديث أن تركيب هذه العظام وسلامتها وسهولة حركتها من أعظم نعم الله على عبده، فيحتاج كل عظم وكل مفصل منها إلى صدقة يتصدق ابن آدم عنه ليكون ذلك شكرا لهذه النعمة. وفي هذه الصلاة تتحرك الأعضاء كلها خاضعة متذللة لله، فتكون مجزئة في شكر هذه النعمة العظيمة، نعمة سلامة الأعضاء.
7: وذكر فضيلة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان

0: الوصية التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله عنه والمشتملة على فضل هذه الصلاة فقال:
1: إذ يقول أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن ما حييت وما بقيت، أوصاني بالصيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، وركعة الضحى تجزي عن 60 و300 صدقة. إذا تعاهد الإنسان نفسه في كل يوم صلى الضحى ركعتين فإن هذه تقضي عنه ما وجب عليه من بذل 60 و300 صدقة. غنائم عظيمة وفضل لا حدود له، ولكن الشيطان يركض علينا بخيله ورجله، فينبغي لنا أن نجابها.
0: من سنن الهدى صلاة الضحى.
2: ولكن أحبتنا في الله، ما حكم صلاة الضحى؟ يجيبنا فضيلة الشيخ صالح ابن عبد الله الحديثي قائلا:
3: سنة الضحى مشروعة ومسنونة ومندوب إليها، فهي من السنن والصلوات التي كان عليه الصلاة والسلام يعملها ويأمر بها ويحث عليها، فلا تفوتك ما دمت حيا قادر، فقد يأتي عليك زمان تتمنى أنك تصلي ولا تستطيع، فما دمت قادر معافى اغتنم ذلك، ولا تحتقر من المعروف شيء.
0: وبين فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الوقت الذي تؤدى فيه صلاة الضحى فقال:
4: وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد الرمح، أي بعد طلوعها بنحو 1/3 ساعة، إلى قبيل الزوال، أي إلى قبل الزوال بنحو 10 دقائق، كل هذا وقت الله، والأفضل أن تصلى في آخر الوقت، لحديث صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، لكن كل هذا الوقت وقت الله.
2: وأما عن عدد ركعات صلاة الضحى فقد كان لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني بيانا لهذا الأمر فقال:
5: صلاة الضحى تشرع 2 ركعتين و4 و6 و8، هذا أكثر شيء صح من الرسول عليه السلام في صلاة الضحى من ركعة، ثم إذا كان في الإنسان أيضا فراغ أكثر لا يزيد 8، وإنما يطيل ركعات، يطيل القراءة، يطيل الركوع، يطيل السجود، يطيل ما بين ذلك، فبدل ما تتحمل مع الإنسان الركعتين 4 دقائق مثلا خليها 8 دقائق، وإن زاد زاد الله له في الأجر.
0: وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم مواظبا على أداء صلاة الضحى؟ قال فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز عن هذا:
6: وما كان يداوم عليها لئلا يشق على أمته، قد يترك العمل ويحب أن يعمله مخافة المشقة على أمته، لكن دلت السنة القولية على أن المغاضبة عليها والمحافظة عليها سنة مؤكدة، كل شيء يحافظ على صلاة الضحى سنة مؤكدة من وصية النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أوصى بها عليه الصلاة والسلام.
2: وهذا ما أكده فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حين سئل عن المواظبة عن هذه الصلاة فأجاب قائلا:
7: من استطاع فلا يقصرن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: في الإنسان 360 سلامة، وعلى كل سلامة في كل يوم صدقة. قالوا: يا رسول الله، ومن يستطيع أن يتصدق في كل يوم 360 صدقة؟ قال: إن لكم في كل تشريعة صدقة وتحميدة صدقة. وذكر من هذه الخصال الجيدة الطيبة، ثم قال في ختام الحديث: ويجمع لك ذلك كله ركعتا الضحى. فهنيئا لمن يستطيع أن يواظب على هاتين الركعتين في كل يوم، فيقوم بهذا الواجب المعنوي الجميل كشكر لله عز وجل على النعم التي لا تعد ولا تحصى.
0: فاللهم نور بصائرنا وفقهنا في دينك، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
8: من سنن الهدى
9: صلاة الضحى.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: بين السائل والمجيب.
0: بين السائل والمجيب.
2: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
3: هذا يسأل حفظكم الله عن ما هو ربا الفضل وما هو ربا النسيئة. الربا الفضل هو هذا الربا الذي يتعرف عليه الناس كلهم، يأخذ مبلغا بكذا وكذا ويضيف إليه الفائدة الربوية. وربا النسيئة لم يأتي، إذا حان وقت التسديد لم يستطع أن يسدد، فيضيف المرابي إلى المديونية زيادة، وهو الذي يسمونه في الحساب الربح البسيط الربح المركب. هذا المركب لما يأتي وقت انحلال وقت الاقتضاء لا يكون قادرا على الاقتضاء، فيكون الدائن إما أن تقضي وإما أن تربي، فهو ربا النسيئة وهو أسوأ وأشنع والعياذ بالله.
1: بين السائل والمجيب.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: من فتاوى الحرمين الشريفين:
2: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
1: من فتاوى الحرمين الشريفين مع فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن عبد الله العجلان المدرس بالحرم المكي الشريف.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. تقول السائلة: امرأة حجت وهي تلبس البرقع ناسية، ماذا عليها؟ والجواب: ما دام لبسها للبرقع نسيانا فلا شيء عليها في ذلك، وكذا النقاب. فلبس المرأة للبرقع والنقاب وقفازي اليدين نسيانا لا شيء فيه، كلبس الرجل للمخيط من سروال ونحوه نسيانا فلا شيء في ذلك، والحمد لله. يقول: لقد صعدت جبل عرفات وأكثرت من الدعاء، وبعد نزولي سمعت أن هذا الصعود بدعة، فما حكم دعائي؟ والجواب: إذا كنت صعدت الجبل بنية التقرب إلى الله جل وعلا بهذا الصعود فهذا لا يجوز، وعليك أن تستغفر، ودعاؤك صحيح إن شاء الله. وأما إذا كان صعودك لا على سبيل التقرب إلى الله، وإنما على سبيل النظر أو الارتفاع على هذا الجبل لترى الناس ونحو ذلك، فلا بأس بذلك، لأن المرأة إذا فعل الشيء بنية التقرب إلى الله فإن كان مشروعا فحسن، وإن كان غير مشروع فيعتبر بدعة. وأما إذا فعل الشيء غير المشروع لا على أنه يتعبد الله بذلك، وإنما لمجرد الاطلاع فقط والنظر في هذا الشيء، فلا بأس بذلك. مثاله مثلا الوقوف على غار حراء وغار ثور وجبل النور ونحو ذلك، هذه إذا ذهب إليها الإنسان بنية العبادة والتقرب إلى الله فذلك بدعة ولا يجوز، لأن الله لم يتعبدنا بذلك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما إذا ذهب الإنسان بنية الاطلاع فقط ويعرف أن هذا ليس بعبادة فلا شيء عليه في هذا إن شاء الله. يقول: إذا أذن المؤذن لصلاة الفجر وأنا في المنزل، هل أصلي سنة الفجر في المنزل؟ وإذا دخلت المسجد أجلس أم أصلي تحية المسجد؟ والجواب: إذا صليت سنة الفجر في المنزل بعد طلوع الفجر ثم ذهبت إلى المسجد ولما تقام الصلاة فلا تجلس حتى تصلي ركعتين تحية المسجد، وإذا لم تصلي السنة في البيت وصليتها في المسجد بنية راتبة الفجر وتحية المسجد حصلت الاثنتين، لأن تحية المسجد تدخل ضمن أي صلاة تصليها عند دخولك المسجد. دخلت لصلاة الظهر وصليت سنة الظهر، دخل ضمنها تحية المسجد. دخلت وقد أقيمت الصلاة لصلاة العصر فدخلت مع الإمام، دخلت تحية المسجد ضمن فريضة العصر. وهكذا يقول: الذي حج من أهل مكة ثم جاء إلى مكة في يوم العيد أو ثاني أيام العيد وجلس في مكة، هل يتم صلاته أم يقصرها؟ لا، هذا يتم الصلاة، لا يقصر الصلاة وهو في مكة، إنما الذي قدم إلى مكة هو الذي يقصر الصلاة في منى وفي مكة وفي عرفة ما دام لم ينوي إقامة أكثر من 4 أيام. يقول: ذهبت إلى التنعيم لحاجة ورجعت محرما بعمرة وطفت وسعيت، فأذن العصر قبل أن أحل وما زلت في الإحرام، فهل أحلق بعد العصر أم أعيد الطواف والسعي؟ لا يا أخي، ولما تعيد الطواف والسعي؟ لكون الصلاة فصلت بين السعي والحلق. لو فصلت بين السعي والحلق 10 أيام أو أكثر من ذلك وأنت لا تزال محرم فلا يضرك. إذا طفت وسعيت فلا تعيد الطواف الفرض ولا السعي، ومتى ما تيسر لك فقصر أو احلق، والحلق أفضل من التقصير. يقول: معي عجوز كبيرة في السن ومريضة، وليس لنا مال حتى نستأجر عربة للطواف، فهل يجوز لي أن أطوف عنها طواف الوداع؟ لا يا أخي، لا تطوف عنها طواف الوداع، والعربات موجودة والحمد لله موقوفة ميسرة بلا قيمة ولا أجرة، تأخذ عربة وتطوف بها. وإذا كانت قادرة على المشي فهل يجوز لها أن تطوف بالليل؟ نعم، تطوف في أقرب وقت لسفرها تستطيع الطواف فيه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. مثلا تستطيع أن تطوف بعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس، فإذا طلعت الشمس وارتفعت فلا تستطيع أن تطوف وهي تريد السفر بعد الظهر أو بعد العصر، فلا حرج عليها، تطوف في الوقت الذي تستطيع أن تطوف فيه. يقول: فضيلة الصلاة ب100,000 صلاة في المسجد الحرام، هل المراد المسجد هذا الذي فيه الكعبة شرفها الله أم سائر مساجد مكة؟ والجواب أن المراد سائر مساجد مكة والحمد لله، كل مساجد مكة الصلاة فيها مضاعفة ب100,000 صلاة، لأن الله تعالى سمى مكة كلها المسجد الحرام، فقال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقال تعالى عن المسجد الحرام: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فإذا أراد الظلم بمكة ولو لم يكن داخل المسجد الحرام فهو متوعد بهذا الوعيد الشديد. وقال بعض العلماء: المراد المسجد الذي فيه الكعبة هذا. ولكن قول الجمهور ولعله الراجح إن شاء الله أن الصلاة في سائر مكة مضاعفة. ومن الأدلة على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة في حجة الوداع طاف وسعى ونزل خارج مكة بالأفطح، وأخذ صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه الصلوات هناك. فلو كانت الصلاة هناك بواحدة والصلاة في المسجد الحرام في المسجد هذا بمئة ألف صلاة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي بأصحابه هناك ويحرمهم من مئة ألف صلاة. يقول: أديت العمرة في رمضان وحججت والحمد لله، فهل يجوز لي أن أعتمر عن أمي المتوفاة؟ والجواب: نعم، العمرة تستحب، ومن بر الولد بأمه وأبيه أن يحج عنهما أو يعتمر، لكن العمرة المشروعة المستحبة هي التي تقدم بها إلى مكة. فإذا قدمت إلى مكة من أي جهة ولو من جدة أو مما دونها فادخل مكة بعمرة، وأما وأنت بمكة فما يحسن أن تخرج للإتيان بعمرة. يسأل عن وقت صلاة الوتر. وقت صلاة الوتر من بعد صلاة العشاء ولو مجموعة مع المغرب إلى طلوع الفجر، كل هذا وقت لصلاة الوتر. وتقول عائشة رضي الله عنها: من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره وانتهى وتره إلى السحر. انتهى وتره إلى السحر. وأفضل وقته آخر الليل لمن وثق من نفسه القيام، وأما من خاف ألا يقوم فالأفضل في حقه أن يوتر قبل أن ينام. ثم إذا أوتر قبل أن ينام ونام ثم استيقظ قبل الفجر فلا يمنعه وتره عن الصلاة، فيصلي ما تيسر له بلا وتر، لأن الوتر قد تقدم فلا يعيد الوتر مرة أخرى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على الوتر، لا يتركه لا حضرا ولا سفرا، وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا صلوات الله وسلامه عليه، كان يترك كثيرا من النوافل في سفره صلى الله عليه وسلم سوى الوتر وركعتي الفجر، كان لا يتركهما في الحضر والسفر. فتستحب المواظبة عليهما، وأقل الوتر ركعة ولا حد لأكثره. فمثلا لو كان جمع المغرب والعشاء في وقت المغرب ممن يسوغ له الجمع، ثم صلى ركعة واحدة بعد العشاء بنية الوتر يعتبر أوتر. ولا حد لأكثره، لو أوتر بواحد وثلاثين ركعة أو بثلاث وثلاثين ركعة أو بسبع وثلاثين ركعة أو أكثر من ذلك أو أقل فله ذلك. والأفضل أن يواظب على إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة، سواء كان الوقت متسع أو الوقت قليل، فبالإمكان أن يراود الوقت لهذه الصلاة، فإن كان الوقت واسعا أطال القراءة والركوع والسجود، وإن كان الوقت قليل ويخشى من طلوع الفجر خفف القراءة والركوع والسجود. فبإمكانه أن يصلي إحدى عشرة ركعة في ربع ساعة مثلا، وبالإمكان أن يصليها بأربع أو خمس ساعات. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة سورة البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة، وعثمان بن عفان رضي الله عنه ثالث الخلفاء الراشدين روي أنه دخل الحجرة بعد صلاة العشاء فاستفتح بأول القرآن وقرأ القرآن كله في ركعة، ما كان يسجد إلا في سجدات التلاوة رضي الله عنه، وأنهاه قبل الفجر. قرأ القرآن كله في ركعة رضي الله عنه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. فهو رضي الله عنه ثالث الخلفاء الراشدين. ويستحب أن يصلي وتره ركعتين ركعتين ويوتر بركعة، يعني إذا أوتر بإحدى عشرة مثلا أن يصلي ركعتين وركعتين وركعتين وركعتين وركعتين ويؤتر بالحادية عشرة، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل، وفي رواية: والنهار مثنى مثنى. فيصلي المرء ركعتين ركعتين ويسلم، وإن أوتر بثلاث بسلام واحد أو بخمس بسلام واحد أو بسبع بسلام واحد أو بتسع بسلام واحد صح.
1: كنا وإياكم في برنامج من فتاوى الحرمين الشريفين، ومع مجلس لفضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن عبد الله العجلان المدرس بالحرم المكي الشريف.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
4: النصائح المسفرة في إصلاح البيوت والأسرة.

0: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وأخبر جل وعلا أن على المرأة حقوقا ولها حقوق، وأن على الرجل حقوقا وله حقوق. فحق المرأة الزوج على زوجته طاعته وحفظ أسرار بيته والقيام بتربية الأولاد وإصلاح البيت، والأمع ذلك فإن هذه مسؤوليتها. يقول صلى الله عليه وسلم: والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، فهي عن بيت زوجها، عن من يدخل فيه، من يخرج منه، وعن مال زوجها والمحافظة عليه. يقول صلى الله عليه وسلم: خير ما المرء المسلم إلى المرأة الصالحة التي إن نظر إلى سرته وإن غاب عنها حفظت في نفسها وماله. وأن لا تخافق بقول السيء والكذب، بل تخافق الطيب، وأن تكون عونا له في تربية الأولاد والتعامل على تربية الأولاد، وأن تكون عونا له في بر بأبويه وصلة رحمه وإكرام جاره، وأن تكون عونا له على الطاعة، تذكره إذا غفل وتعينه إذا ذكر. هذه حقوق الزوج على زوجته. أما حقوق الزوجة فيجب على المسلم عن معروف ويحسن إليها ويصبر على بعض أخطائها. يقول صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإن من خلق من ضلع، وإن أعوج ما بأعلاه، فإن لم تقيم كسرته، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفي عوج. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن سخط من خلقا رضي منها بالآخر. فيا أيها الزوج، أحسن المرأة واحسن رعايتها وأنفق عليها وأمن سكنها وعن معروف وارحم ضعفها وعزها ولا تحملها ما لا تطيق، واتق الله فيها وعامل قول الطيب، فإن لك الطيب لها أثر طيب ولكن السيء لها أثر سيء. يقول الله جل وعلا: وقل لعبادي يقول التي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كالإنسان عدو بينا. إياك وسبها أو سب أهلها أو التنقص من قدرهم، إياك والطعن فيها، إياك والشكوك الذي على غير هدى، وإنما وساوسه أوهام. نسأل الله السلامة والعافية. أيتها المرأة المؤمنة، اتقي الله بزوجك، أحسني معاملته، أطيعي في أمره، أخدمي في بيته، أعيني أضربة أولاده، وإياك أن تكلم ما لا يطيق من نفقة أو غير ذلك. راعي شعوره وظروفه الخاص والعامة، وتعاوني معه على كل خير. أسأل الله أن يوفق الجميع، وعلى أم الزوجة وأهلها أن يحثمتهم على خدمة الزوج والقيام بحقه، كما على أيضا أهل الزوج أن يعينوا الزوج على إسعاد زوجته والرفق بها والتعاون معها على الخير. فإذا اجتمع الأهلون على هذا الأمر الطيب يوشك إن شاء الله أن تطيب الحياة وتستمر على الخير والهدى.
1: النصائح المسفرة في إصلاح البيوت والأسرة.
2: النصائح المسفرة في إصلاح البيوت والأسرة. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجر

فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

لا قول البشر. سأصليه سقر وما أدريك ما سقر.

مغفرة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة.

طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت.

في شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالات صفر كأنه جمالة صفر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد، فصلى ثم جاء فسلم عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فصلى ثم جاء فسلم، فقال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فصلى ثم جاء فسلم، فقال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال في الثانية أو في التي تليها: علمني يا رسول الله. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تستوي قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وفي رواية لأبي داود: فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، وإن انتقصت من هذا فإنما انتقصته من صلاتك. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته: تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. رواه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه. وعن حريث بن قبيصة رضي الله عنه قال: قدمت المدينة وقلت: اللهم ارزقني جليسا صالحا. قال: فجلست إلى أبي هريرة فقلت: إني سألت الله أن يرزقني جليسا صالحا، فحدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله أن ينفعني به. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، وإن انتقص من فريضته قال الله تعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع يكمل به ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك. رواه الترمذي وغيره. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. رواه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه. ولأبي داود: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فرأى فيه ناسا يصلون رافعي أيديهم إلى السماء، فقال: لينتهين رجال يشخصون أبصارهم في الصلاة أو لا ترجع إليهم أبصارهم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من إنسان يقتل عصفورا فما فوقها بغير حقها إلا يسأل الله عنها يوم القيامة. قيل: يا رسول الله، وما حقها؟ قال: حقها أن تذبحها فتأكلها، ولا تقطع رأسها فترمي به. رواه النسائي والحاكم، وقال صحيح الإسناد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه مر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا أو دجاجة يترامونها، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. رواه البخاري ومسلم. والغرض ما ينصبه الرماة يقصدون إصابته. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فانطلق لحاجته، فرأينا حمرة معها فرخان، فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة فجعلت تعرش، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من فجع هذه بولديها؟ ردوا ولديها إليها. ورأى قرية نمل قد حرقناها فقال: من حرق هذه؟ قلنا: نحن. قال: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. رواه أبو داود. وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه ذات يوم، فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس، وكان أحب ما استتر به النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته هدفا أو حايش نخل، فدخل حائطا لرجل من الأنصار فإذا فيه جمل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح ذفراه فسكت، فقال: من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: لي يا رسول الله. فقال: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه. رواه أحمد وأبو داود. تدئبه تتعبه بكثرة العمل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. وفي رواية: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. رواه البخاري وغيره، ورواه أحمد من حديث جابر، فزاد في آخره: فوجبت لها النار بذلك. وعن سهل بن الحنظلية رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعير قد لصق ظهره ببطنه، فقال: اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، فاركبوها صالحة وكلوها صالحة، رواه أبو داود وابن خزيمة في صحيحه، إلا أنه قال قد لحق ظهره. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف فقال دنت مني النار حتى قلت أي ربي وأنا معهم، فإذا امرأة حسبت أنه قال تخدشها هرة، قال ما شأن هذه؟ قالوا حبستها حتى ماتت جوعا، رواه البخاري وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: فإني قريب.
0: وإذا

0: فإني قريب.
1: فمما ورد في السنة أن دعوتهم لا ترد الصائم حتى يفطر والإمام العادل ودعوة المظلوم. ففي الترمذي وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا ترد دعوتهم، الصائم حتى يفطر والإمام العادل ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. ومما ورد في دعوة المظلوم حديث ابن عباس رضي الله عنهما في ذكر بعثة النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، وفيه: واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. وكتب السير والأخبار مليئة بذكر الوقائع والشواهد على ذلك، ومن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن عروة بن الزبير أن أروى بنت أويس ادعت على سعيد بن زيد أنه أخذ شيئا من أرضها، فخاصمته إلى مروان بن الحكم، فقال سعيد: أنا كنت آخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه إلى سبع أراضين. فقال له مروان: لا أسألك بينة بعد هذا. فقال: اللهم إن كانت كاذبة فعمي بصرها واقتلها في أرضها. قال: فما ماتت حتى ذهب بصرها، ثم بينا هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت. ومما ورد في السنة أن دعوتهم لا ترد دعوة الوالد لولده أو دعوته عليه ودعوة المسافر، فقد روى الترمذي وأبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات يستجاب لهن لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد لولده. وقد رواه الإمام أحمد في مسنده بلفظ: ودعوة الوالد على ولده. وكذلك دلت السنة أن دعوة المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب لا ترد. ففي صحيح مسلم عن أم الدرداء رضي الله عنها أنها قالت لصفوان: أتريد الحج العام؟ قال: فقلت نعم. قالت: فادعوا الله لنا بخير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكول.

0: أنت عار من الليل؟ فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. وروى أبو داود في سننه وأحمد في المسند وغيرهما عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يبيت على ذكر الله طاهرا فيتعار من الليل فيسأل الله خيرا من الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه. والعبد أيها الإخوة المستمعون كلما كان قريبا من الله مطيعا له محافظا على أوامره كان حريا بالإجابة والقبول في دعواته ومناجاته لربه. وقد ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. وكذلك أيها الإخوة عندما يقبل العبد على الله إذا مسه الضر بصدق وإخلاص وشدة رغبة فإن دعاءه لا يرد، والله جل وعلا يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. قال بعض أهل العلم في معنى هذه الآية ضمن الله تعالى إجابة المضطر إذا دعاه وأخبر بذلك عن نفسه، والسبب في ذلك أن الضرورة إليه باللجأ ينشأ عن الإخلاص وقطع القلب عما سواه، وللإخلاص عنده سبحانه موقع وذمة وجد من مؤمن أو كافر طائع أو فاجر انتهى. ودعوة ذي النون عليه السلام التي دعا بها في بطن الحوت لها شأن عظيم في الإجابة والقبول. قال الله تعالى وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وقد ثبت في السنة أن هذه الدعوة العظيمة المباركة لا يدعو بها مسلم في شيء إلا استجاب الله له. روى الترمذي وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعوة ذي النون إذ دعا بها وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لم يدعو بها رجل في شيء قط إلا استجاب الله له. وإذا ضم أيها الإخوة إلى ذلك التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة التي يقوم بها العبد في حياته متقربا بها إلى الله طالبا بها مرضاته لم ترد له دعوة، كما هو الشأن في النفر الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخرة وهم في الغار فتوسل كل واحد منهم بعمل من أعماله الصالحة حتى فرج الله عنهم بذلك.
1: فإني قريب. وإذا

0: فإني قريب.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

لا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية

ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف

0: ونعمه
1: فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن.

0: أتي.
1: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية.

ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل

ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة.

إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى.

ولسوف يرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى

تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك،

0: فانصب
1: وإلى ربك فارغب.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين

بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى.

الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب

في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر.

أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها،

0: ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا

ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث.

دينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر،

الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم

بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.

أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.

نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.

وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: سؤال وجواب.
2: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
3: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
4: يقول ماذا يفعل؟
3: يقول السائل
5: يسأل، يقول
6: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
1: سؤال وجواب.
7: جزاك الله خير يا شيخ، ما هو حكم من ينكر تلبس الجني الإنس؟
8: هذا من المعتزلة. المعتزلة يرون أنه لا يمكن أن يتلبس الجني بالإنس، لكن هذا قول يكذبه القرآن والسنة. قال الله تبارك وتعالى في المرابين الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وكذلك والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وأوتي بمصروع، وأوتي عليه الصلاة والسلام بمصروع فقرأ عليه وأمر الجني أن يخرج منه. وأما الواقع فهو مشاهد أن الجن يتلبس بالإنس ويؤثر عليه، يمرضه ويخيفه ويزعجه ويقلق فكرة حسب تسلط الجن على الإنس. وإنني بهذه المناسبة أود أن يستعمل المسلمون شيئين: الأول الاعتماد على الله عز وجل، وأن يعتقدوا أن توكلهم على الله فوق قوة الجن، وأن الجن أذلة أمام ذكر الله، كما قال تعالى من شر الوسواس إيش؟ الخناس الذي يخنس عند ذكر الله. هذه واحدة. الشيء الثاني أن يكثروا من الأوراد التي تحميهم وتحفظهم، كقراءة آية الكرسي، فإن من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. أما أن ينخنعوا أمام هذه الوساوس والهواجيس فإن ذلك سيزيده، والشيطان ربما يجس قلب الإنسان فإذا رآه جبانا خوارا تسلط عليه، وإن رآه سوى ذلك أبعد عنه. أليس الشيطان يفرق من عمر بن الخطاب ويخاف؟ وإذا سلك طريقا سلك الشيطان طريقا آخر، لأنه قوي القلب، قوي القلب. ونحن نعلم أن أبا بكر مثله أو أقوى، ونعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام فوق ذلك. على كل حال أنا أوصي إخواني في هذين الأمرين: الاعتماد على الله، واعتقاد أن الجن أذلة وأن الإنس أكرم عند الله منهم. وكذلك أيضا استعمال إيش؟ الأوراد الواقية، حصن حصين. أنت لو كنت في خوف ألست تستأجر الحراس عند بيتك وفي ممشاك؟ عجيب، بلى. إذن استعمل الحراسة، الحراسة التي لا طاقة للبشر بها، وهي ذكر الأوراد التي ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
1: سؤال وجواب.
2: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول ما
3: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
4: يقول ماذا يفعل؟
5: يقول السائل
7: يسأل، يقول
6: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
1: سؤال وجواب. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
9: تفسير سورة العنكبوت لفضيلة الشيخ العلامة عمر بن محمد فلاتة رحمه الله تعالى.

0: آيات بينات.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال: يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قص الله تعالى علينا في كتابه العزيز قصة نبي الله لوط عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وما جرى للوط مع قومه. فإن لوطا صلى الله عليه وسلم لما دعاهم إلى عبادة الله وحذرهم من القيام بالأعمال المنكرة التي كانوا يقومون بها من الشرك بالله ومن الشذوذ الجنسي ومن الأعمال الرديئة الدنية التي كانوا يقومون بها، قالوا للوط عليه الصلاة والسلام: ائتنا بعذاب الله، تحدي. ولما كان لوط صلى الله عليه وسلم لا يتوقف ولا يتردد في إبلاغ القوم ودعوة القوم ونهيهم عن هذه الأعمال، جاء في سورة النمل في هذه السورة الكريمة قالوا: ائتنا بعذاب الله. وفي سورة النمل قالوا: أخرجوا آل لوط من قريتكم. وفي سورة الأعراف: أخرجوهم من قريتكم. ثلاثة مواضع ذكر الله تعالى فيها ثلاثة أقوال: ائتنا بعذاب الله، وقالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم، وقالوا أخرجوهم من قريتكم كما في سورة الأعراف، ولا تعارض بين هذه الأقوال الثلاثة. لما ثبت لوط على مبدئه وهو الإلحاح والدعوة والإنذار، لأن الرسل ما سموا رسلا إلا لأن الله تعالى أمرهم بأن ينذروا وأن يبلغوا وأن يصدعوا بالقول ولا يكلوا ولا يملوا. وهذا هو الفرق بين النبي والرسول كما ذهب إليه بعض أهل العلم: كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. النبي الذي يوحى إليه بالعمل: أنت اعمل. وبالتالي آله وعشيرته وجماعته يعملون كما يعمل من العبادات والطاعات التي أمر الله جل وعلا بها النبي.
0: وأما الرسول فإنه ينبأ ويوحى إليه ويؤمر بالتبليغ. يا أيها المدثر قم فأنذر، هو نبئ بإقرأ صلى الله عليه وسلم، يعني صار نبيا يوحى إليه بسورة إقرأ. إقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، إقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فأنت إذا قرأت مطلع هذه السورة تجد أنها أمر للنبي عليه الصلاة والسلام بأن يقرأ وأن يفعل كذا وكذا. فالنبي لما نبي ظل على ذلك إلى أن أنزل الله تعالى عليه قوله: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. ومن يومها صار النبي صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أولا كان رسولا نبيا، لأن جبريل أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي يتحنث بمعنى يتعبد في غار حراء، يأخذ الماء والزاد الأيام ذوات العدد ويجلس يعبد الله تعالى في الجبل، ينظر في الكواكب، يعلم بأن لها خالق وهو الله تبارك وتعالى، ويتعبد الله جل وعلا على بقايا من دين إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، إلى أن نبي. نبي يعني أوحي إليه، واصطفاه الله نبيا، نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، وكان أمره بالقراءة، وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب صلوات الله وسلامه عليه، وذلك من باب التحدي والإعجاز. هذا الذي لا يقرأ ولا يكتب وقد ضمه جبريل ضمه، قال له اقرأ، قال: ما أنا بقارئ. ضمه الثاني: اقرأ، ما أنا بقارئ، يعني أنا ما قرأت قبل وما تعلمت، لا أقرأ ولا أكتب صلى الله عليه وسلم. ولكن أتى بما لا يستطيع عليه القراء والكتاب والعلماء والفلاسفة والذين يزعمون بأنهم أصحاب رأي وعقل وما إلى ذلك، والله لن يستطيعوا أن يأتوا بذرة مما أتى به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكون أمي هذا شرف وتحدي للعرب الذين بلغوا من الفصاحة والبلاغة ما بلغوه إبان مبعث النبي، ومع ذلك لا يستطيعون أن يأتوا بسورة ولا بعشر آيات ولا بثلاث آيات ولا بآية واحدة مما نزل على النبي الكريم في هذا الكتاب العظيم صلوات الله وسلامه عليه. وسيرة النبي معلومة منذ أن ولد إلى أن قبر في قبره الشريف، ما ذهب إلى الخارج قط، وما تعلم في مدرسة أو لازم أستاذا أو كاهنا أو عرافا قط، ما خرج إلا إلى بصرى وعمره 12 عام ورجع، وخرج مرة إلى الشام مع ميسرة غلام خديجة، وهو كالمراقب للنبي صلى الله عليه وسلم، يقف على أخبار النبي وأحوال النبي وماذا يفعل النبي ليبلغ خديجة. فلما وصل إلى الشام وقام بالبيع والشراء وعاد، لم يخرج النبي بعدها قط من بلاد العرب. الرحلة الأولى مع عمه وهو صغير، الرحلة الثانية وهو كبير عمره 15 عام للبيع والشراء، وما أطال المقام في تلك البلاد ورجع. وتم نبوته إنما كانت بعدما بلغ 40 من العمر صلى الله عليه وسلم، بعدما بلغ 40 اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. بعدها بمدة يا أيها المدثر قم فأنذر. فالنبي الرسول الذي يؤمر بالتبليغ، النبي الذي يؤمر بالعمل ولا يؤمر بالتبليغ. فلوط صلى الله عليه وسلم دعا قومه إلى طاعة الله وعبادته وإلى ترك هذه الأعمال التي يعملونها، قالوا له ائتنا بعذاب الله في أول الأمر. ظل مثابر ينهى ولا يتوقف. وفي هذا درس للدعاة، لا ينثنوا ولا يصدوا عن إبلاغ شرع الله، لأنهم ذموا أو احتقروا أو ضربوا أو شنع عليهم بما يشنع. يا مطوع هيا ادخل الجنة وحدك، إذا كانت الجنة لا تدخل إلا عن طريقك، نحن لا نريد هذه الجنة. هذا كفر، هذا كفر وخروج عن المحجة. إذا كانت الجنة لا تدخل إلا عن طريقك، لا ندخل الجنة ولا نريدها. يا أخي علينا متى ما سمعنا الدعاة يدعون سمعنا وأطعنا، كما قال الله إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. لكن التهكم والاستهزاء وما إلى ذلك، هيا يذهب إلى المسجد، نحن هنا في بيع وشراء، لا نحتاج إلى أن نسمع ولا نحتاج إلى مواعظ. أنت مسلم تريد جنة الله وتريد رضوان الله، وعليك أن تأخذ بالنصيحة أينما كنت، سواء كنت في السوق، في موضع العمل، في المسجد، في البيت. احمد الله جل وعلا أن هيأ الله تعالى لك من يدعوك ويعظك وينصحك ويوقفك على العيب. اقبل لعل الله جل وعلا يوفق ويهدي. وأما أمثال هذه الكلمات التي تقال للدعاة، عليهم أن يصبروا ويتحملوا ولا يبالوا. أما قيل لشعيب إنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. صبر، وجميع الأنبياء صبروا. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيعون ولن يستطيع أحد أن يتكلم في عرض رسول الله ولا في خلق رسول الله، لا في أمانته ولا في صدقه ولا في وفائه ولا في عدالته ولا في حرصه على القيام بما أمره الله جل وعلا به. ما استطاعوا ولن يستطيعوا، ومع ذلك قالوا فيه ما قال، قالوا مجنون، ساحر، كاهن، إنما يعلمه رجل رومي يقولون، هذا الذي يعلمه. قال الله تعالى في الرد عليهم لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، قالوا بأن رجلا أعجمي قينا حداد كان في مكة هو الذي علم النبي هذا القرآن. يلتمسون العيوب ما وجدوا، إنما يعلمه بشر. قال الله تعالى لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. ولذا العرب ما استطاعوا أن يأتوا بآية من هذا اللسان العربي المبين الذي أنزله الله تعالى على سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. أقول على الداعي أن يصبر، على الداعي أن يتحمل، على الداعي أن لا يجعل لنفسه حظا، ما دام أنه يدعو إلى الله تبارك وتعالى فليتقبل. يا مجنون يا مخوخ اصبر وسلم الأمر لله. فهؤلاء أنبياء الله ورسل الله قيل فيهم ما قيل، وصبروا وثابروا، ولذا قالوا لو ائتنا بعذاب الله. لما قالوا هذا القول أيضا استمر يدعو ولم يتوقف. عندها قالوا له أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. هؤلاء لا يستعملون الشذوذ الجنسي الذي يستعملونه. ظل ينادي ويدعو إلى يوم العذاب. لما بعث الله الرسل الملائكة الذين يقومون بعذاب قوم لوط جاءوا بصور شباب صغار جميلين نزلوا ضيوفا على لوط صلوات الله وسلامه عليه، فسيء بهم وضاق بهم ذرعا. وإذا بالقوم الشذاذ الذين يأتون الرجال شهوة من دون النساء، بلغهم بأن لوطا أتاه ضيوف شباب صغار جميلين أتوا إلى لوط. قال لهم: هؤلاء بناتي، اتقوا الله في ضيفي، لا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ إلى هذا اليوم هم على ما هم عليه. بعد ذلك حل عليهم أو حل بهم مقت الله تعالى وعذابه، نسأل الله العافية والسلامة. بعدما أن دعا: رب انصرني على القوم المفسدين. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا: لا تخف ولا تحزن، إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين، إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. لأن الفسوق الخروج عن طاعة الله تعالى. فالقوم جمعوا بين أمور عدة، منها أنهم مشركون بالله يعبدون غير الله تعالى، منها أنهم يأتون الذكران من العالمين، منها أنهم يقطعون الطرق، منها أنهم يتتبعون النساء ويرمونهن بالحجارة، وأمور أخرى ذكرها الله تعالى في كتابه. ولذا قال الله تعالى: إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. كل من ذهب إلى البحر الميت يرى هذا الموضع الذي كان فيه قوم لوط، وأن الله تبارك وتعالى أهلكهم في هذا الموضع، نسأل الله العافية والسلامة. هذا نبي من الأنبياء، لا يجوز أن نتكلم في لوط ولا أن نذم لوطا صلى الله عليه وسلم، لأن لوطا نبي، ولأن لوطا صلى الله عليه وسلم لم يعمل الفاحشة التي يعملها القوم. فقوم لوط هم المفسدون، وأما لوط فهو نبي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله تعالى مثبتا لرسوله مسليا له، لأن قومه قد ناووه وناصبوه العداء، كذبوه جهلوه، خرج من مكة إلى الطائف، ما وجد من أهل الطائف أيضا رحمة ولا شفقة، بل إنهم في ذلك الوقت لما حل النبي بهم ضيفا القراء المعلوم عند العرب ما قاموا به، سلطوا عليه الصبيان، سلطوا عليه العبيد، أغروا عليه السفهاء، رموه بالحجارة حتى أدموا قدميه. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة كأنما وجده في الطائف أشد مما كان في مكة، وجد عبد ياليل وكبراء الطائف، ظن أن بهم عقل وأن بهم رشد، أراد النبي أن يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، وإذا بالقوم أشداء غلاظ وآذوه بما سمعت، ولم يجد النبي صلى الله عليه وسلم شفقة ورحمة إلا من غلام كان بالطائف عامل، أخذ عنقود من العنب وأتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قراء. ولما سمع النبي يقول بسم الله قال له الغلام، وهذا الغلام من نينوى في العراق: أنى لأهلك، من أين تعرف السلام بسم الله؟ فعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، ودخل مكة، واستمر العذاب والتعذيب إلى أن كتبوا الوثيقة التي كتبوها بأن النبي يخرج من مكة، أو أنه يقتل، أو أنه يثبت يربط بالحديد، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك يقتلوك أو يثبتوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فآواه الله تعالى إلى طيبة الطيبة، وأذن الله تعالى له بالهجرة إليها، بعد أن هيأ الله تعالى الأنصار الذين خرجوا في تلك السنة للحج، عرض النبي نفسه عليهم فقبلوا وآمنوا، والله جل وعلا نفعهم باليهود الذين كانوا بالمدينة، لأنهم كانوا يسمعون من اليهود أنه قد حان موعد ظهور نبي آخر الزمان. إذا ظهر نبي آخر الزمان آمنا به واتبعناه، وقتلناكم قتل عاد وثمود. هؤلاء العرب الذين كانوا بالمدينة من الأوس والخزرج سمعوا هذا الكلام، لما عرض النبي عليهم الأمر وهم بالعقبة قبلوا وبايعوا رسول الله البيعة الأولى، بايعوه البيعة الثانية، بايعوه البيعة الثالثة. هاجر النبي إلى طيبة الطيبة، وصارت طيبة الطيبة من يوم أن حل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عاصمة الإسلام الأولى، ومنها انطلق. فشعيب نبي الله صلى الله عليه وسلم، قال الله في شأنه: وإلى مدين أخاهم شعيبا. مدين اسم بلد، وقيل اسم قبيلة، وشعيب نبي ورسول وهو عربي، شعيب عربي، لوط لوط، شعيب، صالح، محمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء عرب. إذا وجدت التنوين لوط شعيب ضمتين، لوط شعيب صالح محمد، دليل على أن هؤلاء عرب. التنوين في لغة العرب، التثنية في لغة العرب، التثنية محمد ومحمد، بدل أن تقول جاء محمد ومحمد تقول جاء المحمدان.

بعثه الله إلى مدين، بلد قريبة من الشام، من معان كانوا في هذا الموضع. ويرى العلامة ابن كثير رحمة الله تعالى عليه إلى أنهم هم أصحاب الأيكة، بعثه الله تعالى إلى قومه فدعاهم إلى ما دعا إليه الأنبياء والرسل، دعاهم إلى عدة أمور. أهم أمر عدم الشرك بالله، عدم عبادة غير الله. ولن تجد نبيا ولا رسولا دعا إلا ويدعو إلى طرح العبادة ونبذها من غير الله تبارك وتعالى وإثبات العبادة لله. قل إن صلاتي ونسكي ذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، كل ما تعبدنا الله تبارك وتعالى به لا نفعله لغير الله تعالى. هذا نوح، هود، شعيب، صالح، الأنبياء من أولهم، الرسل من أولهم إلى آخرهم، كلهم ما بعثهم الله تعالى إلا ليدعو الخلق إلى إثبات العبادة لله ونفي العبادة عما سوى الله. لا إله إلا الله، لا إله نفي الألوهية عن غير الله، إلا الله إثبات العبادة لله. اسمع قول الله: وما أرسلنا من قبلك من رسول، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا الله. إثبات العبادة لله ونفي العبادة عما سوى الله تبارك وتعالى. هذا هو القصد الأول، بل هو القصد من خلق الخلق. اللهم خلقنا أيها الأخ، وصورنا ورزقنا وكرمنا وفضلنا على سائر الخلق. يا أخي انظر إلى خلق خلقتك: قوام، صلب، فقار، سوي، مرتفع، رأسك أعلى، عيناك، أنفك، فمك. ما جعلك الله تعالى كالحيوانات، الأسود، النمور، الكواسر، أعظم منك قوة، ولكن الله جل وعلا فضلك على كل الخلق. جعل الله تبارك وتعالى هذه الأشياء، أنفها، فمها، في موضع قراءتها. إذا أرادت أن تأكل لابد أن تضع الأنف والفم في موضع القراءة، لكن أنت جعلك الله هكذا سوي مرتفع قائم، تكريم من الله لك. لما؟ لأن الله تعالى وهبك العقل، ولأن الله تعالى جعلك موطنا للرسالة، موطنا للعبادة، موطنا للأمر والنهي، فأنت مخلوق لعبادة الله وطاعته. فهل علمت هذا الأمر، أنك مخلوق لطاعة الله، أن الله ما خلقك ورزقك وصورك كما قال: صوركم فأحسن صوركم، إلا لأن تقوم بالأوامر ولتنتهي عن النواهي؟ أنت مخلوق لهذا يا أخي، أنت لست مخلوق لتحرث وتزرع وتعمل وتفلح، هذا شيء ثانوي. نزرع ونفلح ونعمل وندع الدنيا وننتقل إلى عالم البرزخ، ومن عالم البرزخ إلى عالم الآخرة، لكن الغرض الأساسي من الخلق أن تعبدوا الله، أن توحدوا الله، أن تعرفوا لما خلقكم الله تبارك وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد منهم أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فكل الأنبياء من أولهم إلى آخرهم ما جاءوا إلا لدعوة الخلق إلى أن يخصوا الله بالعبادة. يا أخي حرام أن نسجد لغير الله، أن نركع لغير الله، أن نقبل ركبتي مخلوق وننحني ونهصر هذا الظهر الذي جعله الله تعالى قائما.

0: إلا لله تبارك وتعالى. تنحني هكذا وتقبل الركبتين، تقبل اليدين لغير الله تعالى؟ لا، لأن الله تعالى قال: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لا شريك له، لا شريك له، هذا حق الله، وحق الله تعالى لا يصرف لغير الله. يا أخي اسمح لي أن أقول لك وأضرب مثل. إنسان كتب خطاب ووقع عليه بتوقيع رئيس دولة، وبعد ذلك عثر على أنه مزور، أن هذا التوقيع ليس بتوقيع رئيس الدولة. ماذا يصنع بمن فعل هذا؟ هذا مزور، يسجن، يضرب سنين، قانون التزوير يطبق عليه. هذا فيما إذا زور لشخص عادي، وأما إذا زور لرئيس الدولة وما إلى ذلك فقد يقتل ويفعل به ما يفعل. وهذا رئيس من رؤساء الدنيا، يموت، يموت، يميت الذي خلقه، ولكن الخالق الذي لا يموت ولا تأخذه سنة، سنة بمعنى نعاس، ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، أمرك بأن تسجد له وتركع له وتعبده، وما دام أنه أمرك بهذا الأمر فعليك أن تحترز ولا تصرف أي شيء أمرك بأن تفعله له إلا له، لا تفعله لغيره. ولو استقرأنا ونظرنا في سبب إرسال نوح وهود وشعيب وصالح والأنبياء نجد أن السبب الرئيسي في الإرسال أن أقوامهم عبدوا غير الله. ولذا اسمع مدين صلى الله عليه وسلم، شعيب صلى الله عليه وسلم ماذا قال وماذا فعل. قال الله تعالى حاكيا عنه: وإلى مدين أخاهم شعيبا، أخاهم شعيبا لأنه من القوم، فقال: يا قوم اعبدوا الله. أول شيء اعبدوا الله، اعبدوا الله يعني خصوه بالعبادة، ولا تعبدوا سواه، لا تعبدوا سواه، يعني لا تصرفوا العبادة لغير الله تبارك وتعالى. وارجوا اليوم الآخر، وارجوا اليوم الآخر، وتيقنوا بأنكم ستموتون وأنكم تبعثون وأنكم ستوافون الله تعالى يوم القيامة، بمعنى أنكم إذا كنتم تموتون، يميتكم من بيده الأمر، وتحيون يحييكم هو، وأنكم تعودون إليه، يعني احذروا، اعلموا أنه سيجازيكم ويحاسبكم على ما تفعلون. ارجوا اليوم الآخر، اعبدوا الله، ارجوا اليوم الآخر، آمنوا بأن ثمة يوم يسمى اليوم الآخر، يوم الحساب، يوم الجزاء، وارجوا اليوم الآخر، آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام القيامة. هذا اليوم له علامات، فإذا جاءت العلامات أمر الله جل وعلا الملك بأن ينفخ حتى يبيد الخلائق ويموتون جميعا، كما قال الله تعالى، يعني من بقي على وجه الأرض في ذلك الوقت، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. إذا جاءت العلامات كثر العقوق، لعن آخر هذه الأمة أولها، ظهر ياجوج وماجوج، قاتل المسلمون اليهود، نزل عيسى عليه السلام، خرجت الدابة من مكة التي تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. بعد ذلك طلوع الشمس من مغربها وتطلع الشمس من مغربها يوم الجمعة، يوم اللهو، يوم الفرح، يوم المرح، يوم المبيت طوال الليل على خنا وعلى بعد عن الله تعالى. في يوم الجمعة تقوم الساعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أهبط إلى الأرض، وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو قائم يصلي يعني يدعو إلا أعطاه الله ما يدعو به، وفيه تقوم الساعة. وفيه تقوم الساعة يعني في يوم الجمعة تقوم الساعة. أي جمعة؟ ما بين النبي أي جمعة، ولكن إذا بدأت العلامات تظهر تكون كالخرز العقب، إذا انقطع كيف تتبع الخرز الخرز الخرزة، وإذا بالساعة قد قامت وعلمها عند ربي في كتاب لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، لا تأتيكم إلا بغتة. يعيش الناس على لعب وعلى لهو وعلى شرب وعلى خمور، وإذا بالساعة قد قامت في يوم الجمعة كما قال صلى الله عليه وسلم. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: ما من دابة، ما من دابة، ما من دابة يوم الجمعة إلا وهي مصيخة. الدواب التي نراها التي ما أعطاها الله العقل في يوم الجمعة مصيخة، يعني تتحين هكذا قبل طلوع الشمس وقوع حدد، تجدها تنتظر حتى تطلع الشمس، وإذا طلعت الشمس ارتاحت وأمنت من قيام الساعة في هذا اليوم. وأما أنا وغيري كثير من بني آدم والله لا ندري أقامة الساعة أم لا، لأننا عشنا وبتنا، وبخاصة الآن مع وجود الصحن الجديد، ما في إلا فيلم وراء فيلم وموجة وراء موجة، وهكذا حتى تأتي الساعة ونحن بعيدون عن الله تبارك وتعالى. ولذا أرجو اليوم الآخر، أرجو اليوم الآخر، اعملوا ليوم الآخر العمل، احسبوا له الحساب، فإنه يوم آت لا ريب فيه، يجب الإيمان بهذا اليوم، فهذا اليوم آخر يوم من أيام الدنيا يبعث الله تعالى فيه الخلائق بعدما ينفخ الملك النفخة الثانية. قال تعالى: ونفخ في ثم نفخ فيه أخرى، ثم نفخ فيه أخرى في البوق فإذا هم قيام ينظرون، لأن الأرواح في البوق مجموعة. فإذا أراد الله تعالى بعث الخلائق أنزل الله تعالى ماء من تحت العرش، واختلط هذا الماء الذي هو تحت العرش بأجدادنا بعظامنا البالية، فننشأ ونخرج ونقوم كالحبة عندما توضع في الأرض، عندما توضع في الأرض ينزل الماء وإذا بها قد ظهرت ونشأت، فننشأ ونظهر نظهر. قال الله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. لا إله إلا هو. لذا ما من نبي إلا ودعا قومه إلى هذا الأمر: أولا اعبدوا الله، ثانيا أرجو اليوم الآخر، ثالثا ولا تعثوا في الأرض مفسدين. يا قوم لا تعثوا في الأرض مفسدين. في الآية الأخرى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. يا قوم أوفوا المكيال والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم. يا قوم يا قوم يا قوم، هكذا يقول لهم شعيب صلى الله عليه وسلم، لا تعثوا في الأرض مفسدين. الفساد الذي كانوا يفعلون: ينقصون المكيال والميزان مع قيامهم بالأمر الأول وهو الشرك. ما هو الشرك؟ الشرك صرف العبادة لغير الله، إعطاء حق الله غير الله، قل ذلك الشيء أو كثر. النبي ذهب إلى الطائف إلى حنين في السنة 8 من الهجرة بعدما فتح الله عليه مكة. دخل مكة عنوة، لم يحرم، لم يلبس إزار ورداء، ولم ينوي من أبيار علي، وإنما يريد أن يذهب مقاتل. ولبس صلى الله عليه وسلم المغفر ووضع على رأسي عمامة سوداء صلوات الله وسلامه عليه. ولما دنا من مكة دخل مكة محارب مقاتل، فتح الله عليه مكة بعد أن أمن الناس، من دخل المسجد الحرام فهو آمن، من دخل داره فأغلقه عليه فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ما لقي النبي بأس. دخل الكعبة، طهر ما في الكعبة، أقام بالكعبة صلى الله عليه وسلم 20 يوم بيومي الدخول والخروج، كل هذه الأيام التي أقامها في مكة لتطهير مكة، يسمع بأن في هذا الموضع وثن، هذا الموضع فيه صنم، هذا الموضع فيه كذا، يأمر النبي بكسره صلى الله عليه وسلم. عقب ذلك خرج من مكة وذهب إلى حنين إلى هوازن، قاتل هوازن، نصره الله على هوازن، وجمع النبي المال وجمع النساء والذراري، وأراد أن يقسم الذراري والنساء على المقاتلين صلوات الله وسلامه عليه، لأن الرق في الإسلام إنما يكون بسبب الدعوة، إذا دعي القوم إلى لا إله إلا الله فأبوا وقاتلونا نقاتلهم، إذا قاتلناهم استحللنا أموالهم نساءهم ذراريهم تكون ملكا للمسلمين ويوزعون على المقاتلين، كما فعل النبي ببني المصطلق، قاتل بني المصطلق وهم من العرب وسبى ووزع الغنائم، وجويرية بنت الحارث رضي الله تعالى عنها وارضاها بنت كبير بني المصطلق عربية، كانت في قسم ثابت بن قيس بن شماس فأخذها رسول الله منه وعوضه، وتزوج النبي جويرية بنت الحارث رضي الله تعالى عنها وارضاها، ولما تزوج بها النبي عليه الصلاة والسلام اعتقها وجعل عتقها صداقة. كذلك في غزوة حنين سبى وجمع وأراد أن يوزع، فأتاه القوم والتمسوا من النبي صلى الله عليه وسلم العفو، وقيل جاءت أخته من الرضاع والتمست من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفعها في القوم، فخيرهم بين المال وبين الذراري والنساء، إن شئتم نرد إليكم المال، وإن شئتم وناخذ الذراري، وإن شئتم نعطيكم الذراري والنساء والمال نقسمه، فاختاروا الذراري والنساء وإلا كان النبي يقسمهم. انتهى أمر حنين، عاد النبي إلى مكة، في طريقه إلى مكة وإذا بشجرة، وعلى الشجرة أوتار، الوتر المصران من الدواب الذي يوضع يفعله القطان وما إلى ذلك، هذا يعلق وتر، هذا يعلق سيف، هذا يعلق رمح، هذا يعلق سكين على هذه الشجرة. فلما رأى مسلمة الفتح الجماعة الذين دخلوا في الإسلام حديثا يمد السلاح تعطيه قوة ليكون ماضيا، قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، خصص لنا شجرة نعلق عليها أسلحتنا حتى أسلحتنا تمد بالقوة. ماذا قال رسول الله؟ قال الله أكبر، الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. أنا أعلق سكين في عنقي صغيرة، أجعلها في عنق الولد الطفل الذي ولد اليوم أضع عليه زجرة يصنعها الصايغ، أضع عليه دبة، أضع عليه ملح، أضع عليه حبة بركة أعلقها على الولد، لأن هذه الأشياء تمده وتعطيه وتمنع العين منه. أنا عندما يولد لي ولد أذهب وأعمل له الصليب من الكحل، يعني هذا الصليب من الكحل يمنع العين. أمور خفية لا ندري بأنها عظيمة ونفعلها عادة ومجارات، وهي تنقل المرأة من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر، بدليل أن النبي قال للقوم الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. الإله المعبود هو الله المطلق الذي لا يستحق أن يعبد سواه، لا إله إلا هو، الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور، الحي القيوم الذي لا يموت ولا يفوت، الذي لا تخفى عليه خافية. الله أكبر. ما من ورقة تسقط في الأرض إلا ويعلمها، لأن له ما في السماوات وما في الأرض، له ما في السماوات وما في الأرض، لا إله إلا هو. ما طلبنا ولا طالبنا إلا بأمر واحد، اعبدوني وحدوني لا تعبدوا سواي، لا إله إلا هو. فشعيب صلى الله عليه وسلم قال للقوم ما سمعتم، اعبدوا الله، ارجوا اليوم الآخر، لا تعثوا في الأرض مفسدين. الفساد الذي يعملونه انقاص الكيل، انقاص الوزن، اذا كالوا على الناس، اذا اكتالوا يستوفون، واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون. له صاعان، صاع للبيع وصاع للشراء، صاع البيع ناقص، صاع الشراء وافي. له كيلو وله كيلو الا ربع، عند البيع كيلو إلا ربع، وعند الأخذ كيلو وربع، وما إلى ذلك. هذا ذنب وجرم وكبيرة من الكبائر ومعصية من المعاصي، إذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. فكان القوم على هذا الحال، ولذا قال لهم لا تعثوا. العثي بمعنى الاستمرار والبقاء على الفساد، فكذبوه، كذبوه، كذبوا شعيب. يا شعيب إنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهطك لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز. يا قوم أوفوا المكيال والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم، بقية الله خير لكم. يا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد. نصيحة، استمروا على الطاعة، لا تبقوا على المعصية. البقاء على المعصية يخشى من سوء الخاتمة. يشرب الخمر اليوم ويسلم، ويشرب يوما آخر ويسلم، وثالث ورابع وخامس وعاشر وأسلم، وفي الحادي عشر والثاني عشر يظهره الله على ما هو عليه، فقد يموت وهو شارب للخمر، ويلقى الله وهو سكران أو شارب للمخدرات. كذلك يزني ويعمل عمل قوم لوط، الله جل وعلا يستر عليه ويمهله، وإذا بيوم من الأيام يفضحه الله ويظهر على ما هو عليه. فكم ممن مات وهو على بطن امرأة أجنبية، فيأتون ويجدون إيش هذا، هذا الطيب الصالح، وإذا به زاني، نسأل الله العافية والسلامة، مشهد أمام الخلق جميعا، فيلقى الله وهو على هذا الحال، نسأل الله العافية والسلامة. ولذا المرء ليس بمعصوم، كلنا خطاء، ولكن خير الخطائين التوابون. إذا وقع المرء في الخطيئة في المعصية يسرع في التوبة والإنابة إلى الله بشروط التوبة المعلومة: الندم، الإقلاع، النية الجازمة ألا يعود، ورد المظالم إلى أربابها. إذا قام بهذه الشروط فهو تائب. ندم: يا ليتني ما فعلت، أنا أخذت مخزنين ونصف لامرأة عجوز أرمل مات عائلهم ومعها 15 أطفال، لكن لأنني قوي ولأنني وجيه ولأن لي مكان استطعت أن أحتال وأخذت هذا المخزن النصف. يا ليتني ما فعلت، يا ليتني ما فعلت. عندما أكون تائب توبة نصوح أرده إليها. من شروط التوبة رد المظالم إلى أربابها. أخذ حق الغير يرده. الندم: ليتني ما سرقت، ليتني ما زنيت، ليتني ما شربت الخمر، ليتني ما تركت الصلاة، أنا ما صليت منذ البلوغ إلى يومي هذا، وأنا أبلغ من العمر 50 عام 60 عام، ما اتجهت إلى القبلة قط. يا رب لو ما مت وأنا على هذا الحال للقيت الله وأنا كافر، لأن تارك الصلاة كافر، تارك الصلاة كافر مع فرعون وهامان وأبي بن خلف في النار. لكن عندما ينقذ الله تعالى العبد ويعود إلى ويثوب إلى رشده يتوب إلى الله وينيب ويندم: ليتني ما فعلت. بعد ذلك إن كان متلبس بالذنب يقلع منه، إن كان متلبسا به. فباب التوبة مفتوح. لا نستعظم الذنب على الله مطلقا. الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. بل الرب جل وعلا ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله لا نعلم كيفيته. ينزل الرب جل وعلا على الوجه الذي يليق به، كيف ينزل ما نعرف. أتعرف كيف وجهه؟ أتعرف كيف ذاته؟ ذات الله تعرفها؟ لا ما تعرف. كذلك نزول الله ما نعرف. وجه الله كيف؟ لا نعرف. يد الله كيف؟ ما نعرف. وإنما نؤمن بأن لله وجه وأن لله ذات وأن الله جل وعلا ينزل كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، نؤمن بذلك على الوجه الذي يليق بالله تبارك وتعالى. لا نقول إن وجه الله كوجهنا ويد الله كيدنا ونزول الله كنزولنا، لا، لا يجوز مطلقا. وإنما نثبت هذه الصفة للرب جل وعلا على الوجه الذي يليق بالله تبارك وتعالى. ينزل كل ليلة رحيم ينادي المذنبين العصاة المجرمين: بابي مفتوح، هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ لا إله إلا الله. يخلق ويرزق ويعطي ويتفضل ونعصي ونذنب ومع ذلك ينادينا: عودوا إلي، إذا عدتم إلي غفرت لكم، إني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. أنا لو عصاني ولدي مرة وثالثة وعاشرة واستمر على المعصية بعد ذلك اتخذ قرار: انظر يا ابني بعد هذا الأمر كن على حذر، أنا أستطيع أن أتبرأ منك، أنا لا أكلمك بعد اليوم، أنا لا علاقة لي بيني وبينك. لما؟ لأنك قد أكثرت علي وفعلت وفعلت وأنا لا أتحمل بعد اليوم. لكن أنا وأنت نذنب كل يوم الذنب الذي لا يحصيه إلا الله، شايب ولحية بيضة وإذا مرت فتاة أطالع من فوق رأسها إلى قدميها، هي لابسة أبيض ولا أسود، رجلها وحالها وما إلى ذلك، هذا ذنب. العين تزني وزناها النظر، الأذن تزني وزناها السمع، اليد تزني وزناها اللمس والبطش، الرجل تزني وزناها المشي إلى موضع الفسوق، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. كل يوم نرتكب من المعاصي ما الله به عليم، نغتاب، ما تدري فلان ماذا قال، والله فلان حاله وضعه، هذا ما هو إنسان ولا هو من بني آدم، هذا مخلوق فقط كبني آدم، وإلا مجرم فاسق أكال أموال الناس يفعل ويفعل موجود. ومع ذلك الله جل وعلا يقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. لا يؤاخذنا بما عملنا إن لم نصر ونبقى على الشيء، وإذا ما أقلعنا وتبنا تاب الله علينا. ولا يؤاخذنا على جميع ما سبق، التوبة تجب ما قبلها، تجب بمعنى تمحي وتزيل، ولا يبقى لذلك الأمر أثر مطلقا، ولا يؤاخذنا الله عليه، لكن بشروط: الندم، الإقلاع، النية الجازمة ألا يعود، النية الجازمة ألا يعود، ما يترك الصلاة بعد اليوم، ما يترك الصيام بعد اليوم. جاء رمضان عام 1416 صام 20 يوم، أغراه الشيطان لعنة الله تعالى عليه، في يوم من الأيام لم يصم، تنبه: والله أنا ما صمت. ليه ما صمت؟ قال: لأن عندي كيف دخان، وما دام عندي كيف دخان أنا أبغى أشرب السجارة هذه فشربها. بعد ذلك تيقظ أن هذه معصية وبعد عن الله، الله أمرنا بالصيام، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، عليك أن تمسك من هذا الوقت إلى أن تغرب الشمس، والله يمدك ويعينك ويعطيك قوة حتى تصوم. يا أخي الصحابة كانوا يواصلون، ما معنى يواصلون؟ يعني يصوم اليوم الأول إلى غروب الشمس، فإذا غربت الشمس لا يأكل ولا يشرب، يبقى صائم إلى وقت السحور، لا يأكل ولا يشرب، إلى غروب الشمس اليوم الثاني لا يأكل ولا يشرب، اليوم الثاني، الثالث، الرابع. أشفق النبي عليهم لما رآهم على هذا الحال، وهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يواصل اليوم والثاني والثالث، قال لهم: لا تواصلوا، إياكم والوصال. قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن أفطر معصية من المعاصي، كبيرة من الكبائر، يفي إلى الله، يرجع إلى الله، ينوي النية الجازمة أن لا يعود، والله يغفر الله تعالى له. لذا قال الرسل، ومنهم شعيب صلى الله عليه وسلم: ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه، فحل عليهم العذاب وحلت عليهم النقوة. قال تعالى في سورة هود: ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه، نجينا شعيبا، أنجينا شعيبا والذين آمنوا معه فقط، وأما الآخرون فأخذتهم الصيحة، أخذتهم الرجفة، الزلزلة، فأصبحوا في دارهم جاثمين، لأنهم قالوا: ائتنا بعذاب الله، ولأنهم مصرون على معصية الله، ولأنهم ظلوا على ما هم عليه، لم يأتمروا بأوامر الله، ولم ينصاعوا لإرشاد رسول الله شعيب صلى الله عليه وسلم، ولذا أخذتهم الرجفة بمعنى الزلزلة. صاح جبريل صيحته، ولما صاح جبريل وإذا بالزلزلة، فأصبحوا في دارهم جاثمين، موتى، كمن يقع على الأرض وهو جاثم بمجرد صيحة ملك وهو جبريل عليه الصلاة والسلام. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. قال تعالى: وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. لا يظلم ربك أحدا. الله جل وعلا يذكر نبيه صلى الله عليه وسلم ويخبره بما حل بهؤلاء الأقوام من باب الاستئناس والتثبيت، كما قلت عادا أذكر عادا وثمود إلى آخر الآيات، وإلى غد إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى.
1: تفسير سورة العنكبوت لفضيلة الشيخ العلامة عمر بن محمد فلاتة رحمه الله تعالى.

0: بينات.
1: فائدة في دقيقة.
2: فائدة في دقيقة.
1: فائدة في دقيقة.
3: الإيمان بالله يتضمن الإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. فمن أنكر الله فليس بمؤمن، ومن لم يوحده بربوبيته فليس بمؤمن، ومن لم يوحده بألوهيته فليس بمؤمن، ومن لم يوحده بأسمائه وصفاته فيثبتها على ما جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل فليس بمؤمن. إذن الإيمان بالله يتضمن أربعة أشياء: الإيمان بوجوده وبتوحيده في الربوبية وبتوحيده في الألوهية وبتوحيده في الأسماء والصفات. وأما قوله عمل صالحا، فالعمل الصالح هو الذي اجتمع فيه شرطان: الشرط الأول أن يكون خالصا لله لا يشوبه إشراك، والشرط الثاني أن يكون متبعا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يشوبه ابتداء. ولهذا لا يكون العمل عملا صالحا إلا إذا كان لله خالصا ولشرعه موافقا. فإذا اجتمع الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح ثبت الأجر.
1: فائدة في دقيقة.
2: فائدة في دقيقة.
1: فائدة في دقيقة.
4: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: الإجابات المختصرة.
4: الإجابات المختصرة.
5: عندنا عندما يتوفى شخص يعملون له طعام ويأتون به إلى المسجد، وكذلك يؤتى الولائم والصدقات، هل يجوز أكل هذا الطعام الذي يعد بمناسبة وفاة الميت؟
6: الأصل في الميت إذا مات إنسان أن يصنع الطعام لأهله، فإذا صنع لهم الطعام من جيرانهم أو قراباتهم وحضر زائر فقدموا ذلك الطعام وأكل معهم فلا حرج. وأما أن تتخذ دار الميت دار ضيافة وتعد الولائم من تركة الميت فهذا عمل غير جائز.
2: الإجابات المختصرة.
4: الإجابات المختصرة.
7: كتاب الطهارة من المسند الصحيح المختصر المعروف بصحيح الإمام مسلم لمؤلفه أبي الحسن مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى.
8: وبدأ المؤلف رحمه الله كغيره بالطهارة، لأن آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة، والصلاة مفتاحها الطهور، فلذلك بدأوا رحمه الله بالطهارة. ثم أعلم أن الطهارة نوعان: طهارة قلب وطهارة بدن.
7: تعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله على كتاب الطهارة من المسند الصحيح المختصر المعروف بصحيح الإمام مسلم لمؤلفه أبي الحسن مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى. مع الدرس الثالث.
9: باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة من صحيحه: حدثنا سويد بن سعيد عن مالك بن أنس حاء، وحدثنا أبو الطاهر واللفظ له، قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن مالك بن أنس عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث فيه بيان خروج الخطايا مع ماء الوضوء، وفيه شك في المسلم أو المؤمن أو مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وهذا الشك يحتمل أنه من أبي هريرة أو ممن دونه. وإذا جاءت مثل هذه العبارة فالغالب أنها للشك، وقد تكون للتنويع، لكن مثل هذه الحديث لا يصح أن يكون المراد بذلك التنويع، بل هي شك بلا شك، إما من أبي هريرة أو من دونه، ولكن الظاهر أنه لا يختلف المعنى بالنسبة للمؤمن والمسلم، لأن المؤمن حيث أطلق شمل المسلم، والمسلم حيث أطلق شمل المؤمن. هناك فرق بين المسلم والمؤمن عند الاجتماع، يعني إذا ذكر الإيمان والإسلام مثل من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، أما إذا ذكر أحدهما شمل الآخر. أما قول مع آخر قطر الماء أو مع الماء فكذلك، لأن إذا قلنا مع الماء شمل أول قطرة وآخر قطرة، وإذا قال آخر قطرة فهو في آخر قطرة، والمعنى لا يختلف. المهم أن في هذا دليل على أن الوضوء يطهر الإنسان من الخطايا، كل عضو يطهره فإنه يتطهر من الخطايا التي عملها هذا العضو. فبالنسبة للوجه، ما الذي يحصل به من الخطايا؟ يقول خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه، وهذا على سبيل المثال، وخص العين لأنها أكثر ما يحصل به العمل في الوجه. وإلا فهناك الشم ربما يكون فيه خطيئة، هناك الأكل ربما يكون فيه خطيئة، لكن العين هي أعمها وأكثرها. والظاهر أن ما عمله أيضا بأنفه من الشم المحرم أو بفمه من الأكل المحرم إنه داخل في ذلك، مثل ما يفعله بعض الناس الآن نسأل الله العافية، فيه أشياء مواد كيميائية إذا شمها الإنسان سكر، أو يكون الإنسان مثلا يتجول مثلا في أسواق النساء يشم الطيب الذي قد يكون في بعض النساء. والحمد لله الجملة الأخيرة من الحديث حتى يخرج نقيا من الذنوب تدل على العموم. أما اليد فيقول كل خطيئة كان بطشتها يداه، وهذا واضح. بقي الرجلين، كل خطيئة مشت إليها رجلاه، بقي الرأس. الرأس الغالب أن خطايا إنما تكون في أعضاء الوجه، وقد حصل تطهيرها، لأن الغالب أن الإنسان لا يعمل برأسه خطيئة، نعم ربما يعمل ولكن الغالب أنه لا يعمل، أو يقال إنه سكت عن مس الرأس لأنه لا يغسل وإنما يمسح، أو يقال إن الرأس يقاس على بقية الأعضاء لأن مسحه تطهير، الله أعلم. لكن آخر الحديث قوله حتى يخرج نقيا من الذنوب يدل على أنه سواء قلنا إن الرأس تخرج خطاياه مع المسح أو لا تخرج فإنه يكون الإنسان نقيا من الذنوب. نعم.
9: حدثنا محمد بن معمر بن ربعي القيسي قال حدثنا أبو هشام المخزومي عن عبد الواحد وهو ابن زياد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثنا محمد بن المنكدر عن حمران عن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء. حدثني أبو كريب محمد بن العلاء والقاسم بن زكريا بن دينار وعبد بن حميد قالوا حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال قال حدثني عمارة بن غزية قال حدثني عمارة بن غزية الأنصاري عن نعيم بن عبد الله المجمر قالوا قال رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم بن عبد الله أنه رأى أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل.
8: هذا الحديث يقول نعيم بن عبد الله المجمر ويقال المجمر مأخوذ من الجمر لأنه كان يطيب مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالبخور فيكون دائما المجمرة معه يبخر بها المسجد فلقب بذلك رحمه الله. قال رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه فأسقط الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى شرع في العضد. شرع في العضد، العضد هو المفصل ما بين الكتف والمرفق، وأشرع فيه يعني دخل فيه، ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في العضد في الساق، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق. أشرع فيه يعني دخل فيه، والساق هو المفصل ما بين الركبة والقدم. ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتوضأ. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إصباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله. هذه الصفة تدل على أن المرفقين داخلان في الغسل، وأن الكعبين داخلان في الغسل. وبهذا يتبين أن إلى التي للغاية والتي مدلولها أن ما بعدها لا يدخل فيما قبلها. ولهذا قال العلماء ابتداء الغاية داخل لا انتهاؤها، لكن في آية الوضوء انتهاء الغاية داخل. والذي دلنا على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد زعم بعض النحاة أن إلى بمعنى مع، فمعنى وأيديكم من المرافق أيديكم مع المرافق، واستدلوا بذلك بأن إلى تأتي بمعنى مع كما في قوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي مع أموالكم. فأما الأول وقولهم إن إلى بمعنى مع في آية الوضوء فمسلم، ودليله فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الاستشهاد بالآية ففيه نظر، لأن الآية ضمن الأكل معنى الضم، فقول لا تأكل أموالهم إلى أموالكم أي لا تضموها إليها، وبينهما فرق، أي بين مدلول الآية ومدلول آية الوضوء. وعلى هذا فيكون المرفقان والكعبان داخلين في الوضوء وهو كذلك. وأما قوله أنتم الغر المحجلون يوم القيامة فهذا من خصائص هذه الأمة، أنهم يكونون يوم القيامة غرا محجلين. والغر بياض في وجه الفرس، والتحجيل بياض في أرجله، وذلك لأن الوضوء يطهر به الوجه ويطهر به الذراعان ويطهر به القدمان. فيأتي الناس يوم القيامة عن هذه الأمة غرا محجلين. وهذا التحجيل ليس مجرد بياض، بل هو بياض في نور، فتكون لهم هذه السيمة فضلا من الله سبحانه وتعالى عليهم. وأما قوله فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله، فقد قال المحققون من العلماء إن هذا القيل من أبي هريرة رضي الله عنه وليس من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ لا يطيل لا غرته ولا تحجيله، امتثالا لقوله تعالى إلى المرافق وإلى الكعبين، وقد حدد الله تعالى موضع الغسل. ثم قال أيضا إن إطالة الغرة لا يمكن، لأن الغرة بياض الوجه والوجه لا يمكن الإطالة فيه. وعلى هذا فلا يمكن أن يكون هذا القول من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل هو من كلام أبي هريرة. وإلى هذا يشير ابن القيم في النونية في قوله وأبو هريرة قال ذا من كيسه فغدا يميزه أولو العرفان، وإطالة الغرات ليس بممكن أيضا، وهذا واضح التبيان. أما اللفظ الآخر فإنه لم ينسب هذا الفعل، أي كونه يغسل حتى يصل إلى الكتفين، لم ينسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، بل هو من اجتهاد أبي هريرة، وهو مدفوع بما ثبت في السنة. نعم.
9: وحدثنا أبو كريب حدثنا سويد بن سعيد وابن أبي عمر جميعا عن مروان الفزاري قال ابن أبي عمر حدثنا مروان عن أبي مالك الأشجعي سعد بن طارق عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن حوضي أبعد من أيلة من عدن، لهو أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل باللبن، ولآنيته أكثر من عدد النجوم، وإني لا صد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه. قالوا يا رسول الله أتعرفنا يومئذ؟ قال نعم، لكم سيما ليست لأحد من الأمم، تردون علي غرا محجلين من أثر الوضوء. وحدثنا أبو كريب وواصل بن عبد الأعلى واللفظ لواصل قال حدثنا ابن فضيل عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترد علي أمتي الحوض وأنا أذود الناس عنه كما يذود الرجل إبل الرجل عن إبله. قالوا يا نبي الله أتعرفنا؟ قال نعم، لكم سيما ليست لأحد غيركم، تردون علي غرا محجلين من آثار الوضوء، وليصدن عني طائفة منكم فلا يصلون، فأقول يا رب هؤلاء من أصحابي، فيجيبني ملك فيقول وهل تدري ما أحدثوا بعدك. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن سعد بن طارق عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حوضي لأبعد من أيلة من عدن، والذي نفسي بيده إني لأذود عنه الرجال كما يذود الرجل الإبل الغريبة عن حوضه. قالوا يا رسول الله وتعرفنا؟ قال نعم، تردون علي غرا محجلين من آثار الوضوء ليست لأحد غيركم.
8: هذا أيضا فيه دليل على فضيلة هذه الأمة لكونها تأتي يوم القيامة غرا محجلين، وفيها الإشارة إلى حوض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحوض يكون في عرصات يوم القيامة، ويروى به الناس أحوج ما يكونون إليه النذي، وطوله شهر وعرضه شهر، وهذا يدل على أنه مدور، ويصب فيه نزابان من الكوثر الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو نهر في الجنة ولا ينضب ماؤه أبدا. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بأن ماءه أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من رائحة المسك، وهذه كلها صفات تدعو الإنسان إلى الشرب منه. وأما آثاره فمن شرب منه شربة واحدة لم يظمأ بعدها أبدا. ثم هذا الحوض موجود الآن، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن منبري على حوضي. واختلف العلماء في قوله إن منبري على حوضي، هل المعنى أن منبره الذي في المدينة على حوضه، أو المراد أنه يوضع هذا المنبر على حوضه يوم القيامة؟ وهذا أقرب. هذا الحوض يرده هذه الأمة فقط، فيأتي الناس عطاشا يريدون الشرب، فيذودهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن هذا الحوض كما يذود الرجل صاحب الإبل عن حوض إبله الإبل الغريبة. فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام هل تعرفون؟ قال نعم، وذلك بما يأتون به يوم القيامة من كونهم غرا محجلين. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم وليصدن عني طائفة منكم فلا يصلون، فأقول يا رب هؤلاء من أصحابي، فيجيبني ملك فيقول وهل تدري ما أحدث بعدك. يقول طائفة، طائفة منكم، والطائفة أقلها ثلاثة، بل قيل إن أقلها واحد، حتى قال بعض العلماء في قوله تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين بأنه يكفي واحد في شهود إقامة حد الزنا على الزاني. وقالوا إن طائفة اسم فاعل من طاف يطوف إذا تردد، وهو صفة لموصوف محذوف تقديره نفس طائفة، وعلى هذا فالواحد يكون طائفة. وإذا لم نسلم هذا القول فإن الثلاثة بلا شك تسمى طائفة، وهذه الثلاثة التي تسمى طائفة أخذ منها الرافضة أن جميع الصحابة هم الطائفة، وأنهم كلهم يصدون عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام، قاتلهم الله، إلا نفرا قليلا من آل البيت ومن يرون أنهم يستحقون أن يكونوا من آل البيت حكما. فيقال لا شك أنه بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام ارتد طائفة من المؤمنين، ومنهم من مات على جدة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وهؤلاء سوف يصدون يوم القيامة عن حوض الرسول عليه الصلاة والسلام لأنهم ماتوا على الكفر. وقد قال الله تعالى ومن يبتدع منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولكن أتدرون ماذا يحصل من هذا القول الباطل الكذب من أن الصحابة كلهم ارتدوا إلا نفرا قليلا؟ إنه يستلزم رد جميع الشريعة إلا ما جاءت عن طريق هؤلاء المستثنين، وإلا فكلها مردود، لأنهم يقولون كلهم ارتدوا عن دينهم والعياذ بالله، وأن مرتد لا يقبل خبره. وفي هذا بيان لخطورة هذا المذهب، وأنه لو قيل بلوازمه وهي لازمة سواء قيل بها أم لم يقل بها. إذا قيل بذلك معناه إبطال كل الشريعة التي جاءت من غير طرق هؤلاء. فالحاصل أن هذا الحديث ليس فيه دليل على أن أكثر الصحابة مرتدون، وإنما فيه طائفة، وإذا قلنا بأن أقلهم واحد فهو واحد، وإن قلنا أن أقلهم ثلاثة فهم ثلاثة، وليكونوا عشرة. لكن هل الذين ارتدوا أيضا هل هم ممن رسخوا في الإسلام؟ أبدا، إن الذين رسخوا في الإسلام لم يرتدوا، بل إن الذين بايعوا تحت الشجرة 1400 كلهم لن يدخلوا النار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، ولقول الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وكل الذين حضروا بدرا فإنهم لن يدخلوا النار، لأن الله اطلع إلى أهل بدر وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ومن هؤلاء الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. ومعلوم أن من الرافضة من يقول إن أبا بكر وعمر ماتا على النفاق وأنهما مخلدان في نار جهنم والعياذ بالله. فالحاصل أن هذا الحديث ليس فيه متمسك للرافضة الذين يقولون إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا على الكفر إلا نفرا قليلا، بل نقول الطائفة معروفة باللغة العربية، ونحن نخرج باليقين من بايع تحت الشجرة ومن كان من أهل بدر، لأن خبر الله لا يدخله النسخ، لقد رضي الله عن المؤمنين، وخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخله النسخ، لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، وخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخله النسخ، إن الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وقد نفذ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تطبيقا عمليا في قصة من حاطب ابن أبي بلتع رضي الله عنه حين جس على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لصالح قريش، فاستاذن عمر أو غيره من الصحابة أن يضرب عنقه فقال لا، إن الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهل لغير الرسول صلى الله عليه وسلم حوض؟ الصحيح أن لكل نبي حوضا، لأنه ورد في السنن أن لكل نبي حوضا، لكن أكبر الأحواض هو حوض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن أمته أكثر الأمم. أحواض الأنبياء كما دلت عليه السنة التي جاءت في السنن، فكذلك العقل دل عليها، لأنه من العدل أن يجعل لكل أمة حوض يريدونه كما وردوا شريعة أنبيائهم.
9: قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة: حدثنا يحيى بن أيوب وسريج بن يونس وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر. قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبورة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أنا قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. فقالوا: كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، ألا ليزادن رجال عن حوضي كما يزاد

0: الله ألست تحدثنا أن نأتي البيت ونطوف به؟ قال بلى، ولكن أقلت لك العام؟ يعني أنا قلت هذه السنة؟ قال لا، قال إنك آتيه ومطوف به، لأن هذا أمر جزم لا إشكال فيه. وفي هذا الحديث أيضا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وددت أنا قد رأينا إخواننا، قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحاب. تمنى صلى الله عليه وسلم أن يرى إخوانه لتقر بهم عينه ويسر ويستبشر، لأنه عليه الصلاة والسلام يعلم أو يغلب على ظنه أن من يأتي بعده من أمته أكثر بكثير ممن معه بذلك الوقت. فقالوا يا رسول الله أولسنا إخوانك؟ قال أنتم أصحابي وإخواني الذين لم يأتوا بعد، يعني ممن يؤمنون به ولا يرونه. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنتم أصحابي لا يعني أنهم ليسوا إخوانه بل هم إخوانه، لكن الصحبة أخص من الأخوة، إذ أن الإنسان يكون أخلك في دين الله وهو بعيد عنك ولم ترى، وأما الصاحب فهو أخص. ولهذا قال أنتم أصحابي يعني مع الأخوة ولا شك، لأنهم مؤمنون به أكثر من إيماننا به عليه الصلاة والسلام. ثم سألوه كيف يعرف من لم يأتي بعد من أمته، فضرب لهم مثلا بالخيل الغر المحجلة يعرفها صاحبها من بين سائر الخيول. وفي قولهم فقالوا كيف تعرف من لم يأتي من أمتي، ثم قال أرأيت إن كان هذا اللفظ محفوظا فهو دليل على أن قول الواحد من الجماعة الذين لا يخالفونه قول للجميع. ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاطب واحدا فقال أرأيت، وهذه القاعدة لا إشكال فيها، لكن قصدي هل تؤخذ من هذا الحديث أو لا. أما القاعدة فهي مقررة بما ذكر الله تعالى عن بني إسرائيل الذين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يوبخهم على أمر فعله أسلافهم، كما في قوله تعالى: وإذ قلتم يا موسى لم نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. هل اليهود الذين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم هم الذين قالوا ذلك؟ لا، لكنهم بنو إسرائيل في عهد موسى، لكن هؤلاء راضون بذلك، فما قاله أحد الأمة من القول الذي لا تنكره بقية الأمة فإنه يعزى لمن؟ يعزى للجميع، لأن الإقرار به والرضا به وعدم إنكاره يدل على أنهم راضون به.
1: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني دراوردي حا وحدثني إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك جميعا عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج إلى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، بمثل حديث إسماعيل بن جعفر غير أن حديث مالك فليذادن رجال عن حوضي. باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا خلف يعني ابن خليفة عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم قال كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ للصلاة فكان يمد يده حتى تبلغ إبطه، فقلت له يا أبا هريرة ما هذا الوضوء؟ فقال يا بني فروخ أنتم هاهنا، لو علمت أنكم هاهنا ما توضأت هذا الوضوء. سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء.
0: هذا حديث كما سبق فيه أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يتجاوز محل الفرض في الوضوء، متأولا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، ظانا أنه مهما بلغ الوضوء من العضو فإن الحلية تبلغه، ولكن الصواب خلاف ذلك. الصواب أن الوضوء يبلغ حيث حدده الله عز وجل، فقد قال تبارك وتعالى في الأيدي يغسل أيديكم إلى المرافق وفي الأرجل إلى الكعبين، فالحلية تبلغ هذا. وأما كونه يقول رضي الله عنه لو علمت أنكم ها هنا ما توضعت هذا الوضوء، فلخوفه أن يظن أن هذا هو الواجب. ومعلوم أن الإنسان إذا كان يفعل السنن ويخشى أن يظن أنها واجبة أنه لا ينبغي أن يحافظ عليها، ولهذا كره بعض العلماء أن يداوم الإنسان على قراءة سورة

0: السجدة وهل أتى على الإنسان في فجر يوم الجمعة؟ قالوا لئلا يظن الظان أنها واجبة، ولكن الصحيح أنه ليس بالمكروه، لأنه قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يديم ذلك. وقول الحلية يعني الحلية على الرجال والنساء هناك في الجنة، وهي ثلاثة أنواع: ذهب وفضة ولؤلؤ، كما قال تعالى: يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ. ولؤلؤ هذه فيها قراءتان: الجر ولؤلؤ، والفتح ولؤلؤا، والمعنى واحد: يحلون لؤلؤا. وفي سورة الإنسان: وحلوا أساور من فضة. وعلى هذا فتكون حلية المؤمن في الجنة ثلاثة أنواع: ذهب وفضة ولؤلؤ. لكن هل هو يلبسها على التناوب أو يلبسها مجتمعة؟ الظاهر أنها مجتمعة، وأنه يحصل بالكمال والجمال من اجتماعها ما لا يحصل منفردة. هذا في الآخرة. أما في الدنيا فإن الرجال قد حرم عليهم لبس الذهب، حتى جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك بمنزلة الجمرة يضعها الإنسان في يده. وأما الفضة فللإنسان أن يلبس الخاتم ونحوه من الفضة، وقال بعض أهل العلم له أن يتحلى من الفضة بدون قيد، لأنه لم يرد في الفضة نص عام يدل على تحريم التحلي بها على الرجال، لكن الأحوط الاقتصار على ما جاء به النص في مثل الخاتم ونحوه. نعم شرف. نعم الفقهاء قالوا إن المرور بها كالذهاب إليها، وأنه يسن لمن ذهب لزيارتها أو لمن مر بها أن يسلم، ولكن كما ترى الآن السيارة لا تعطي فرصة من حين أن تبدأ بالسلام وأنت مغادر، فهذا هو محل الإشكال. أما لو كان الإنسان يمشي مشيا عاديا يتمكن من إلقاء السلام وإتمام السلام على أهل المقابر لكان الأمر أهون، لكن كونه ما يكمل الجملة الأولى إلا وقد غادر عندي في إشكال. وقول إيش جمع بينهما بعض العلماء بأن حديث أنه حلة أهل النار يعني حديث شاذ، لأنه مخالف للحديث الثابت في الصحيحين، وهو قوله التمس ولو خاطر من حديث.
1: كتاب الطهارة من المسند الصحيح المختصر المعروف بصحيح الإمام مسلم لمؤلفه أبي الحسن مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى.
0: وبدأ المؤلف رحمه الله تغيره بالطهارة، لأن آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة، والصلاة مفتاحها الطهور، فلذلك بدأوا رحمه الله بالطهارة. ثم أعلم أن الطهارة نوعان: طهارة قلب وطهارة بدن.
1: تعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله على كتاب الطهارة من المسند الصحيح المختصر المعروف بصحيح الإمام مسلم لمؤلفه أبي الحسن مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى.
2: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
3: فتح علام الغيوب في ذكر أعمال القلوب.
4: فتح علام الغيوب في ذكر أعمال القلوب.
5: كل يوم يمر علينا لا جديد فيه سوى أن أعمارنا تزيد وأجالنا تقترب، ولا زلنا في حق ربنا مقصرين. هل من كلمة ليترك أثر طيب في حياة المسلم قبل الرحيل؟
6: أصبت أيها الأخ العزيز، كل يوم يمر بنا واليوم بعده زياد في أعمارنا، لأن كل يوم مضى فلن يعود، منذ أن يخرج العبد من بطن أمه وكل يوم يمضي عليه فلن يعود، مضى بما مضى عليه. وهكذا أعمارنا كل عام ينقضينا يزيد في أعمالنا. الآن نحن أبناء 70، قد أبناء 71، قد بعد عام 72 وإلى آخر ذلك، يعني أن كل يوم إن زيادة في أعمالنا وتقريبا لآجالنا، لأن هذه الأعمار محدودة بتقدير الله. ما يقول صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وقليل مما يجاوز ذلك، وحتى إن جاوز 70 فلا بد من نقص يلحقه. الله الذي خلق من ضعف ثم جعل من قوة ثم جعل من بعد قوة ضعف وشيبة، فعلينا إخواني أن نتبه أنفسنا وأن نعلم أن الماضي لن يعود، وأننا مطالبون بإصلاح العمل، وأننا محاسبون عن أقوالنا وأعمالنا، وأننا سنقف يدي الله فسيحاسب ما نقولنا وفعلنا. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، يعلمون ما تفعلون، يوم يبعثهم الله جميعا فينبئ ما عملوا أحصاه الله ونسوه، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فنسأل الله لهم الثبات، اللهم اجعل خير أعمالنا وخيرها وخير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه.
3: فتح علام الغيوب في ذكر أعمال القلوب.
4: فتح علام الغيوب في ذكر أعمال القلوب. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
7: بين السائل والمجيب. بين السائل والمجيب.

0: بين السائل والمجيب.
1: بين السائل والمجيب.
0: بين السائل والمجيب.
2: أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. هذا يسأل يقول حفظكم الله: كيف تكون صلاة من يصلي وهو جالس على الأرض، أقصد مستوى ركوعه ومستوى بين السجدتين، وهل تجوز إمامة الذي يصلي على الكرسي؟
3: من لا يقدر على القيام يجوز أن يصلي جالسا ثم يجعل السجود أخفض من الرفوع، ومن صلى على الكرسي فكذلك يجعل سجود إيماءه للسجود أخفض من إيماءه للركوع. وإذا كان هو الإمام وصلى جالسا بدأ الصلاة جالسا، صلى الناس وراءه جلوسا. والأولى أن يحرصوا على اتخاذ إمام يستطيع أن يأتي بأركان الصلاة كاملة، والله المستعان.
0: بين السائل والمجيب.
1: بين السائل والمجيب.
4: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
0: بين السائل والمجيب.
1: بين السائل والمجيب.
0: بين السائل والمجيب.
5: سؤال وجواب.
6: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
7: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
8: يقول ماذا يفعل؟
7: يقول السائل
9: يسأل يقول
10: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
5: سؤال وجواب.
11: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، بعض الناس يقول بأن نوم الصائم عبادة، هل هذا الكلام على مجمله وهل هو صحيح؟
12: ليس على إطلاقه، بل المراد النوم الذي لا يفرط الإنسان فيه بصلاة الفريضة في وقتها مع الجماعة، النوم الذي لا يأخذه عن المحافظة على الصلوات في أوقاتها ومع الجماعة. فإذا نوى بالنوم في الوقت المناسب، نوى به التقوي على الصيام فهو عبادة، ونوى الاستعانة به على مواصلة الصيام فإن النوم يكون عبادة، لأنه يريد به تقوي على العبادة، والوسيلة إلى الشيء تعطى حكمه، فالمدار على النيات والمقاصد. هذا لمن لا يفرط في صلواته وينام معظم النهار ويقول أنا صائم. الصائم لا يضيع الصلوات، الصلوات آكد من الصيام، فعليه أن يتأمل هذا، والوقت واسع ولله الحمد، فيجعل لكل شيء وقته ولا يزاحم بعض الأمور ببعض حتى تضيع عليه الفضائل، تضيع عليه الفرص. نعم.
5: سؤال وجواب.
6: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
7: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
8: يقول ماذا يفعل؟
7: يقول السائل
9: يسأل يقول
10: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
5: سؤال وجواب.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: الشمائل المحمدية.
2: ومن المعلوم أن معرفته عليه الصلاة والسلام ومعرفة شمائله وخصاله مما يزيد القلب حبا له وتعظيما وإجلالا ومعرفة لقدره العظيم ومكانته العلية صلوات الله وسلامه عليه.
1: الشمائل المحمدية لمؤلفها العلامة الحافظ الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، كتاب قيم بيّن فيه مؤلفه رحمه الله جملة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية، كما اشتمل على بيان جملة من عاداته وعباداته ومعاملاته.
2: عليه فإن من أراد لنفسه أكمل الآداب وأطيب الأخلاق فلن يجدها إلا في خلقه وهديه وأدبه، وهذا مما يتطلب دراسة شمائله وأخلاقه وآدابه صلوات الله وسلامه عليه.
1: الشمائل المحمدية، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى،
3: مع الدرس 56.
4: قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة رجل من الأنصار عن رجل من بني عبس عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، قال فلما دخل في الصلاة قال الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، قال ثم قرأ البقرة ثم ركع، فكان ركوعه نحو من قيامه، وكان يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، ثم رفع رأسه فكان قيامه نحو من ركوعه، وكان يقول لربي الحمد لربي الحمد، ثم سجد فكان سجوده نحو من قيامه، وكان يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، ثم رفع رأسه فكان ما بين السجدتين نحو من السجود، وكان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، حتى قرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو الأنعام. شعبة الذي شك في المائدة أو الأنعام. قال أبو عيسى وأبو حمزة اسمه طلحة بن زيد وأبو جمرة الضبعي اسمه نصر بن عمران.
2: ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، قال فلما دخل في الصلاة قال الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، وهذا كله تعظيم لله سبحانه وتعالى وذكر لكبريائه وعظمته. ذا الملكوت أي صاحب الملكوت، ملكوت فعلوت من الملك، وجبروت أيضا فعلوت من الجبر، والله عز وجل هو الملك وهو سبحانه وتعالى الجبار جل وعلا. فقال الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، هذه كلها أوصاف لله جل وعلا يفتتح النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل بها، يفتتح صلاة الليل بها كما في هذه الرواية أو كما في هذا الحديث. الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول في ركوعه وسجوده سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ومعنى سبحان أي تنزه وتقدس ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. قال ثم قرأ البقرة أي قرأها كاملة ثم ركع، فكان ركوعه نحو من قيامه، يعني ركع عليه الصلاة والسلام قريبا من

0: الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة أيضا تعظيم لله سبحانه وتعالى. قال ثم رفع رأسه فكان قيامه نحو من ركوعه، يعني الاعتدال الذي بعد الركوع يقف فيه طويلا نحو من الركوع، والركوع نحو من القيام، فهذا يدل على طول ذلك. وكان يقول لربي الحمد، لربي الحمد أي يكرر ذلك صلوات الله وسلامه عليه. قال ثم سجد فكان سجوده نحو من قيامه، وكان يقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى أي يكرر ذلك صلوات الله وسلامه عليه في سجوده هذا الطويل. فمعنى ذلك أن هذه تتكرر على لسانه صلوات الله وسلامه عليه كثيرا في سجوده. ثم رفع رأسه فكان ما بين السجدتين نحو من السجود أي في الطول، وكان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، حتى قرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو الأنعام. شعبة أحد الرواة الذي شك في المائدة والأنعام أي أيهما ذكر في الحديث. فهذا فيه طول قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا نظير ما جاء في حديث زيد بن خالد قال طويلتين طويلتين طويلتين، ونظير ما جاء في حديث عائشة قالت لا تسأل عن حسنهن وطولهن. قال أبو عيسى وأبو حمزة اسمه طلحة ابن زيد، هكذا أثبت في المطبوع هنا، والصواب ابن يزيد، طلحة ابن يزيد كما في تهذيب الكمال للمزي. قال وأبو حمزة الضبعي اسمه نصر بن عمران. والحديث في إسناده رجل لم يسم مبهم، رجل لم يسم وهو الذي يروي عنه أبي حمزة، قال عن أبي حمزة رجل من الأنصار، أبو حمزة هذا هو طلحة بن يزيد، وطلحة بن يزيد الذي عرفه الترمذي قال أبو عيسى وأبو حمزة اسمه طلحة بن يزيد، وطلحة بن يزيد وثقه النسائي. والرجل المبهم جاء في الطيالسي، في رواية الطيالسي للحديث عن شعبة بالإسناد نفسه التصريح بأنه صلة بن زفر، بأنه صلة بن زفر وصلة ثقة، وصلة ثقة. ولهذا صحح الألباني رحمه الله تعالى هذا الإسناد، لأن الرجل الذي لم يسم جاء عند الطيالسي بالإسناد نفسه عن شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة عن صلة بن زفر عن حذيفة، ولهذا صحح الألباني رحمه الله تعالى هذا الإسناد. نعم.
1: ما يكون في تصحيح للمشهور أبو جمرة الضبعي نصر بن عمران الضبعي والذي مر معنا يروي عن ابن عباس،
0: هنا قال أبو حمزة. نعم ممكن تراجع هذه. نعم تراجع.
2: قال حدثنا أبو بكر محمد بن نافع البصري قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن إسماعيل بن مسلم العبدي عن أبي المتوكل عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بآية من القرآن ليلة.
0: ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة، يعني يردد هذه الآية في ليلة واحدة. وجاء في حديث آخر عن أبي ذر ذكر نحو من هذا وذكر الآية، وذكر الآية وهي قول الله سبحانه وتعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، يكرر هذه الآية عليه الصلاة والسلام قام بها ليلة، قام بها ليلة يكررها عليه الصلاة والسلام. وهذا يؤخذ من جواز ذلك ومشروعيته. وابن القيم رحمه الله تعالى له في بعض كتبه كلاما له في بعض كتبه كلام جميل يذكر فيه أن تكرار الآية إذا علم العبد من نفسه حاجة إلى آية معينة، إذا علم من نفسه حاجة لآية معينة قال كونه يرددها ويداوي نفسه بها خير من أن يقرأ ختمة ولا يتأمل ولا يتدبر. فقراءة آية بتدبر مع تكرارها والتأمل فيها ومداومتها.

0: قوات النفس بهذه الآية خير من هد القرآن والقراءة بدون تدبر. فمثلا يعني إذا علم الإنسان في نفسه ضعف في جانب التوكل, إذا علم في نفسه ضعف في جانب التوكل وأخذ يداوي نفسه, ومن يتوكل على الله فهو حسبه, ومن يتوكل على الله فهو حسبه, يكررها وينمي في قلبه ماذا؟ إيمانه بالتوكل على الله وإيمانه بكفاية الله سبحانه وتعالى بعبده. إذا كان في قلبه شيء من الخوف من أوهام أو أشياء أو وساوس أو نحو ذلك, ثم أخذ يداوي نفسه بقوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين, ويكررها يداوي نفسه بها حتى يطرد عن قلبه ما قد يعتريه من مخاوف أو وساوس أو نحو ذلك. فهذا من أنفع ما يكون للعبد, ولو استمر ليلة واحدة بأكملها يردد آية واحدة مع التدبر ومداوات النفس بذلك فهذا أنفع للعبد, فهذا أنفع للعبد. فهذا الحديث يستفاد منه ذلك. وقد جاء في صحيح البخاري أن من حديث أبي سعيد أن رجلا قال يا رسول الله إن لي جارا يقوم الليل ولا يقرأ إلا قل هو الله أحد, ولا يقرأ إلا قل هو الله أحد, يرددها يعني يردد هذه السورة قل هو الله أحد في قيامه لليل لا يزيد عليها, هكذا يقول الرجل لا يزيد عليها, كأنه يقللها يعني هذا الرجل الذي يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقللها, يقول الليل كله يقرأ قل هو الله أحد لا يزيد عليها كأنه يقللها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن, والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. فلما يستشعر الإنسان هذا المعنى, استشعر هذا المعنى ويردد آية أو سورة معينة لعظمتها أو لمداوات نفسه بها أو لتقوية توحيده وإيمانه بربه سبحانه وتعالى, جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث رجلا في سرية فكان يصلي بهم ويقرأ ويختم بقول والله أحد في كل ركعة, يختم بقول والله أحد كل ركعة, فكأن أشكل عليهم ذلك فذكروا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام, قال سلوه لأي شيء يفعل ذلك, لماذا هذه العناية بالسورة هذه, لماذا يقرأها في كل ركعة, سلوه لأي شيء يفعل ذلك, قال لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن, هذا هو السبب, لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن, فذكروا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فقال أخبروه أن الله يحبه, أخبروه أن الله يحبه. في حديث آخر قال حبك إياها أدخلك الجنة, حبك إياها أدخلك الجنة. وهذا أخذ منه أهل العلم فائدة عظيمة أن آيات الصفات, الآيات التي في القرآن فيها أسماء الله فيها صفاته أعظم من الآيات الأخرى, الآيات التي يذكر الرب سبحانه وتعالى فيها نفسه ويذكر فيها أسماء وصفاته أعظم من الآيات التي يذكر فيها بعض مخلوقاته. ولهذا القرآن متفاضل, القرآن متفاضل ليس باعتبار من تكلم به, الذي تكلم به رب العالمين, لكنه باعتبار ألفاظه باعتبار معانيه وألفاظه الدالة على المعاني, باعتبار المعاني وباعتبار الألفاظ الدالة على المعاني. فسورة قل هو الله أحد أخلصت لبيان وذكر صفة الرب جل وعلا فكانت تعدل ثلث القرآن لأنها أخلصت لذكر صفة الرب. ولو قيل لأحد من هو الله وقال الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لكان الجواب أوفى ما يكون, لكان الجواب أوفى ما يكون. وآية الكرسي تعدل, هي أعظم آية في القرآن كما في حديث أبي بن كعب, هي أفضل آية في القرآن الكريم لأنها أخلصت للتوحيد, فيها من صفات الله سبحانه وتعالى أكثر من 20 صفة, وفيها 5 أسماء حسنى لله تبارك وتعالى, وصدرت بتوحيد الله, الله لا إله إلا هو, هذا هو التوحيد الذي خلق الله سبحانه وتعالى الخلق لأجله. وفيها 12 برهانا على توحيد الله جل وعلا ووجوب إخلاص الدين له، فهي أعظم آية في القرآن جمعت التوحيد ودلائله. وكما ذكر أهل العلم، ما ذكر في هذه الآية آية الكرسي من دلائل التوحيد وبراهينه لم يأتي مجتمعا في آية أخرى من القرآن الكريم. ولهذا كان فقه أبي بن كعب رضي الله عنه عظيما لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبي، أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ الحديث في صحيح مسلم: أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: يا أبي، أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ وأبي من حفاظ القرآن، يحفظ القرآن كله، والقرآن أكثر من 6000 آية. والنبي عليه الصلاة والسلام يسأله في الوقفة نفسها، يقول: أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ قال: قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب بيده على صدري وقال: ليهنك العلم يا أبا المنذر، يعني هنيئا لك هذا العلم. لاحظ الآن أبي أجاب بهذا الجواب واختار هذه الآية من بين حفظ القرآن ويحفظ القرآن كله وآياته تزيد على 6000 آية، اختارها في الوقفة نفسها. عدد الآيات الكثير الذي اختار منه هذه الآية، وأيضا ليس هناك مدة زمنية مثل شهر يقول لفكر لمدة شهر وادرس الموضوع وأعطينا الجواب، لا، في الوقفة نفسها ليس فيه مهلة زمنية للتفكير في الجواب. ما قال: ابحث المسألة الأسبوع كامل أو شهر كامل وتعالوا أعطينا الجواب، وإنما في الوقفة نفسها أجاب، قال: آية الكرسي. وهنا ندرك مكانة التوحيد في قلوب الصحابة، لأن الصحابة رضي الله عنهم يدركون أن أعظم آية في القرآن، أن أعظم شيء في القرآن التوحيد. ولهذا لما قال: أي شيء معك أعظم، رأسا استبعد الآيات التي تتعلق في الأحكام، بالآداب، بأخبار اليوم الآخر إلى آخره، كل هذا، وركز على الآيات التي فيها توحيد الله، واختار من الآيات التي جاءت لتقرير توحيد الله، وأتى بأجمع آية مرت عليه في القرآن، فذكر آية الكرسي التي هي أجمع آية في كتاب الله سبحانه وتعالى لتقرير التوحيد وذكر براهينه. ولهذا آية الكرسي فيها 5 أسماء حسنى، وفيها أكثر من 20 صفة لله سبحانه وتعالى، وفيها 12 برهانا على توحيد الله ووجوب إخلاص الدين له سبحانه وتعالى، ووجوب إخلاص الدين له. وهذه البراهين بينتها في رسالة مطبوعة مختصرة بعنوان آية الكرسي وبراهين التوحيد، أي والدلائل التي اشتملت عليها آية الكرسي في بيان توحيد الله سبحانه وتعالى ووجوب إخلاص الدين له. الشاهد تكرار الإنسان لآية معينة يقوم بها ليلة أو يكررها في وقت ما من أوقاته، يرددها، يقوي مثلا التوحيد في نفسه أو يعالج مثلا أمرا في نفسه، فهذا لا بأس به. والحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى هنا حديث عائشة يدل على ذلك، أن النبي عليه الصلاة والسلام قام بآية من القرآن ليلة يردد تلك الآية. نعم.
1: قال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: صليت ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. قيل له: وما هممت به؟ قال: هممت أن أقعد وأدع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جرير عن الأعمش نحوه.
0: ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في بيان صلاة النبي، بيان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، وأنه عليه الصلاة والسلام يطيل القيام في صلاة الليل، وهو نظير ما تقدم في حديث زيد بن خالد وحديث عائشة وحديث حذيفة، كلها تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل القيام في صلاة الليل. يقول رضي الله عنه: صليت ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل قائماً، يعني استمر قائما وطال، قال قيامه عليه الصلاة والسلام، قال حتى هممت بأمر سوء، حتى هممت بأمر سوء. قيل له وما هممت به، يعني ما هذا الذي هممت به ووصفته بأنه أمر سوء؟ قال هممت أن أقعد وأدع النبي صلى الله عليه وسلم، أن أقعد وأدع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه تعب رضي الله عنه وأرضاه، تعب من طول القيام. ونحن مر معنا أظن في أول حديث ساقه، نعم، أو أول حديث ساق المصنف، أنه عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه صلوات الله وسلامه عليه من طول القيام، فقام إلى جنب عبد الله بن مسعود، ولم يزل النبي صلى الله عليه وسلم قائما حتى تعب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من طول القيام، فهم أن يدع النبي عليه الصلاة والسلام وأن يقعد. قال هممت بأمر سوء، هممت بأمر سوء. ومن الفوائد التي أخذها أهل العلم من هذا الحديث أن مخالفة الإمام معدودا في الأمور السيئة، مخالفة الإمام معدودا في الأمور السيئة، ولهذا قال رضي الله عنه هممت بأمر سوء. نعم.
1: قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم، ثم ركع وسجد، ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك.
0: ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا، كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، يعني يقرأ قراءته التي يقرأها في قيامه في صلاة الليل يقرأها وهو جالس صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يحمل على الحالات التي يكون فيها عليه الصلاة والسلام متعبا أو مريضا أو نحو ذلك، فيصلي عليه الصلاة والسلام جالسا، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية، إذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية، 30 أو 40 آية، هذه إذا صلاها الواحد منا يقول طولت، يقول طولت وطول تعبت منه، 30 آية أو 40 آية، 40 آية لو يقوم بها شخص في ليلة يمكن يحتاج يجلس حتى يلين قدميه ويكبس قدميه من طول القيام. لكن في هذا الحديث تقول قدر ما إذا بقي قدر ما يكون 30 آية و40 آية قام فقرأ وهو قائم، قام وقرأ وهو قائم، أي 40 آية، أي أنها تعتبر خفيفة جدا في حال احتياجه عليه الصلاة والسلام للصلاة وهو قاعد. هذا الحديث يليه عند المصنف عدد من الأحاديث في المعنى نفسه، فنرجع الحديث عنه وعن الأحاديث التي تليه إلى لقاء الغد على خير إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: الشمائل المحمدية. الشمائل المحمدية.
0: ومن المعلوم أن معرفته عليه الصلاة والسلام ومعرفة شمائله وخصاله مما يزيد القلب حبا له وتعظيما وإجلالا ومعرفة لقدره العظيم ومكانته العلية صلوات الله وسلامه عليه.
2: الشمائل المحمدية. الشمائل المحمدية لمؤلفها العلامة الحافظ الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، كتاب قيم بيّن فيه مؤلفه رحمه الله جملة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية، كما اشتمل على بيان جملة من عاداته وعباداته ومعاملاته.
0: عليه فإن من أراد لنفسه أكمل الآداب وأطيب الأخلاق فلن يجدها إلا في خلقه وهديه وأدبه، وهذا مما يتطلب دراسة شمائله وأخلاقه وآدابه صلوات الله وسلامه عليه.
2: الشمائل المحمدية، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى.
3: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة. العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذب. رواه مسلم والبخاري باختصار وأبو داود والنسائي. وفي رواية لمسلم وأبي داود: واليدان تزنيان فزناهما البطش، والرجلان تزنيان فزناهما المشي، والفم يزني فزناه القبل. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صباح إلا وملكان يناديان: ويل للرجال من النساء، وويل للنساء من الرجال. رواه ابن ماجه والحاكم وقال: صحيح الإسناد. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحمى؟ قال: الحم الموت. رواه البخاري ومسلم والترمذي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم. رواه البخاري ومسلم. وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. رواه الطبراني والبيهقي، ورجال الطبراني ثقات، رجال الصحيح. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. رواه البخاري ومسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: أيها الإخوة والأخوات، مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه حديثه في خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى. وفي هذه الرواية قال: فلما صار إلى منزله جاءت زينب امرأة ابن مسعود تستأذن عليه، فقيل: يا رسول الله، هذه زينب. فقال: أي الزيانب؟ فقيل: امرأة ابن مسعود. قال: نعم، ائذنوا لها. فأذن لها فقالت: يا نبي الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حلي لي، فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة. رواه البخاري. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، ألي أجر أن أنفق على بني أبي سلمة؟ إنما هم بني. فقال: أنفقي عليهم فلك أجر ما أنفقت عليهم. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه. رواه البخاري. وفي رواية عن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيأتي بحزمة حطب على ظهره فيبيعها، فيكف الله بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
2: شفاء العليل في بيان أحكام الشريعة والتنزيل.
3: والتنزيل.
4: في بيان أحكام الشريعة والتنزيل.
5: المريض هل يتيمم لكل صلاة إذا لم ينتقض وضوءه؟
6: التيمم الصحيح أنه قائم مقام الماء، فكما أن الطهارة بالماء لا تنتقض إلا بالحدث، فكذلك أيضا التيمم. فإذا تيمم الظهر وصلى الظهر وجاء العصر وهو على حاله لم ينتقض وضوءه بأي ناقض، فإنه لو صلى العصر بتيمم الظهر أجزأه، وإن أعاد التيمم احتياطا فلا مانع من ذلك.
2: شفاء العليل.
4: شفاء العليل
2: في بيان أحكام الشريعة والتنزيل.
4: الشريعة والتنزيل في بيان أحكام الشريعة والتنزيل.
0: إذاعة طريق السلف، طريق السلف. أثير على الأثر.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: صحيح الأذكار، أذكار الصباح والمساء.

وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم.
1: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كتب له بكل واحدة قالها 10 حسنات، وحط عنه بها 10 خطيئات، ورفعه الله بها 10 درجات، وكن له كعشر رقاب، وكن له مسلحة من أول نهاره إلى آخره، ولم يعمل يومئذ عملا يقهرهن، وإن قالها حين يمسي فكذلك. السلسلة الصحيحة.
0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 بدنة، ومن قال الحمد لله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 فرس يحمل عليها في سبيل الله، ومن قال الله أكبر 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 رقبة، ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لم يجئ يوم القيامة أحد بعمل أفضل من عمله إلا من قال مثل قوله أو زاد عليه. صحيح الترغيب.
1: صحيح الأذكار.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: صحيح الأذكار، أذكار الصباح والمساء.

0: أذكار المساء. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
1: مختصر زاد المعاد. مختصر زاد المعاد للإمام العلامة شمس الدين محمد بن أبي بكر والمعروف بابن قيم الجوزية، عرض فيه رحمه الله صورة واضحة المعالم لسيرة نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم في سلوكه وتصرفاته العامة والخاصة منذ نشأته إلى أن اختاره الله لجواره بأسلوب ناصع الديباجة ظاهر المقصد. ثم جاء الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله، فانتقى منه ما تمس حاجة المسلمين إليه في شؤونهم الدينية والدنيوية، فأودعه هذا المختصر المفيد. مختصر زاد المعاد، شرح لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن عبد الله السبيل رحمه الله على مختصر زاد المعاد الذي ألفه الإمام ابن القيم واختصره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحم الله الجميع. مع الدرس 55.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكان إذا لقي العدو يقول: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم.
3: نعم، هكذا كان يدعو عليه الصلاة والسلام، فهو في هذه المكان وفي هذه الحل وفي هذا وقت الحرب والشدة، والإنسان فكره مع العدو، مع ذلك فالرسول عليه الصلاة والسلام قلبه متعلق بربه، يذكر الله ويدعو الله: اللهم مجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. فكان صلى الله عليه وسلم يذكر الله ويدعو ويسأل الله النصر سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا كان بعده الصحابة رضي الله عنهم يعملون كعمله، وامتد ذلك إلى زمان الخلفاء من المسلمين، فكان العلماء يذهبون إلى الجهاد ويعملون. فكان أحد الملوك المسلمين يقاتل الكفار، خرج معه العلماء والعباد للجهاد في سبيل الله، يطلبون الجهاد في سبيل الله، فيعبي الجيش والقوة وكذا، وينظر جيش عدوه، فكان عنده شيء يعني من الحذر ومن الاهتمام في موطن الحرب. فبمنى ويتفقد الجيش، رأى رجل في ظل شجرة واقف ورافع إصبعه بس كذا، فسأل عنه: من هذا؟ قالوا: هذا فلان مشهور بالعلم والعبادة. فلما نظر إليه ولا مستر وانشرح صدره وزال عنه أكثر ما يحس من الهم، قال: والله هذا الإصبع إنه عندي يعدل بالجيش كله، لأنه رفع نصبه يعني إشارة إلى التوحيد، إلى الله سبحانه وأنه واحد لا شريك له، ويسأل الله ويبتهل إلى الله ويسأل الله النصر. فالملك دخل عليه السور وقال: ما هذا الإصبع اللي مرفوع كذا يسأل الله ويسأل الله النصر؟ أنا أوثق منه، أوثق بهذه الدعوات التي تصدر من هذا الرجل، أوثق منه من الجيش كله. فهكذا كل يساهم، هذا يساهم بدعاء وهذا يساهم بتكبيره، وكلهم يقاتلون، لكن يستعدون قبل البدء القتال بهذا، يبتهلون إلى الله وتتعلق قلوبهم بالله ويسألون الله ويلتجون إليه ويتبرؤون من حولهم وقوتهم، لا حول ولا قوة إلا به. فهذا أفعال الصحابة رضي الله عنهم، حصل لهم النصر المبين، وحصل لهم حصلت الفتوحات، لأنهم ما قصدهم الدنيا ولا قصدهم أنهم يستولوا على البلاد يكون لهم الملك ولهم السيطرة عليهم، لا، قصدهم دعوة الناس إلى تحقيق لا إله إلا الله، دعوة الناس إلى أن يعبد الله وحده لا شريك له، فلذلك حصل لهم النصر المبين.
2: وكان إذا لقي العدو ويقول: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب احزمهم وانصرنا عليهم.
3: أنزل الكتاب، هو الذي أنزل الكتاب على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وهو الذي يجري السحاب ويسقي به البلاد والعباد حيث شاء سبحانه وتعالى، وهو الذي هزم الأحزاب في غزوة الأحزاب لما تألمت قريش وجمعت الأحزاب من جميع القبائل وأتوا إلى النبي في المدينة وحصروهم من جميع الجهات، ثم بعد ذلك لما ضاقت على النبي عليه الصلاة والصحابة ما حصل، أنزل الله الرعب في قلوبهم وأرسل عليهم الريح الباردة الشديدة حتى جعل إذا وضعوا الكدر للطبخ الريح شالت وكفتهم، ثم أجعل الله الرعب في قلوبهم. فلذلك وهزم الأحزاب، كان النبي من دعائه إذا صعد على الصفا أو على المروة وهزم الأحزاب وحده، هزمهم الله وحده سبحانه وتعالى بدون فعل من الصحابة رضي الله عنه، بل أنزل في قلوبهم الرعب حتى فروا من المدينة.
2: وربما قال
3: فهو بدعواته هذا اللهم منزل الكتاب الذي أنزل على عبده الكتاب والمجلة وهوجا ومجري السحاب، هذا السحاب المصرف هو الله سبحانه وتعالى بين السماء والأرض يسقي به العباد ويسقي به البلاد وجعل رزق الناس عليه، وفي السماء رزقكم وما توعدون. وهازم الأحزاب، تذكر نعمة الله عليه حينما هزم الأحزاب، فهو يتذكر بهذه الدعوات ويسأل الله النصر المبين.
2: وربما قال سيهزم الجمع ويولون الدبر.
3: نعم، بعد دعواته صلى الله عليه وسلم واعتماده على الله يتفاءل بالهزيمة ثم يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر بإذن الله، تفاؤل منه صلى الله عليه وسلم.
2: ويقول اللهم أنت عبدي وأنت نصيري بك أقاتل. وكان
3: اللهم أنت عبدي وأنت نصير، يعني كأنه تبرأ من حوله قوته وأنا ما لي إلا بك، فأنت عبدي وأنت نصيري وبك أقاتل، يعني بحولك وبقوتك أقاتل، لا بحولي أنا ولا بقوتي، فيتنصل من قوته إلا بإعانة الله سبحانه وتعالى، ولذلك كان يكفر لا حول ولا قوة إلا بالله.
2: وكان إذا اشتد البأس وقصده العدو ويعلم بنفسه ويقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب.
3: اللهم صل وسلم عليه، هذه الشجاعة العظيمة، هذه الشجاعة التي لا يمكن أن أحد يتصف بها، شجاعته صلى الله عليه وسلم لا يمكن أحد يماثل في الشجاعة. ولذلك في غزوة حنين لما في أول الحرب حصل الانهزام على بعض المسلمين وانهزم المسلمون وبقي الرسول وحده عليه الصلاة والسلام ما معه إلا ثلاثة أو أربعة والناس منهزمين ويغشاه العدو، وهو يقف صلى الله عليه وسلم ويرفع يديه ويقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. هم مش يدورون الكفار، ما يدورون له. فلذلك عليه الصلاة والسلام هذه الشجاعة العظيمة يخبر عن نفسه أنا محمد أنا النبي لا كذب، ومع ذلك الصحابة حصل لهم في أول الأمر الهزيم، ومع ذلك يقول أنا النبي لا كذب، حتى إن بغلته عليه الصلاة والسلام اللي كان راكمها لما أن الناس انهزموا، أيضا انهزمت الدواب جعلت البغلة تذهب مع الناس، فما زال عليه الصلاة والسلام عنها ومسك خطامه ووقف وهو يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. ثم قال يا أصحاب سورة البقرة، فلما سمع الصحابة أتوا إليه صلى الله عليه وسلم ثم كروا على الكفار وهزموهم وقتلوهم وسبوا أموالهم ونساءهم وأولادهم عليه الصلاة والسلام. نعم.
2: وإذا اشتد البأس اتقوا به.
3: نعم، إذا اشتد البأس واشتد الحرب جعلوا يأتون عند الرسول عليه الصلاة والسلام ويلوذون به بشجاعته صلى الله عليه وسلم.
2: وكان أقربهم إلى العدو.
3: نعم، يكون موسى صلى الله عليه وسلم أقربهم إلى العدو بشجاعته عليه الصلاة والسلام.
2: وكان يجعل لأصحابه شعارا في الحرب يعرفون به، وكان شعارهم مرة أمد أمد ومرة يا منصور ومرة حامي لا ينصرون.
3: نعم، هذه يجعل لهم كلمات يتكلمون بها حتى إن بعضهم يعرف بعض عن سيرته يخطي ويقتل واحد منهم، لأن العرب أشكالهم متقاربة، فهم إذا حاربوا المشركين من العرب قد لا يفرق بينهم وربما يسبق سهمه إلى واحد من المسلمين، فكانوا يتكلمون بهذه الكلمات حتى يعرف بعضهم بعض. أمت أمت، يعني أعن اللهم على موت هؤلاء الأعداء، أمت أمت. وأحيانا حاميم لا ينصرون، يسألون الله سبحانه وتعالى أنهم لا ينصرون. وأحيانا يا منصور يا منصور، يتفاءلون بالنصر من الله سبحانه وتعالى. هذه الكلمات يقولونها من أجل يعرف بعضهم بعض.
2: وكان يلبس الدرع والخوذة ويتقلد السيف.
3: نعم يستعد صلى الله عليه وسلم، يلبس الدلع، يلبس الخولة، ويلبس رداسة الحرب، ويلبس المغبر، ويتقلد السيف صلى الله عليه وسلم. نعم.
2: ويحمل الرمح والقوس العربية ويتدرس بالترس،
3: بالترس. نعم. بالترس. نعم. ويتدرس بالترس، الترس الذي يقيم السهم، الترس يحمل باليد، إذا خاف من سهم جعله كذا حتى أنه يتكون الضربة بالترس. ترس عبارة عن شيء دائر، أحيانا يكون من النحاس وأحيانا يكون من الجلد، ويكون له مع وسطه شيء يمسك فيه، وهو يقي على مقدار ما يقي وجه الإنسان أو صدر الإنسان ويتترس به، يتقي يعني يجعله يتقي به. فكان صلى الله عليه وسلم يتقي ويحمله معه، فهذا يسمى الترس ويسمى المجن. نعم. مثل ما قال عمر بن ربيعة: فكان مجني دون من كنت أتقي ثلاث شخوص كعبان ومعصر.
2: ويحب الخيلاء في الحرب.
3: نعم. النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن الكبر وينهى عن الخيلاء إلا في الحرب، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم بذلك، الإنسان يظهر العزة ويذكر الفخر على ذلك. نعم. وكذلك ربما سمح لهم بلبس الحرير عليه الصلاة والسلام في هذا الموطن من أجل إغاظة الأعداء. نعم.
2: ويحب الخيلاء في الحرب، وقال: إن منها ما يحب الله ومنها ما يبغض الله، فأما الذي يحب الله فاختيال الرجل بنفسه عند اللقاء.
3: عند اللقاء يعني عند لقاء العدو حال الحرب. نعم.
2: واختياله عند الصدقة، وأما الذي يبغض الله عز وجل فاختياله في البغي والفجور.
3: أعوذ بالله. نعم. كما يتكبر على الناس ويبغي على الناس ويتكبر، وربما كل ما بالحق فلم يقبل الحق تعززا وتكبرا والعياذ بالله، وهذا من غمط الناس وهو رد الحق. فهذا الذي يبغضها الله. أما في حالة الحرب فهي مستحسنة لأن فيها إذلال للأعداء.
2: وقاتل مرة بالمنجنيق نصبه على أهل الطائف، وكان ينهى.
3: نعم. قاتل بالمنجنيق صلى الله عليه وسلم، اختلف العلماء في المنجنيق استعماله، والمنجنيق لأن المنجنيق يضرب ضرب يعني شبه عشوائي، ما هو مخصص النفر أو كذا، لا يضرب، فربما ضرب النساء وربما ضرب الأطفال مثل المدفع، المدفع سرسله على مثلا هذا الهدف، فهذا قد يكون فيه ناس ما ينبغي قتالهم، لأن النبي نهى عن قتال الصبيان ونهى عن قتال النساء في الحرب، لكن هذا يقتل، فالمنجنيق شيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا، فدل على أنه يجوز فعل مثل هذا الشيء إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك. نعم.
2: وكان ينهى عن قتل النساء والولدان، وينظر في المقاتلة، فمن رآه أنفت قتله وإلا استحياه.
3: نعم. عند يقاتلون إذا انتصر عليهم وسباهم نظر إلى الناس البالغين الرجال، هؤلاء يقتلون لأنهم جايين يقاتلون، أما إذا ما أنبت يعني ما بلغ الحلم هذا يعتبر من الأطفال، هذا ما يقتل صلى الله عليه وسلم ويسترقه. نعم.
2: وكان إذا بعث سرية يوصيهم بتقوى الله.
3: نعم. هكذا صلى الله عليه وسلم كانت وصاياه بتقوى الله، ولذلك تقوى الله سبحانه وتعالى هي وصية الله وهي وصية نبي، والله سبحانه وتعالى وصى بها عباده من أولهم إلى آخره، كما قال سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فكان صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه عندما يريد السفر يوصيه بتقوى الله، وكذلك أيضا عندما يريد أن يبعث الباحث يوصيهم بتقوى الله، ويقول: اغزوا بسم الله، قاتلوا من كفر بالله، لا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة. فالنبي كان يوصيهم ويبين لهم كيف يقاتلون، كيف الذي يقاتل والذي لا يقاتل، ولذلك العلماء أخذوا من هذه الأحاديث بيان الذين في الحرب لا يقاتلون، فالإنسان المنقطع في العبادة، الرهبان اليهود والرهبان النصارى، الذي يتعبد ولا عليه من قتال ولا كذا، هذا يترك، ما يقاتل يترك، الفلاليح الذين مشتغلين بزراعتهم ولا يقاتلون هذا يتركون ما يقاتل، النساء ما تقاتل، الشيخ الكبير كبير اللي ما يقدر يقاتل هذا يترك ما يقتل، الصبيان ما يقتلون. كان النبي عليه الصلاة والسلام ما يقتل إلا من يحمل السيف ويشهر جدا هذا يقتل، أما اللي غيره فكان صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقتلوه. نعم.
2: ويقول: سيروا باسم الله وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، ولا تمثلوا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا
3: تغلوا
2: ولا تغلوا
3: ولا تغدروا لا تغدروا عدو غدر لا يكون الإنسان علانية، الغدر هذا ما يجوز. وكذلك أيضا الغلول وهو الأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم، قد يكون الإنسان مثلا يرى شيء يشتاقي له، يرى سيف مثلا يجوز ثم مثلا يخلق، وإلا يرى شيء من الغنيمة ويستولي عليه وحده، هذا غلول والعياذ بالله، ومن غله يأتي بما غله يوم القيامة.
2: قاتلوا من كفر بالله ولا تمثلوا
3: ولا قاتلوا من كفر بالله، القتال الكفار، ولا تمثلوا، تمثيل هو كونه مثلا إذا أراد يقتل الواحد قطع خشمه أو قطع يده أو بعد القتل بعد ما يقتله يأتي ويقص خشمه ويقص يده ويقص، هذا من التمثيل، نهى عنه النبي، قال لا تفعلوا ولو هم أعداء ولو هم كفار، قتلته خلاص لا تمثلوا فيه. فالتمثيل تشويه خلقته، أنه يقطع خشمه ويقطع يده ويقطع كذا، النبي نهى عن هذا. نهى
2: ولا تمثلوا ولا تغدروا ولا تهلوا ولا تقتلوا وليدا، وكان ينهى عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو.
3: نعم، هذه وصاياه صلى الله عليه وسلم، وكان ينهى عن السفر بالقرآن، إذا ذهبتم قتال الكفار لا تحملون القرآن معكم، لأن القرآن ربما يسقط بأيدي بعض الكفار فيهينونه، فلا تحملونه معكم، نعم يكتفى بما في صدوركم من القرآن.
2: ويأمر أمير سريته أن يدعو عدوه قبل القتال،
3: نعم يعني يدعوه إلى الله، يدعوه إلى الإسلام، يدعوه إلى التوحيد، فإن أجابوه إلى ذلك فلا حاجة في القتال، لأنه إنما القتال من أجل أن يؤمنوا فيدعوهم أول، فإذا نفروا وأبوا ولم يقبلوا فإنه قاتلهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا لدماءهم وأموالهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، فإن أبوا فاستعذ بالله وقاتل، إذا أبوا عن هذا وامتنعوا ولم يقبلوا منك فاستعن بالله، أول قدم الاستعانة بالله وتوكل على الله وقاتله، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين.
2: ويأمر أمير سريته أن يدعو عدوه قبل القتال إما إلى الإسلام والهجرة أو الإسلام دون الهجرة، ويقولون كأعراب المسلمين ليس لهم نصيب في الفيء أو بذل الجزية، فإنهم أجابوا إليه قبل منهم،
3: نعم أو بذل الجزية، إما أن يسلموا ويهاجروا إلى النبي، وإما أن يسلموا وهم على بلادهم، وإما أن يقروا بالجزية. فلكن عند مسألة الإقرار بالجزية هذا فيه خلاف، هل هذا لكل أحد أو هذا مخصوص بأهل الكتاب؟ أكثر العلماء يرون أنه مخصوص الجزية بأهل الكتاب، أما غيرهم من المشركين لا، ما فيهم مع الإسلام والسلم، إما أن يسلم ويدخل في الإسلام ولا يقاتل، فإن كان من أهل الكتاب فهو يخير 3 أمور، إما أن يدخل في الإسلام وإما أن يبذل الجزية وإما أن يقاتل. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فيقاتلون حتى من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فإذا بذلوا الجزية والتزموا بالذل والصغار تركوا وتؤخذ منهم الجزية، والجزية يفرض عليهم شيء مقدر كل عام، يقولون والله حنا ما حنا مسلم، الجزية ملتزمين بها، فيكون المسلمين هم الذين يتحكمون في البلاد، وهم الذين يولون البلاد، من أسلم صار منا وله ما لنا وعليه ما علينا، وإذا قال لا أنا ما أسلم لكن أنا مستعد أبذل الجزية، فإذا بذل الجزية فهي تؤخذ منه كل عام. واختلف العلماء في تقدير الجزية، فمنهم من قال الجزية هذه ما تقدر بوقت، وإنما يقدرها ولي الأمر في كل وقت ما يناسبه، لأن وقت من الأوقات تحتاج أن تكون كثيرة وتحتاج أن تكون قليلة. مثلا العملات تختلف اختلاف الأوقات، ربما يكون الدرهم ماله قيمة، ربما يكون الدرهم في وقت من الأوقات غالي، ربما يكون في وقت من الأوقات ماله قيمة، فترفع وتقلل ويستعد على نظر الإمام، وهذا هو الصحيح. وبعض العلماء يقول لا، قد رواه الصحابة أنه يؤخذ من الغني 24 درهم و 48 درهم، ويؤخذ من المتوسط 24 درهم، ويؤخذ من الفقير 12، يعني الفقير الذي يستطيع الدفع، أما الفقير المعدم مرة واحدة هذا ما يؤخذ من شيء، فهو 48 أو 24 أو 12، هذه قدرها الصحابة. فبعضهم قال اللي قدره الصحابة نستمر عليه، بعضهم قال لا، هذا يختلف باختلاف الأوقات ويختلف باختلاف الزمان. يوم من الأيام 48 ما له قيمة، ما له، وهو لابد أن نجعل عليهم شيء ينتفع منه المسلمين من ناحية، ومن ناحية ثانية هم يحسون بالذل، يحسون بأنهم بذلوا شيئا من أموالهم لعلهم يتضايقون ثم يعتنقوا الإسلام ويدخلوا في الإسلام. ولذلك قال بعض الفقهاء رحمهم الله في بيان الجزية: وقاتل يهودا والنصارى وعصبة المجوس، فإنهم سلموا الجزية اصطدي على الأدول، يعني أقلهم حال، على الأدول 12 درهم جعلا وأربعة من بعد 20 زيد لأوسطهم حالا، ومن كان موسرا 48 لتنقدي. وهذه أيضا الجزية ما تؤخذ إلا من المقاتلة، أما الشيخ الكبير لمن قاتل والنساء والأطفال ما يؤخذ عليهم جزية. ولذلك قال: وتسقط عن صبيانهم ونسائهم وشيخ لهم فان وأعمى ومقعدي وذي الفقر والمجنون أو عبد مسلم، ومن وجبت منهم عليه فيهتدي. إذا وجبت عليها الجزية وحل أخذه وقال والله أنا جاي أنا أسلمت، إذا كنت منك أسلمت خلاص سقطت عنك الجزية، لو هي حالة ما دمت أنك أسلمت، لأنما لنا غرض من الجزية، لنا غرض أن الله يهديكم للإسلام. نعم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل يسأل: محرم غطى جميع جسده باللحاف عند النوم.
3: ايش ايش؟
4: اقول محرم إيه؟ غطى جميع جسده باللحاف عند النوم، وماذا عليه؟
3: ان غطى جسمه وغطى مع ذلك الراس فعليه الفدية، فان كان راسه ما غطاه فتغطية الجسم ما في باس، انه يغطي جسمه ما في باس، بس ما يغطيه بمخيط، يعني ما يلبس القميص او يلبس جبه او يلبس المشلح، اذا ما فعل ذلك مجرد ان اخذ بطانية وتغطى بها ما في مانع، لكن بس رأسه لا يغطي. فإن غطى رأسه وهو يعلم أنه ما يجوز وذاكر فهذا عليه الفدية، والفدية في هذا تغطية الرأس أمرها بسيط، لأنه مخير بين يذبح شاة أو يطعم 6 مساكين 3 أصواع من الرز توزعها على 6 مساكين أو تصوم 3 أيام، أنت مخير بين هذا الحمد لله. فإن كان مثلا نمت بالليل وتغطيت مثلا بطانية أو شرشف أو أي شيء غطيت كل جسمي، ولكن وانت نيم غطيت رأسك ما شعرت، فلا عليك شيء الحمد لله. لكن إذا تعمدت وتعرف أن تغطية الرأس محظور محظور 3 أيام وفعلت ذلك عمد فعليك الفدية، وإن كانك ما تدري أنه ممنوع فلا عليك شيء، أو تدري ولكنك ناسي فلا عليك أيضا شيء والحمد لله.
4: ما حكم سب المسلم لمسلم بالكفر؟
3: أعوذ بالله، هذا أمر لا يحل ولا يجوز أن الإنسان سب أخاه بالكفر أو يصفه والعياذ بالله بالكفر، لأن هذا فيه وعيد شديد، والنبي يقول: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. لابد هالكلمة ما تروح تذا، انتهار أنت قلت يا كافر أنه صحيح كافر به عليه، لأنه يستحق إذا كان كافر، وإن كان لا أن قلت كافر وهو مسلم ما هو كافر ترجع عليك أنت، فلابد أنك تجدد توبة إلى الله سبحانه وتعالى وتستغفر من هذا الذنب العظيم، هذا أمر عظيم والعياذ بالله، ولا تنابزوا في الألقاب، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، لابد من التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله. نعم.
4: من هم محارم الرجل؟ وهل زوجة العم وزوجة الخال محارم للرجل؟ وهل يجوز مسافهتهم؟
3: لا، المحارم جمعتها آية، الآية الكريمة التي ذكر الله سبحانه وتعالى، الله يقول حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعه وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف. هذه المحرمات بالنكاح، وهذه هي المحارم اللي حرمت عليكم النكاح، هذه هي المحارم. الأمهات، البنات، الأخوات، العمات، الخالات، هذه هي المحرمة. كذلك مثلا زوجة ابنك، وكذلك أيضا زوجة أبيك، هذه محارم. أما غير هذه المحارم، نعم. بعض الناس مثلا، هذا يحصل تساهل من بعض الناس، بعض النساء، إنه مثلا زوج أخته ما تغطى عنه، أو مثلا ولد عمه ما تحتجب عنه، هذولا ما هم محارم، ما هم محارم، يجب أن تستتر عنهم ولا يجوز أن تكشف لهم، لكن بس علشان كثرة الاختلاط وكذا يتسامح بعض الناس بهذا، هذا ما ينبغي. فتجد كثير من النساء مثلا زوج اختها سنه منهم ما تغطى عنه وما هم محرم إلا أجنبي منها، أو مثلا ابن عمه أو ابن خالة أو نحو ذلك، لأنه يجوز يتزوجها، هم محرم إلا فلا يجوز أن تكشف له، ولا يجوز أن يخلو بها، ولا يجوز أن يسافر بها، هذا ما ينبغي. نعم. الله سبحانه وتعالى وضح كل شيء في هذه الآية الكريمة. نعم.
4: هل طواف الوداع في العمرة واجب أم لا؟ وهل يجوز تركه؟
3: الطواف العمرة اختلف العلماء فيه، فبعض العلماء يرى أنه واجب، لازم أنه يطوف، بعض العلماء ما يرى أنه واجب، ولكن أحوط للمسلم أنه إذا أخذ عمره وهو جاء للطاعة وجاء من أجل العبادة ومن أجل زيادة الخير، فمن شيء اللي يمنعه من أنه يطوف طواف الوداع؟ يا الله من فضلك له أجر عظيم عليه، فأنت تطوف طواف الوداع وتحصل بهذا الطواف أجر عظيم، وأيضا أنه تسلم من الإثم على قول من يقول أنه واجب. ولكن لو حصل الإنسان ظرف وسافر مثلا ولم يوادع أمر من الأمور، إن شاء الله ما نرى أن عليه دم، بخلاف الحج فيجب عليه دم لو سافر بدون وداعنا.
5: سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، استغفر الله وأتوب.
1: مختصر زاد المعاد، شرح لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن عبد الله السبيل رحمه الله على مختصر زاد المعاد الذي ألفه الإمام ابن القيم، واختصره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحم الله الجميع.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
1: سؤال وجواب.
6: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
7: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
8: يقول ماذا يفعل؟
7: يقول السائل
9: يسأل، يقول
10: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
1: سؤال وجواب.
11: وهذا أخ يقول كيف يزيد التقوى؟ التقوى تزيد وتنقص، وتقوى وتضعف، ولزيادتها أسباب ولنقصانها أسباب، ومن المهم في هذا الباب العناية بالأسباب التي تزيد في تقوى العبد ليحققها العبد، وأن يعتني أيضا بالأسباب التي تضعف التقوى وتنقصها ليجتنبها. ومن خلال ما سبق في هذا الحديث تم الإشارة إلى جملة من الأمور التي تعين العبد على تحقيق التقوى وتقويتها وزيادتها في العبد، وأيضا الأمور التي يحتاج العبد أن يكون على حيطة وحذر منها حتى لا تنقص تقواه وتضعف. ويمكن أن نلخص هذه الأسباب في نقاط: الأول الدعاء وحسن اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه لن يكون من المتقين إلا إذا جعله الله من المتقين، فليكثر العبد من الدعاء واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني العناية بالعلم ومعرفة التقوى ومكانتها ومنزلتها العلية وثوابها العظيم، وأن العاقبة لأهل التقوى ومعرفة حقيقة التقوى علما وعملا، فيعتني بذلك. الأمر الثالث أن يعتني بمرافقة الأخيار الذين يعينونه على تقوى الله، ويصبر على مجالستهم ومرافقتهم. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. والصاحب ساحب، إن كان من المتقين جر صاحبه إلى التقوى، وإن كان من البطالين جر صاحبه إلى البطالة والضياع. فيحتاج العبد في هذا المقام أن يعتني بملازمة الأخيار. الأمر الرابع مجاهدة النفس، كما قال الله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وفي هذا المعنى قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. فيجاهد العبد نفسه على تحقيق التقوى والمحافظة عليها والعناية بها، ويستعين بالله تبارك وتعالى على تحقيق ذلك. أيضا من الأمور المعينة على ذلك تذكر البعث والحساب والجزاء، كما مر معنا في الآية الكريمة وهي من آخر ما نزل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. فيتذكر ذلك اليوم والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى ومجازاته سبحانه وتعالى للمحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. فهذه من جملة الأسباب المعينة على تحقيق التقوى وتقويتها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
1: سؤال وجواب.
6: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول:
7: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
8: يقول: ماذا يفعل؟
7: يقول السائل
9: يسأل، يقول:
10: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول:
1: سؤال وجواب.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
1: البصائر في هداية الحائر.

0: النصائح في هداية الحائر.
1: تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ولا تك بدعيا لعلك تفلح.
2: البصائر في هداية الحائر.
3: لعن الرجل الذي يتزوج امرأة لتحليلها لزوجها الأول، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن المحلل والمحلل له. والتحليل هو أن الرجل يتزوج امرأة طلقها زوجها ثلاثا من أجل أن يجامعها، من أجل أن يجامعها فيحلها لزوجها الأول. وهذا لا شك أنه محرم وأنه لا ينفع. ولهذا قال أهل العلم إن الرجل إذا تزوج امرأة على سبيل التحليل فإنها لا تحل للزوج الأول ولو أن الثاني جامعها. وذلك لأنه أي نكاح التحليل نكاح لا يراد به حقيقته، فإنه إنما يريد أن يتزوج هذه المرأة من أجل أن يجامعها ثم تعود إلى زوجها الأول. قال أهل العلم ومع ذلك فإنها لا تحل للزوج الأول، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه فإن طلقها أي الطلقة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ونكاح التحليل ليس بنكاح شرعي لأنه نكاح غير مقصود، فإن من المعلوم أن المقصود بالنكاح هو بقاء المرأة عند زوجها، لأن الله سبحانه وتعالى جعل من فوائد النكاح أن يسكن الرجل إلى زوجته وتسكن إليه. فإذا كان النكاح ليس نكاح رغبة بل إنما تزوجها ليطلقها إذا أحلها للزوج الأول فإن ذلك ليس بنكاح شرعي، وحينئذ لا تحل للزوج الأول. وإنما نبهت على ذلك وإن كان ولله الحمد قليلا عندنا، لأنه قد يخفى على بعض الجهال فيريدون فعل المعروف بالزوج الأول، ولكنهم يسيئون إلى أنفسهم ولا يفيدون الزوج الأول شيئا، لأن الزوجة لا تحل للزوج الأول إذا كان نكاح الثاني نكاح تحليل لا رغبة.
2: البصائر في هداية الحائر.

0: النصائح في هداية الحائر.
1: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح.
2: البصائر في هداية الحائر.
3: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
4: تستمعون الآن لمحاضرة بعنوان مفهوم لا إله إلا الله لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى.
5: الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الإخوة في الله، لقد رأت اللجنة التي أُخِل إليها توزيع الندوات والمحاضرات أن يكون عنوان الكلمة هذه الليلة مفهوم لا إله إلا الله، ومرادهم بيان معناها وإيضاح حقيقة معناها. وهذه الكلمة كما سمعتم في كلام المقدم هي أصل الدين وهي أساس الملة. كلمة لا إله إلا الله هي أساس الإسلام وهي أصل دين الإسلام، وهي التي فرق الله بها بين الكافر والمسلم، وهي التي دعت لها الرسل جميعا وأنزل الله بها الكتب وخلق من أجلها الثقلين الجن والإنس، دعا إليها آدم أبونا عليه الصلاة والسلام وسار عليها هو ذريته إلى عهد نوح، ثم وقع الشرك في قوم نوح فأرسل الله إليهم نوحا عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى توحيد الله ويقول لهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من الله غيره. وهكذا هود وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب وغيرهم من الأنبياء كلهم دعوا أممهم إلى هذه الكلمة، إلى توحيد الله والإخلاص له وترك عبادة ما سواه. وآخرهم وخاتمهم وأفضلهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، بعثه الله إلى قومه بهذه الكلمة وقال لهم يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وأمرهم بإخلاص العبادة لله وحده وأن يدعوا ما عليه آباؤهم وأسلافهم من الشرك بالله وعبادة الأصنام والأوثان والأشجار والأحجار وغير ذلك. فاستنكرها المشركون وقالوا أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب، لأنهم قد اعتادوا عبادة الأصنام والأوثان والأولياء والأنبياء وغيرهم والذبح لهم والنذر لهم وطلبهم قضاء الحاجات وتوريد الكروب، فاستنكروا هذه الكلمة لأنها تبطل آلهتهم ومعبوداتهم من دون الله. وقال في سورة الصافات يقول سبحانه إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، سموا نبينا صلى الله عليه وسلم شاعرا مجنونا لجهلهم وضلالهم وعنادهم، وهم يعلمون أنه أصدق الناس وأنه الأمين وأنه أعقل الناس وأنه ليس بشاعر، ولكنه الجهل والظلم والعدوان والمغالطة والتكذيب والتشبيه على الناس. فكل من لم

أو ملكا أو وليا أو صنما أو شجرا أو جنيا أو غير ذلك، كلهم لا يستحقون العبادة بل هي حق الله وحده. ولهذا قال عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني أمر وأوصى ألا تعبدوا إلا إياه، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، معناها لا معبود حق إلا الله، فهي نفي وإثبات، نفي للإلهية عن غير الله وإثبات لها لله وحده سبحانه وتعالى. فالإلهية التي صفت لغير الله باطلة، وهي لله وحده بحق سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فالعبادة لله وحده دون كل ما سواه، وأما صرف الكفرة لها لغيره فذلك باطل ورفع لها في غير محلها. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال سبحانه في سورة الفاتحة وهي أعظم سورة: إياك نعبد وإياك نستعين. أمر الله المؤمنين أن يقولوا هكذا: إياك نعبد وإياك نستعين، نعبد وحدك وإياك نستعين وحدك. قال عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال سبحانه: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قال عز وجل: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال سبحانه: فاعبد الله مخلصا له الدين الا لله الدين الخالص، الى ايات كثيره كلها تدل على انه سبحانه هو مستحق العباد، وأن المخلوقين لا حظ له فيها، وهذا هو معنى لا إله إلا الله ومفهومها وتفسيرها، تفسيرها ومعناها ومفهومها وحقيقتها نفي العبادة بحق عن غير الله. موجودة عبادة غير الله، موجودة، وقد عبدت أصنام من دون الله، وعبد فرعون من دون الله، وعبدت الملائكة من دون الله، وعبدت الرسل من دون الله، وعبد الصالح من دون الله، كلها واقعة لكنها باطلة، لكنه خلاف الحق. والمعبود بالحق هو الله سبحانه وتعالى، فهي نفي وإثبات، نفي العبادة بحق عن غير الله كائنا من كان، وإثبات العبادة لله وحده بالحق، كما قال جل وعلا عن إبراهيم خليل أنه قال لقومه: إنني براء منكم ومما تعبدون من دون الله. وإذ قال إبراهيم لقومه لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. قال سبحانه: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم الذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله. هذا قول الرسل جميعا، إن قوله قد كانت رسل حسنة في إبراهيم والذين معه يعني الرسل هم الذين معه من أولهم إلى آخرهم، وإخوانه ودعوتهم دعوته، فكلمتهم هي البراءة من عبادة غير الله ومن المعبودين من دون الله. الذين رضوا بالعبادة ودعوا إليها فالمؤمن يتبرأ منهم ومن عبادته، كفرعون وغيرهم من دعا إلى عبادة نفسه. ويؤمن بالله وحده المعبود بالحق سبحانه وتعالى، ولهذا قال في الآية الأولى: إنني ضرر إلا الذي فطرني وهو الله سبحانه وتعالى، فإنه لا يتبرأ من عباده، وإنما يتبرأ من عبادة غيره. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. فالبراءة تكون من عبادة غيره سبحانه.

0: أما هو الذي فطر العباد وخلقهم وأوجدهم من العدم وأزاهم بالنعم هو مستحق العباد سبحانه وتعالى. فهذا هو مدلول هذه الكلمة ومعناها ومفهومها وحقيقتها البراءة من عباد غير الله وإنكارها واعتقاد بطلانها والإيمان بأن العبادة بحق لله وحده سبحانه وتعالى. وهذا معنى قوله جل وعلا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله السميع العليم. يكفر الطاغوت يعني ينكر عبادة الطاغوت ويتبرأ منها. والطاغوت اسم لكل معبد من دون الله يقال لها طاغوت الأصنام والأشجار والأحجار والكواكب وهكذا من عبد وفراغ كفرعون والنمرود وأشباهه من عبد وفراغ يقال له طاغوت. هكذا الشياطين طواغين. أما من عبد من دون الله ولم ير بذلك الأنبياء والصالحين هؤلاء ليسوا طواغين إنما الطاغوت الشيطان دعا إلى ذلك من جن وإنس هم الطواغين الذي دعوا إلى عبادة غير الله وحبذوها وزينوها هؤلاء هم الطواغين. أما الرسل والأنبياء والصالحون فإنهم براء من ذلك وليسوا طواغين أنكروا عبادتهم حذروا منها وبينوا أن العبادة حق الله وحده سبحانه وتعالى. ومن يكفر بالطاغوت أن ينكر عبادة غير الله ويتبرأ منها ويجحدها ويبين أنها باطلة ويؤمن بالله يعني يؤمن بأن الله المعبود بالحق وأنه مستحق العبادة وأنه رب العالمين وأنه الخلاق العليم رب كل شيء ومليكه العالم بكل شيء والقاهر فوق عباده وهو فوق العرش فوق السماوات سبحانه وتعالى وعلمه في كل مكان هذا هو مستحق العباده جل وعلا. فلا يتم الايمان ولا يصح الايمان الا بالبراءه من عباده غير الله وانكارها واعتقاد بطلانها والايمان بان الله هو المستحق العباده سبحانه وتعالى. وهذا معنى قوله في سوره الحج ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. في سورة لقمان ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. وهو من الآيات السابقات يا أيها الناس اعبدوا ربكم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء إلى غير ذلك. وكان الناس في عهد آدم وبعد عشرة قرون كلهم على توحيد الله كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. ثم وقع الشرك في قوم نوح فعبدوا مع الله ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا كما ذكر الله عنه في سوره نوح. فارسل الله اليهم نوحا عليه الصلاه والسلام يدعوهم الى توحيد الله وينذرهم نقمه الله وعقابه فاستمروا في طغيانهم وكفرهم وضلالهم الا القليل لا يؤمن به منهم إلا القليل وأكثرهم ومعظمهم استكبر عن ذلك كما بيّن الله في كتابه العظيم. فماذا فعل الله بهم؟ فعل بهم ما بيّنه لنا في كتابه العظيم أهلكهم الله بالطوفان بالماء العام الذي ملأ الأرض على فوق الجبال وأرغى الله به من كفر بالله وعصى رسوله نوحا ولم ينجو إلا من كان مع نوح في السفينة كما قال سبحانه فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. هذا عقابهم في العاجل في الدنيا ولهم عقاب آخر في الآخرة وهو العذاب في النار يوم القيامة. وهكذا جاءت عاد بعد ذلك وأرسل الله إليهم هودا بعد نوح فسلكوا مسلك من قبلهم من قوم نوح العناد والكفر بالله والضلال فأرسل الله عليهم الريح العقيم فهلكوا عن عقيمهم ولم ينجو منهم إلا من آمن بهود وهم القليل. وهكذا بعدهم قوم صالح هم ثمود سلكوا مسلك من قبلهم من الأمتين، أمة نوح وأمة هود، فعصوا الرسل واستكبروا عن الحق، فأخذهم الله بعقاب الصيحة والرجفة حتى هلكوا عن آخره، ولم ينجوا منه إلا من آمن بنبيه صالح عليه الصلاة والسلام. وهكذا بعده الأمم، وإبراهيم ولوط ويعقوب وإسحاق ويوسف ومن بعدهم موسى وهارون وداود وسليمان وغيرهم من الأنبياء، كلهم دعوا الناس إلى توحيد الله كما أمروا. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واتبعوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من الرسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كلهم أدوا ما عليهم عليهم الصلاة والسلام، بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ونصحوا الأمة وبينوا لهم معنى هذه الكلمة لا إله إلا الله، بينوا أن الواجب إخلاص العبادة لله وحده، وأنه هو الذي يستحق العبادة دون كل ما سواه، وأن الأشجار والأحجار والأصنام والكواكب والجن والإنس كلهم لا يصلحوا للعبادة، العبادة حق الله. وفرعون لما بغى وطغى وعاند موسى وخرج لقتاله، الله جل وعلا ساقه للبحر وأغرقه في البحر في لحظة واحدة مع من الجنود. وهذا العذاب المعجل هو الغرق، وبعده عذاب النار، نسأل الله العافية. ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام دعا الناس إلى عبادة الله، وبشرهم بالجنة لمن آمن، وحذرهم بالنار لمن كفر. فآمن من آمن وهم القليل في مكة، ثم بسبب الأذى له ولأصحابه أمره الله بالهجرة إلى المدينة، فهاجر إليها ومن آمن معه من استطاع الهجرة، فصارت المدينة دار الهجرة والعاصمة الأولى للمسلمين، وانتشر فيها دين الله وقام فيها سوق الجهاد بعد تعب عظيم وإيذاء شديد من قريش وغيرهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين معه في مكة. كل ذلك من أجل هذه الكلمة لا إله إلا الله، الرسل تدعو إليها، ومحمد خاتمهم عليه الصلاة والسلام يدعو إلى ذلك، يدعو إلى الإيمان بها واعتقاد معناها وتعطيل الآلهة التي عبدوها من دون الله وإنكارها وإخلاص العبادة لله وحده، والمشركون يأبون ذلك ويقولون إنهم سائرون على طريقة أسلافهم، ويقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. فأمة العرب الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام سلكوا مسلك من قبلهم في العناد والكفر والضلال والتكذيب لنبينا عليه الصلاة والسلام طيلة 13 سنة في مكة، ويدعوهم إلى توحيد الله وإلى ترك الشرك بالله، فلم يؤمن به إلا القليل. وهكذا بعد هجرة إلى المدينة استمروا في طغيانهم وقاتلوه يوم بدر ويوم أحد ويوم الأحزاب عنادا وكفرا وضلالا، وساعدهم من ساعدهم من كفار العرب. ولكن الله جل وعلا أيد نبيه والمؤمنين وأعانهم، وجرى ما جرى يوم بدر من الهزيمة العظيمة على أعداء الله والنصر لأولياء الله، ثم جرى ما جرى يوم أحد من الامتحان الذي كتبه الله على عباده، حصل ما حصل من الجراح والقتل على المسلمين لأسباب بينها في كتابه العظيم سبحانه وتعالى. ثم جاءت وقعت الأحزاب بين الرسول وبين أهل الكفر، فأعز الله جنده ونصر عبده وأذل الكفار ورجعوا خائبين لم ينالوا خيرا، ونصر الله المسلمين ضد أعدائهم. ثم جاءت بعد ذلك صلبة الحديبية حصل فيها ما حصل من الصلح بين الرسول وبين أهل مكة والمهادنة 10 سنين حتى يأمن الناس وحتى يتصل بعضهم ببعض وحتى يتأملوا دعوة عليه الصلاة والسلام وما جاء من الهدى. ثم نقلت قريش من العهد فغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم 8 من الهجرة في رمضان وفتح الله عليه مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا والحمد لله. فهذا الدين العظيم وهو الإسلام يحتاج إلى صبر ومصابرة وإخلاص لله ودعوة إليه وإيمان به وبرسله ووقوف عند حدوده وترك لما نهى عنه عز وجل. هذا هو دين الله الذي بعث به رسله وأنزل به كتبه وهو الدين الذي بعث به نبيه محمد عليه الصلاة والسلام وتوحيد الله والإخلاص له والإيمان برسوله محمد صلى الله عليه وسلم والانقياد لشريعته قولا وعملا وعقيدة. وأصله وأساسه شهادة أن لا إله إلا الله التي بعث الله بها جميع الرسل. فلا إسلام إلا بها من عهد نوح وقبل عهد آدم إلى عهد محمد عليه الصلاة والسلام. لا إسلام إلا بهذه الكلمة لا إله إلا الله قولا وعملا وعقيدة. فيقول لا إله إلا الله بلسانه ويصدقها بقلبه وأعماله فيوحد الله ويخصه بالعبادة ويتبرأ من عبادة لا سواه. ولا بد مع هذا من الشهادة للنبي بالرسالة محمد عليه الصلاة والسلام. لا بد مع الإيمان بالله وحده وإخلاص العبادة له لا بد من التصديق للرسول الذي بعث إليه. في عهد نوح لا بد مع شهادة أن لا إله إلا الله والإيمان بالله من تصديق نوح عليه الصلاة والسلام فلا إسلام إلا بذلك. وفي عهد هود كذلك لا إسلام إلا بتصديق هود عليه الصلاة والسلام مع توحيد الله والإخلاص والإيمان بمعنى لا إله إلا الله. وهكذا في عهد صالح لا إسلام إلا بذلك توحيد الله والإخلاص له والإيمان بصالح وأنه رسول الله حقا عليه الصلاة والسلام وهكذا من بعده. كل من لم يبعث إلى أمته لا بد في الإسلام من توحيد الله والإيمان بذاك الرسول الذي بعث إليه وتصديقه. وآخرهم عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وآخر أنبياء بني إسرائيل وآخر الأنبياء قبل محمد عليه الصلاة والسلام. فلا إسلام إلا لمن آمن به واتبع ما جاء به. ولما أنكرته اليهود وكذبوه صاروا كفارا بذلك. ثم بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وآخرهم وجعل الدخول في الإسلام لا يتم ولا يصح إلا بالإيمان عليه الصلاة والسلام. فلا بد من توحيد الله والإيمان بهذه الكلمة وهي لا إله إلا الله واعتقاد معناها وأن معناها توحيد الله وإفراده بالعبادة وتخصيصه بها دون كل ما سواه مع الإيمان برسوله محمد عليه الصلاة والسلام وأنه خاتم الأنبياء لا نبي بعد. هكذا علم الرسول أمته عليه الصلاة والسلام وهكذا دل كتاب الله. قال تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. لا بد من الإيمان بالنبي جميعا وآخرهم محمد عليه الصلاة والسلام. ولما سأل جبرائيل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وكم يبقان لخير الكلام. فلا بد مع الإسلام والشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله من الإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين السابقين والإيمان بجميع الملائكة والكتب المنزلة على الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام جميعا. ولا بد من الإيمان بالقدر خيره وشره والإيمان باليوم الآخر بعد الموت الجنة والنار وأن ذلك حق لا بد منه. ولكن أصل ذلك وأساسه الإيمان بالله وحده وأنه هو مستحق العبادة. هذا هو الأصل هذا هو الأساس والبقية تبعة لذلك. ومن أراد الدخول في الإسلام والاستقامة عليه والفوز بالجنة والنجاة من النار وأن يكون من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام الموعود بالجنة والكرامة فإنه لا يتم له ذلك إلا بتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هاتين الشهادتين تحقيق الأولى لا إله إلا الله إفراد الله بالعباد وتخصيصه بها والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله من الجنة والنار والكتب والرسل واليوم الآخر وقدر خيره وشره. ولا بد أيضا من الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم وأن عبد الله ورسوله أرسله إلى الناس كافة إلى الجن والإنس يدعو إلى توحيد الله والإيمان به واتباع ما جاء به رسوله عليه الصلاة والسلام مع الإيمان بجميع المرضين والرسل والأنبياء. ثم بعد ذلك الإيمان بالشرائع التي شرعها الله لعباده والأخذ بها والاستنساخ بها من صلاة وصوم وحج وجهاد وغير ذلك. وكان عليه الصلاة والسلام إذا سئل عن عمل يدفع به العبد الجنة وينجو من النار قال له تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وربما قال تعبد الله ولا تشرك شيئا تعبر له بالمعنى إن معنى شهادة أن لا إله إلا الله أن تعبد الله ولا تشرك شيئا. ولهذا لما سأله جبرائيل عليه أبي هريرة قال يا رسول الله أخبرني عن الإسلام قال أسلام وأن تعبد الله ولا تشرك شيئا. حديث عمر قال الإسلام وأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا يفسر هذا فإن شهادة لا إله إلا الله معناها إفراد الله بالعبادة وهذا هو عبادة الله وعدم إشراكه مع الإيمان برسوله عليه الصلاة والسلام. وجاء هو فقال رسول الله دلني على عمل أدخل به الجنة وأنجو من النار قال تعبد الله ولا تشرك ثم قال وتقيم الصلاة لله. فعبادة الله وعدم الإشراك به هذا هو معنى لا إله إلا الله. قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله يعني يعلم أنه مستحق العبادة وأنه لا عبادة لغيره بل هو مستحق لها وأنه الإله الحق الذي لا تنبغي العبادة لغيره عز وجل. وإنكار المشركين لها يبين معناها لما أنكروها عرفت معناها وأنها تبطل آلهتهم وتبين أنهم على ضلالة ولهذا أنكروه فقالوا أجعل الآلهة إله واحدا. قال الله عنهم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقول أئنا لتاركوا آلهتنا شاعرين. فعرفوا أنها تبطل آلهتهم وتبين زيفها وأنها لا تصلح للعبادة وأنها باطلة وأن الإله الحق والله هو سبحانه وتعالى. فعبادهم الأصنام أو الأشجار أو الأحجار أو الأموات أو الجن أو غير ذلك عبادة باطلة. جميع المخلوقات ليس عندهم ضر ولا نفع كلهم مملوكون كلهم مقرون لله كلهم عبيد سبحانه وتعالى فلا يصح للعبادة. الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. الواجب على كل مؤمن وعلى كل مؤمنة يبصر في هذا الأمر وأن يعتني به كثيرا حتى يكون جليا عنده واضحا لديه أن أصل الدين وأساسه عبادة الله وهو معنى لا إله إلا الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. والله إلى ذلك أدبا بالرسل وبخاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام لا بد من ذلك مع الإيمان بملائكة الله وكتب الله واليوم الآخر وقدر خيره وشركه والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله كل ذلك لا بد منه لتحقيق الدخول في الإسلام. كثير من الناس قد يظن أن قوله لا إله إلا الله أو أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يكفي ولو فعل ما فعل، قال من الجهل العظيم. إنها ليست كلمات تقال، وكلمات لها معنى لا مجرد كلمات يقولها ويفعل ما يشاء، يقولها ويعمل. إذا قال لا إله إلا الله وهو يحارب الله بالشرك وعبادة غيره ما نفعته هذه الكلمة. قد قالها المنافقون وعلى رأسهم عبد الله بن أبي سلول، قد قالوها وهم على سدك في الدرك الأسفل من النار، كما قال عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. لماذا؟ لأنهم يعني قالوها باللسان وكفروا بها بالجنان بالقلب، ولم يعتقدوها ولم يعملوا مقتضاها، فلا ينفعهم قولها بمجرد اللسان. وهكذا من قالها من اليهود والنصارى وعباد الاوثان كلهم على هذا الطريق، لا تنفعهم حتى يؤمنوا بمعناها، حتى يخصوا الله بالعباده، حتى ينقادوا لشرع. هكذا اتباع مسيلمه الكذاب والاسود العنسي ومختار بن ابي قبيل الذين دعوا النبوه وغيرهم يقولون لا اله الا الله وان محمد رسول الله، لكن لما صدقوا من ادعى انه نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم كفروا وصاروا مرتدين، لانهم كذبوا قوله تعالى ما كان محمد ابا احد ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وهو خاتمهم واخرهم. من ادعى بعده نبيا صار كافرا ضالا كما فعل اتباع مسيلمه واسود العنسي في اليمن المختار في العراق وغيرهم، لما صدقوا هؤلاء الكذابين لأنهم أنبياء كفر من صدقهم بذلك واستحقوا أن يقاتلوا. فإذا كان من ادعى مقام النبوة هو مخلوق، مقام مخلوق، يكون كافرا لأنه ادعى ما ليس له من هذا المقام العظيم وكذب على الله، يكون كافرا ضالا. فكيف بالذي يدعي مقام الألوهية وينصب نفسه ليعبد من دون الله ومع ذلك يعبده من يعبده من دون الله؟ هذا اولى بالكفر والضلال. الذي يعبد غير الله ويصرف له العباده ويعادي عليه ويعادي عليه اعظم كفر والضلال ممن شهد لمخلوق بالنبوه بعد محمد عليه الصلاه والسلام. فلا اسلام ولا ايمان الا بشهاده ان لا اله الا الله قولا وعملا وعقيده، وانه لا معبود بحق سوى الله، ولا بد من الايمان بان محمد رسول الله مع تصديق الانبياء الماضين والشهاده لهم لانهم بلغوا الرساله عليه الصلاه والسلام. ثم بعد ذلك يقوم العبد ما اوجب الله عليه من الاوامر والنواهي. هذا هو الاصل، لا يكون مسلما الا بهذا الاصل، افراد الله بالعباده والايمان بما دلت عليه هذه الكلمه لا اله الا الله، ولا بد مع ذلك من الايمان برسول الله والانبياء قبله وتصديقهم واعتقاد انهم بلغوا الرساله وادوا الامانه عليه الصلاه والسلام. وكثير من الجهله كما تقدم يظن انه متى قال لا اله الا الله شهد ان محمد رسول الله فانه يعتبر مسلما ولو عبد الانبياء ولو عبد الاصنام ولو عبد الاموات وغير ذلك. هذا من الجهل العظيم والفساد الكبير والضلال البعيد، بل لا بد من معناها والاستقامه عليه وعدم الاتيان بغير ذلك قولا وعملا. ولهذا يقول جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزلوا على الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي تعدون أولياؤهم حياة الآخرة. يعني قالوا لا إله إلا الله، قال ربنا الله يعني إلهنا الله معبودون الله سبحانه وتعالى، ثم استقاموا على توحيده وطاعته واتباع مرضاته وترك معصيته، فلما استقاموا صارت لهم الجنه والثواب. الآية الأخرى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالد فيها جزاء بما كانوا يعملون. فعليك يا عبد الله تبصر في هذا الأمر، تفق فيه غاية العناية حتى تعلم أنه الأصل الأصيل والأساس العظيم في دين الله، أنه لا إسلام ولا إيمان إلا بشهادة أن لا إله إلا الله قولا وعملا وعقيدة، والشهادة بأن محمد رسول الله قولا وعملا وعقيدة، والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله عما كان وما يكون. ثم بعد ذلك تأتي بأعمال الإسلام: صلاة، زكاة، صوم، وغير ذلك. ولا ينبغي لعاقل أن يغتر بدعاة الباطل، دعاة الشرك الذين دعوا غير الله وأشركوا بالله وألهوا المخلوقين وزعموا أنهم بذلك لا يكونون كفارا لأنهم قالوا لا إله إلا الله، قالوها ونقضوها بأعمالهم، قالوها وأفسدوها بشركهم بالله وعباده غير سبحانه وتعالى. الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا من دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل. هكذا بين النبي صلى الله عليه وسلم لا بد من هذه الأمور. وفي حديث طارق بن أشهر الشعري عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من حرم عليه الدم، وفي الآخر: من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم عليه الدم. فلا بد من توحيد الله والإخلاص له، ولا بد من الكفر بعباد غيره وإنكار ذلك والبراءة منه. توحيد الله هو الأساس وضده كفر بالله عز وجل. هذا الأساس يجب التزامه، هو توحيد الله والإخلاص أينما كنت، مع أداء الحقوق التي فرضها الله وترك ما حرم الله عليه، وبهذا تكون مسلما مستحقا لثواب الله ولكرامة سبحانه وتعالى. ولذلك أنزل الله قوله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يبين الأساس في هذا الأمر، وأن الأساس أن يعبد الله، أن يعبد الله وحده. لم يخلق عبثا ولا سدى، خلقوا لهذا الأمر العظيم ليعبدوا الله، يعني لخصوه بالعبادة بدعائهم وخوفهم ورجائهم وصلاتهم وصومهم وذبحهم ونذرهم وغير ذلك. وبعث بهذا الرسل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، وكل من أتى بناقض من نواقض الإسلام بطلت معه هذه الكلمة، إنما تنفع أهلها إذا عملوا بها واستقاموا عليه، فأخرجوا الله بالعبادة وصفوه بالعبادة وتركوا عبادة ما سواه واستقاموا على ما دلت عليه من المعنى، فأطاعوا أوامر الله وتركوا نواهي الله ولم يأتوا بناقض ينقضها، وبذلك يستحقون كرامة الله والفوز بالسعادة والنجاة من النار إذا قالوها وأدوا حقها من أداء فرائض الله وترك محارم الله والوقوف عند حدود الله. أما من نقضها بقول أو عمل فإنها لا تنفعه ولو قالها ألف مرة في سعادة. فلو قال لا إله إلا الله شهد أن محمد رسول الله وصلى وصام وزكى وحج ولكنه يقول إن مسيلمة كذاب الذي خرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم في عهد الصحابة يدعي أنه رسول الله، لو قال إنه صادق كفر ولم ينفعه كل شيء. أو قال إن المختار بن أبي عبيد الثقفي الذي ادعى النبوة في العراق أنه نبي صحيح، وأن الذي قاتلوه أخطأوا في قتاله أو في حق الأسود العنسي أو من بعده يكون كافرا. ولو قال لا إله إلا الله وكررها آلاف المرات وهو يعبد البدوي أو يعبد الحسين أو يعبد ابن علوان أو يعبد النبي صلى الله عليه وسلم أو يعبد ابن عباس أو يعبد فلان أو فلان أو الجيلاني أو ذلك يدعوه يستغيث بهم يدعو لهم لم تفعل هذه صار كافرا الله صار بعبادة غير الله ناقضا لهذه الشهادة مبطلا لها. وهكذا لو قال لا إله إلا الله وصلى وصام ولكنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم يسبه أو يقول إنه لم يبلغ الرسالة كما ينبغي بل قصر فيها أو يعيبه بشيء من العيوب صار كافرا، وإن قال لا إله إلا الله على الأموال وإن صلى وصام، لأن هذه النواقض تبطل من العبد الذي يأتي بها. ولهذا صنف العلماء باب سبوه باب حكم المرتد، وهو الذي يكفر بعد الإسلام. وهكذا لو قال لا إله إلا الله وجحد وجوب الصلاة، قال الصلاة هي واجب أو الصوم هو واجب رمضان أو الزكاة هي واجب أو الحج هي واجب ولو مع الاستطاعة كفر إجماعا ولم تنفعه قوله ولم ينفعه قوله لا إله إلا الله أو صلاته أو صومه إذا جحد وجوب ذلك. أو صام وصلى وتعبد ولكنه يقول الزنا حلال، هالكلمة الزنا حلال كفر عند جميع المسلمين ونقض دينه بهذه الكلمة، إذا اعتقد أن الزنا حلال كفر وإن قال ما قال، وإن قال لا إله إلا الله وإن شهد أن محمد رسول الله وإن صلى وصام، لأنه بتحليله الزنا صار مكذبا لله الذي حرمه الذي قال فيه ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. أو قال إن الخمر هذا المسكر حلال ولو صلى وصام، ولو قال لا إله إلا الله صار مشركا كافرا من جميع المسلمين، لأنه مكذب لله في قوله يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم. والمقصود من هذا أن تعرفوا أن الدخول في الإسلام والنطق بهذه الكلمة لا إله إلا الله والشهادة بأن محمد رسول الله لا يكفي إذا أتى معه بمن يكفر. وهكذا لو أن إنسانا صلى وصام وتعبد وقال هذه كلمة آلاف المرات في كل مجلس ثم قال مع الآلف إن أمه حلال له يطأها ويجامعه أو بنته أو أخته كفر عند جميع المسلمين وصار مرتدا بهذه الكلمة وبهذا العقيدة. أو كذب نبي من الأنبياء قال نعم محمد رسول الله وأنا مؤمن به وموحد لله وأقول لا إله إلا الله لكن أقول إن عيسى كذاب من مريم وهو رسول الله أو موسى أو داود أو سليمان أو نوح أو هود أو صالح من الأنبياء الذين سماهم الله كذبهم أو سبهم كفر إجماعا ولم تنفعه قول ينفعه قول لا إله إلا الله ولا شهادة أن محمد رسول الله ولا صلاته وصومه، لأن أتى بما يكذب الله وطعن في رسول الله أو أتى بكل شيء وعبد الله وحده وصلى وصام ولكنه يقول الزكاة هي واجب من شاء زكى ومن شاء من زكى مبلزو كفر إجماعا صار من الكافرين الذين يستحقون أن ترق دماؤهم ويقتلوا كافرين لأنه قال الزكاة غير واجبة، لأنه خالف قول الله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، خالف النصوص من الكتاب من السنة الدالة على أنها فرض من فروض الإسلام وركن من أركانه. وهكذا لو ترك الصلاة وإنها واجبة لكن تركها لا يصلي كفر على الصحيح من أقوال العلماء، ولو قال إنها واجبة ولو ما أنكر وجوبها لكنه تركها لا يصلي، أو يصلي تارة ويدع تارة كفر بذلك، جاء صحيح قول العلماء. والذي جاء عن الصحابة رضي الله عنه في تكفيره ودل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم العهد من بينه وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر، قوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر وشرك الصلاة، والأمثلة في هذا كثيرة. ومن أراد أن يعرف هذا الأمر من طلبة العلم فليراجع باب حكم المرتد وما فيه من النواقض الكبيرة. وبهذا يكون المؤمن على بصيرة في هذا الدين ويعرف أن لا إله إلا هي أصل الدين وهي أساس الملة، مع شهادة أن محمد رسول الله في حق هذه الأمة وأنه لا إسلام ولا إيمان ولا دين إلا بهاتين الشهادتين، مع الإيمان بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، مع الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله، مع الإيمان بفرائض الله، مع الإيمان بمحارم الله، ومع الوقوف عند حدود الله. وهذا أمر أوضحه العلماء وبينوه في كتبهم ومحل إجماع ومحل إثاق بين أهل العلم. فينبغي لك يا عبد الله أن تكون على بصيرة وأن لا تخدع بقول الجاهلين والضالين والقبوريين عباد غير الله الذين ضل سعيهم الحياة الدنيا وجهلوا دين الله حتى عبدوا مع الله غيره، ويزعمون أنه بذلك ليسوا كافرين لأنهم يقولون لا إله إلا الله، هم ينقضونها بأعمالهم وأقوالهم. حديث على عظم الأمر وأن هاتين الشهادتين اللتين هما أصل الدين وأساس الملة ينتقضان في حق من أتى بمكفر بناقض من النواقض. إذن قريب لو أن هذا الرجل أو هذه المرأة شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وصلى وصام إلى غير ذلك، لكنهم يقولون الجنة ما هي حق ولا في نار حق، لا جنة ولا نار، كله حق كله كلام ما له حق، وش يصير الحق؟ يكون كافرا، ومن قاله كافرا كفر أكبر من الرجل والمرأة مرتدا عن الإسلام إذا كان يدعي الإسلام كافرا بإجماع، ولو أنه صلى وصام وزعم أنه مسلم ووحد الله وترك الشرك، ولكنه يقول إن الجنة أو النار ليست صحيحة، ما هنا نار ولا جنة، أو ما هنا جنة أو ما هنا نار، أو ما هنا ميزان أو ما هنا قيامة، ما في يوم آخر، صار مرتدا كافرا ضالا الذين يعبدون. أو قال إن الله ما يعلم الأشياء، جاهل الله ما يعلم الأشياء، ما وصفه بالعلم، والله يقول إن الله بكل شيء، فزعم ان الله لا يعلم الاشياء التي يسالوها صار كافرا به، يسبه الله بهذا وتنقص فيه ربه سبحانه وتعالى. وبهذا تعلم يا اخي ان شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله اصل الدين وهي اساس المله، ولكنها وحدها لا تكفي، بل لا بد من الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وقدر خير وشره، ولا بد مع ذلك من اداء فرائض الله وترك محارم الله. فان اتى بعد ذلك بناقض من نواقض الاسلام بطل قول لا اله الا الله وصار مرتدا كافرا، وان اتى بمعصيه من المعاصي نقص دينه وضعف ايمانه كالذي يزني ويشرب الخمر يكون دينه ناقصا وايمانه ضعيفا وهو على خطر اذا مات على ذلك من دخول النار والعذاب فيها. وان كان لا يخلد العاصي اذا كان مات موحدا مسلما لا يخلد، له من امد ينتهي اليه اذا عذب، لكنه ما يكون آمنا بل هو على خطر من دخول النار لأن إيمانه ضعف ونقص بهذه الأعصية التي مات عليه الزنا سرقة وغيرها من الكبائر. فالمخالفة لأمر الله قسمان: قسم يوجب الردة ويبطل الإسلام بكلية ويكون صاحبه كافرا، وقسم آخر وهو المعاصي لا يبطل الإسلام ولكن ينقصه ويضعفه ويكون إيمانا ضعيفا وإسلاما ضعيفا صاحبه على خطر من دخول النار إذا مات على المعاصي التي يعرف أنها معاصي لا يستحق، مات على الزنا، مات على الخمر، مات على عقوق الوالدين، مات على الربا، فلا تحت مشيئة الله وعلى خطر من دخول النار وإن كان ليس بكافر لأن لم يستحل هذه الأمور وإنما فعلها اتباعا للهوى والشيطان. لو استحل الزنا كفر، لو استحل الخمر كفر، لو استحل الربا كفر، لكنه الهوى فعله من أجل طاعة الهوى والشيطان ويعلم أنه قد أتى معصية وأنها محرمة عليه. ينبغي التنبه لهذه الأمور ويكون المسلم على بينة. رزقنا الله وإياكم الاستقامة ورزقنا الفقه في الدين والثبات عليه وأعاذنا جميعا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه.
1: كنتم تستمعون لمحاضرة بعنوان مفهوم لا إله إلا الله لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله رحمة واسعة.
2: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
3: بين السائل والمجيب
4: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
5: فهذا الكلام وما بعده فيما يستحب يوم الجمعة، لأن يوم الجمعة يوم عظيم وهو عيد الأسبوع، وهو اليوم الذي خلق الله فيه آدم، وفيه يدخل الجنة وفيه يخرج منها، وفيه تقوم الساعة، فهو يوم عظيم وهو سيد أيام الأسبوع. وأعظم ما شرع الله فيه هو حضور صلاة الجمعة، هذا المشهد العظيم الذي يجتمع فيه المسلمون بأكبر عدد ممكن في البلد، ويكون فيه وعظ وتذكير ودرس تلقون فيه الإرشادات ويحصل فيه التلاقي بين المسلمين، فهو مجمع عظيم ينبغي التهيئ له، تهيئ له بالوقت، تهيئ له باللباس، تهيئ له بالطيب، التهيئ له بكف الأذى عن إخوانه المسلمين، تهيئ له بالتبكير إلى غير ذلك. فهو يوم له حسابه، يحسب له حسابه وليس كسائر الأيام. ولذلك المسلمون يتفرغون في يوم الجمعة لاستقبال هذه الصلاة وحضورها، ويخففون من أعمال الدنيا، والدوائر الحكومية تعطل في هذا اليوم والأعمال الوظيفية، لأجل أن يتفرغ المسلمون لصلاة الجمعة. وليس القصد من هذه العطلة مجرد الراحة للموظفين والنزهة وغير ذلك، بل لها مغزى عظيم عند المسلمين. فيستحب في هذا اليوم أمور خاصة يتميز بها على غيره من الأيام.
3: بين السائل والمجيب.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. فقه العبادات وأحكام المعاملات.
1: اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق لذي القلوب، ويوصل العبد إلى المقلوب.
2: إجابات عن تساؤلات
0: في مسائل العبادات والمعاملات،
2: وبيان لما فيهما من أحكام فقهية
0: عبر إيضاحات النيرات. فقه العبادات وأحكام المعاملات.
3: وبعض الناس يقلد الكفار، يتخذ في بيته كلبا أو في سيارته، لأن الكفار من عادتهم أنهم يقتنون الكلاب ويصاحبونها ويعتنون بها كأنها من بهيمة الأنعام، وهذا حرام إلا ما استثناه الشارع. فيجب التنبه لمثل هذا وتجنب هذا التقليد الأعمى، لأن المسلم لا يجوز له أن يقتني الكلاب إلا في حدود ما رخص به الشارع الحكيم، حيث رخص في اقتناء الكلب للصيد. قال تعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه. وكذلك اقتناء الكلب لحراسة الماشية التي في البر، أو اقتناء الكلب لحراسة الزرع، حراسة المزرعة، فهذه رخص الشارع اقتناء الكلاب من أجلها، لأنها مصالح عظيمة، والكلب فيه منفعة لحراسة هذه الأشياء. أما اقتناء الكلاب من باب تقليد الكفار من غير حاجة من هذه الحوائج التي رخص فيها الشارع، فإنه محرم ولا يجوز.
0: فقه العبادات وأحكام المعاملات.
1: اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق لذي القلوب، ويوصل العبد إلى المقلوب.
2: إجابات عن تساؤلات
0: في مسائل العبادات والمعاملات،
2: وبيان لما فيهما من أحكام فقهية
0: عبر إيضاحات النيرات. فقه العبادات وأحكام المعاملات.
4: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
0: المنتقى من أخبار المصطفى.
5: هذا الكتاب كتاب عظيم، جمع فيه المؤلف رحمه الله ابن سلام بن تيمية جملة من أحاديث الأحكام، واعتنى بها كثيرا رحمه الله، وهو كتاب يدرس العلماء من حين ألفه المؤلف رحمه الله. كتاب جليل ينبغي لأهل العلم أن يعتنوا به بمراجعته والاستفادة منه، لأنه كتاب جليل جمع من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم جملة كبيرة في جميع الأحكام: الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والمعاملات وغير ذلك، هو جدير بالعناية.
0: المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الإمام المحدث عبد العزيز بن عبد الله بن باز عليه رحمة الله.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب ما يقول المتخلي عند دخوله وخروجه. عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، رواه الجماعة. ولسعيد بن منصور في سننه قال: كان يقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وعن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك، رواه الخمسة إلا النسائي. وعن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، رواه ابن ماجه.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذه الأحاديث تبين آداب دخول الخلاء والخروج منه. الشريعة جاءت بالآداب الشرعية في العبادات وفي أمور كثيرة، الصلاة والصيام والحج والصدقات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك، وجاءت بالآداب الشرعية عند دخول الخلاء. السنة عند دخول الخلاء أن يقدم رياه اليمنى، أن يقدم رياه اليسرى ويقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث عند دخول الخلاء محل قضاء الحاجة. يقدم رياه اليسرى ويقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، والخبث ذكاء ظهور الشياطين، والخبائث إناث الشياطين. وقال بعض الشراح معنى الخبث الشر، ومعنى الخبائث أهل الشر، فالمعنى أعوذ بالله من الشر وأهله. وعند الخروج يقدم اليمنى ويقول غفرانك، يعني اللهم اغفر لي، قدم لي له اليمنى ويقول غفرانك، معنى غفرانك يعني أسألك غفرانك يا رب، والمعنى اللهم اغفر لي. فإذا قال عند الخروج غفرانك أو اللهم اغفر لي حصلت السنة. ويقدم لي له اليمنى عند الخروج واليسرى عند الدخول. ويروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. هذا المعنى صحيح، لكن الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف عند أهل العلم، وإذا قال أهل الإسلام فلا حرج، لكن ليس بسنة. السنة يقول غفرانك، أما الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني فالحديث ضعيف، فإن قال أهل المؤمن فلا حرج، لأنه كلام طيب وذكر طيب.
6: أحسن الله إليكم. ما ورد في قول بسم الله قبل هذا الذكر هل هو ثابت يا شيخ؟
5: المحفوظ على بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، يا بعض الواسع أعوذ بالله من الرجس النس الشيطان الرجيم، ولكن في سنده نظر.
6: سماحة الشيخ، هل صحيح أن ماء الشياطين هي دورات المياه؟
5: ماء الشياطين ماءها الحشوش والمحلات القذرة، هي ماء الشياطين، ولهذا شرع التعوذ بالله من الخبث والخبائث، لأن الشياطين من الخبث ومن أخبث المخلوقات، تصد عن سبيل الله، فالشياطين ذكورهم وإناثهم من الخبث والخبائث ومن أعظم أهل الشر والعياذ بالله. ولهذا شرع الله الاستعاذة من الشيطان الرجيم. نعم.
6: سماحة الشيخ، ما الحكمة من قول غفرانك؟
5: غفرة والله، والله أعلم الحكمة في ذلك، أن الإنسان في الغالب عليه التقصير في شكر نعم الله، والله أنعم عليه بالطعام والشراب ثم أنعم عليه بتيسير خروج هذا الأذى، والغالب على الإنسان عدم القيام بالواجب الشكر، تناسب أن يقول غفرانك، يعني أسألك غفرانك عن تقصيري في شكر نعمتك يا ربي، أنعمت علي بالطعام والشراب ثم أنعمت علي بخروج الأذى، فأسألك أن تغفر لي ما حصل مني من التقصير في شكر نعمك يا رب. وهكذا رواية الحمد لله الذي أذهب عنا الأذى وعافاني مناسبتها ظاهرة، لأن الأذى الذي في الجوف أخرجه الله من طريق القبول والدبر، فله الحمد والشكر على هذا والعافية العظيمة.
6: أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ، ما درجة هذا الحديث، وهل يقال أنه يعمل به لأنه من فضائل الأعمال؟
5: الحديث ضعيف كما تقدم، لكن لا يقال سنة لعدم صحته، لكن يقال ما فعله فلا بأس. الحمد لله على كل حال طيب، الحمد لله على كل حال طيب.
6: باب ترك استصحاب ما فيه ذكر الله تعالى. عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه، رواه الخمسة إلا أحمد وصححه الترمذي. وقد صح أن نقش خاتمه كان محمد رسول الله.
5: احتج بهذا بعض أهل العلم على استحباب نزع ما فيه ذكر الله عند دخول الخلاء، كالخاتم الذي فيه عبد الله أو عبد الرحمن أو عبد العزيز أو ما أشبه ذلك، لأن الرسول كان ينزع خاتمة إذا دخل الخلاء وفيه محمد رسول الله فيه جلالة، هذا مستحب وليس به فرض، لأنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وليس مما أمر به. وبعض أهل العلم أعل هذا الحديث أضعفه، ولكن لا بأس بإسناده. فالأفضل إذا أراد دخول الخلاء أن ينزع خاتما كان فيه ذكر الله لهذا الحديث الصحيح، وهو فعله صلى الله عليه وسلم بينزع خاتمه، ويلحق بهذا إذا كان في جيبه أوراق
7: لا ذكر الله كان من الأفضل جعلها في الخارج في مكان في الخارج حتى ينتهي من حاجته، وإذا تيسر هذا، فإن لم يتيسر فلا حرج والحمد لله.
6: أحسن الله إليكم. بالنسبة للتختم للرجال سماحة الشيخ ما حكمه؟
7: لا بأس به، النبي تختم عليه الصلاة والسلام، كان يتختم بالفضة، كان يتختم بالذهب ثم نزعه ونهى.

0: هذا الخاتم بهذا الأمر وكان في يده عليه الصلاة والسلام.
1: اللهم صل.
0: فإذا فعل أهل السلام فلا بأس وتركه فلا بأس. نعم.
1: أحسن الله إليكم، التسمية للوضوء داخل الخلاء ما حكمه شيخ؟
0: يسمي عند الدخول، يعني إذا أراد دخول، إذا أراد الدخول قال بسم الله كما في الرواية الأخرى، كان إذا أراد الدخول قال بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، هذا الأفضل قبل أن يدخل، لأن ذكر الله في الخلاء مكروه، لكن عند إراد الدخول يستحب يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وإذا خرج قال غفرانك واللهم اغفر لي، وإذا قال الحمد لله الذي أذهب عن أذى وعافاني كذلك فلا بأس، لكن بعد الخروج.
1: باب كف المتخلي عن الكلام. عن ابن عمر أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبول فسلم عليه فلم يرد عليه، رواه الجماعة إلا البخاري. وعن أبي سعيد قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة.
0: يكره السلام على من يقضي حاجته محل قضاء حاجة أو في البرية، لأن في حالة لا يناسب فيها ذكر الله، وإذا سلم عليه لا يرد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سلم عليه وهو يقضي الحاجة فلا يرد على من سلم، دل على أن السلام على من يقضي حاجته غير مشروع، وإذا سلم عليه فلا يشرع له الرد، لأن حالة قضاء حاجة لا يناسب فيها ذكر الله عز وجل. فالسنة للمؤمن إذا مر على ما يقضي حاجته ألا يقول له شيء، ألا يكلمه ألا يسلم عليه، فإن كلمه أو سلم عليه كره له الرد إلا للضرورة. وهكذا إذا دخل الغائط وعنده أحد يجب ستر عورته، ولا يجب يدخل اثنان أو أكثر كاشفين عن عوراتهما، هذا منكر، يجب أن يستر عورته حتى يدنو من قضاء الحاجة فيجلس في قضاء الحاجة فهو يكشف عورته. وفيه الدلالة على كراهة التحدث أما كشف العورة هو منكر، أما التحدث على ذلك هذا يدل على أنه لا ينبغي ذلك التحدث وهم على قضاء الحاجة، فإن الله ينقط على ذلك. وفي سند الحديث بعض النظر اختلف في تصحيحه وتضعيفه، ولكن كشف العورة دل عليه أحاديث أخرى، لا يجوز المسلم كشف عورته حيث يراه أحد، بل يجب ستره لا في الحمام ولا في غيره. نعم.
1: هل يرد بالإشارة وهو يقضي حاجته الشيخ؟
0: النبي ما رد بالإشارة، صلى الله ترك الرد أولى حتى يتنبه المسلم ولا يعود مثل هذا.
1: سماحة الشيخ ذكرتم حفظكم الله درجة الحديث، ما درجة الحديث؟
0: في بعض في سند ضعف حديث أبي سعيد، ولكن له شواهد من جهة كشف العورة، العورة ثبت بالأدلة الشرعية تحريم كشفها بحيث يراه أحد. نعم.
1: هل ينسب المقت إلى الله الشيخ عبد العزيز؟
0: نعم المقت البغض. نعم.
1: نعم. أحسن الله إليكم، باب الإبعاد والاستتار للمتخلي في الفضاء.
0: مثل قوله تعالى كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. نعم.
1: باب الإبعاد والاستتار للمتخلي في الفضاء. عن جابر بن عبد الله قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فكان لا يأتي البراز حتى يغيب فلا يرى، رواه ابن ماجة. ولأبي داود كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد. وعن عبد الله بن جعفر قال كان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل، رواه أحمد ومسلم وابن ماجة. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدبره، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة.
0: وهذه الأحاديث تدل على السنة للمؤمن عند قضاء الحاجة في الصحراء يتحرى المكان الذي لا ترى فيه عورته، يستتر بجرم حائط أو حائش نخل أو شجرة أو ما أشبه، أو يونخ مطيته يستتر بها أو ما أشبه ذلك، لأن لا ترى عورته. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة أبعد.

0: حتى لا يراه أحد عليه الصلاة والسلام. وكان من أكمل الناس تحرير الستر عليه الصلاة والسلام، فلا ينبغي المؤمن أن يستهل في ظهور عورته للناس، بل واجب أن يجتهد في سترها عند قضاء الحاجة وفي جميع الأحوال إلا من زوجته أو سريته، وإلا فالواجب عليها العناية بأن لا تر عورته لا عند البول ولا عند الغائط ولا غيرهما، ويتحرى مكان مناسب عند قضاء الحاجة حتى يستتر بحائش نخل أو جره من يستتر به أو حفرة مناسبة أو ما أشبه ذلك مما يقيه نظر الأعين.
1: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ حفظكم الله. في البر يتساهل الناس أو بعض الناس خاصة في موضوع الاستتار، هل لكم توجيه حول هذا؟
0: نعم، السنة التحري مثل ما كان النبي يتحرى، مثل ما يتحرى في الحضر يستتر بالمحلات الخاصة كذلك في البر يتحرى مكان مناسب إذا أراد قضاء حاجته، لأنه يكشف العورة، قد يكون له رائحة قد يكون له صوت، ينبغي أيضا أن يكون بعيد حتى لا ترى عورته ولا يسمع له صوت ولا ترى رائحة ولا يوجد رائحة، يكون بعيد عن جماعته وقومه في المكان المناسب.
1: جزاكم الله خير. ما الحكمة يا شيخ من الابتعاد عند قضاء الحاجة والاستتار؟
0: مثل ما تقدم الحكمة في ذلك ستر العورة حتى لا يرى الناس عورته، وحتى لا يشم الرائحة الكريهة، وحتى لا يسمع صوتا مما يخرج من الإنسان. الله سبحانه حي يحب الحياة، فالواجب على المؤمن أن يكون له حياة يحمله على فعل هذا الأمر، وهو البعد عن أنظار الناس وعن أسماع الناس حسب الطمع عند قضاء حاجته.
1: سماحة الشيخ، هل يمكن أن نقول أن الاستتار يكون عن الشياطين كذلك؟
0: ممكن، لكن المقصود بني آدم، الشياطين لا يراهم ولا يراهم، لا يراهم، قد يكون أمامه وقد يكون خلفه، التحرر منهم صعب الشياطين، لكن المقصود بني آدم الذي يمكن يتحرر منهم، أما الشياطين فقد يرونه ولا يضر رؤيتهم لأنه لا يراهم، فالإثم عليهم هم، إذا رأوا عورات الناس الإثم عليهم هم، أما المؤمن فلا عليه إثم لأنه لا يراهم.
1: باب نهي المتخلي عن استقبال القبلة واستدبارها. عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. رواه أحمد ومسلم. وفي رواية الخمسة إلا الترمذي: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطب بيمينه، وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الروث والرمة، وليس لأحمد فيه الأمر بالأحجار. وعن أبي أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله تعالى. متفق عليه.
0: هذا الحالان الحديثان وجاء في معناهما يدلان على شرعية الانحراف عن القبلة عند قضاء الحاجة، من البول والغائط لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، ولكن يجعلها عن يمينه وشماله عند البول والغائط، هذا هو المشروع لهذا الحديث، حديث أبي هريرة وحديث أبي أيوب وما جاء في معناهما، وهذا في الصحراء. أما في البناء فالأمر فيه واسع، إن تيسر فهو أفضل وإلا فالأمر واسع. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى حاجة في بيت عائشة مستقبل الشام واستقبل الكعبة في بيت حفصة رضي الله عنها، فدل ذلك على أن الاستقبال والاستدبار في البناء لا يضر، لكن في الصحراء لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها، ويجعلها عن يمينه أو عن شماله، وإذا تيسر يكون ذلك أيضا في البيوت هذا أكمل وأحسن. ولا يستطب بيمينه، لا يعني يغسل فرجه بيمينه ولا دبره بيمينه، ولكن يغسله باليسار، يستجمل باليسار ويغسل باليسار، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم يتمسح بالخلاء بيمينه وأن مسك الذكر بيمينه، لأن اليمين تنزه عن هذا، فيكون مسك الذكر والتنزه من البول الغائط يكون باليسار لأنها لقضاء الحاجة ولإزالة الأذى، أما اليمين فللأفضل الشيء الأفضل. وفيه دلالة على فيها دلالة على حديث غيره، فيه دلالة على النهي عن الاستثمار بالعظم والروث، لا يجوز الاستثمار بالعظام ولا بالأرواث، قد جاءت هذا حديث تدل على تحريم استنجاب العظم والضرر وأنهما لا يطهران، فالاستنجاب بهما لا يحصل بهما الطهارة، بل عليه يستنجي بالماء. وجاء في بعض الأحاديث أنهما زاد وإخوان من الجن، العظام يجعل الله لهم فيها لحمة، والبعر يكون علفا لدوابه، يكون أحسن ما كان علفا لدوابه لما أسلموا. نعم.
1: هل هناك فرق بين البنيان والصحراء وما الحكمة من ذلك سماحة الشيخ؟
0: ظاهر الحديث المنع، إلا أنه وجد دل حديث ابن عمر على استثناء البناء لأنه مستور بينه وبين الكعبة استثناء عند قضاء حاجته. قال ابن عمر رأيت النبي سيقضي حاجته في بيت حفصة مستقبل الشام مستقبل الكعبة، دل على أن في البيوت المستورة الأمر فيها أوسع، ولكن إذا تيسر ألا يستقبل وألا حتى في البيوت كان هذا أكمل لعموم الأحاديث.
1: هل يسمى الرسول صلى الله عليه وسلم والد المؤمنين؟
0: هو أبو المؤمنين، النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو المؤمنين.
1: هل
0: تعالى وأزواجه أمهاتهم جابر القاتل وهو أبوه عليه الصلاة والسلام
1: صلى الله عليه وسلم.
0: نعم.
1: هل يكفي الانحراف عن جهة القبلة سماحة الشيخ؟
0: لا أبو يجعلها عن يساره ويمينه في الصحراء، انحراف نفسي ما يكفي، لا أبو ينهى الانحراف تام حتى يجعلها عن يمينه أو شماله.
1: ما معنى في الحديث نستغفر الله؟
0: يا أبو أيوب لما وجد براهيم بنيته الكعبة اجتهدوا في الانحراف عنها لكن مع الاستغفار، لأن قد لا يتيسر الانحراف الكامل. أبي أيوب أنها مع البناء استقبال القبلة قد لا يتيسر التخلص من المخالفة، فيفعلون ما يستطيعون ويستغفرون الله عما يحصل من التقصير.
1: سماحة الشيخ، بالنسبة لإزالة المراحيض التي تجاه الكعبة هل يجب إزالتها التي بنيت؟
0: إذا تيسر هو أحوط، والوجوب مع النظر، إذا تيسر هو أحوط وأحسن.
1: كيف يجمع بين الأحاديث في هذا الباب سماحة الشيخ؟
0: مثل ما تقدم الحالي عامة يخص من هذا البناء الحالي من عمر، يعني النبي يخص الأمر، الأمر مهم الوجوب فيما يتعلق بالبناء، لكن مستحب إذا تيسر أن يكون محل قضاء الحاجة في البناء إلى غير قبلة يكون أولى وأحوط عملا بالعموم. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر بالشيء ويخالفه، لما فعل في بيت حفصة دل على أنه ليس بواجب في البيوت، يعني انحراف عن القبلة، وهو حجة، فعله حجة وقوله حجة عليه الصلاة والسلام. وإذا تعرض القول والفعل فإن كان القول أمرا حمل الفعل على أن الأمر للاستحباب، وإن كان القول نهيا وخالفه النبي صلى الله عليه وسلم دل على أنه ليس للتحريم.
1: سماحة الشيخ حفظكم الله،
0: أجمع نهى عن الشرب قائما ثم شرب قائما دل على أنه ليس للتحريم، أفضل ترك الشرب قائما أفضل، ولكن إذا شرب قائما فلا بأس. مثل ما نهى مثل ما أمر بالقيام عند مرور الجنازة يا رئيس فقوموا ثم جلس في بعض الأحيان دل على أن الأمر ليس للوجوب بل للاستحباب.
1: سماحة الشيخ حفظكم الله، أيهما أغلظ، الاستقبال أم الاستدبار؟
0: الحديث عام لكن شرج قوه نهى الاستقبال هو الاستدبار، وجاء في النبي صلى الله عليه وسلم الاستدبار واستدبار الكعبة، فالاستدبار والاستقبال كلاهما منهي عنه إلا في البناء فلا حرج، لكن ترك ذلك في البناء إذا تيسر أفضل.
1: باب جواز ذلك بين البنيان. عن ابن عمر قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، رواه الجماعة. وعن جابر بن عبد الله قال نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها، رواه الخمسة إلا النسائي. وعن عائشة قالت ذكر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ناسا يكرهون أن يستقبلوا القبلة بفروجهم، فقال حولوا مقعدي قبل القبلة، رواه أحمد وابن ماجه. وعن مروان الأصفر قال رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة يبول إليها، فقلت أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن ذلك؟ قال بلى، إنما نهي عن هذا في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس، رواه أبو داود.
0: مثل ما تقدم حديث ابن عمر يدل على أنه لا بأس مثل البناء، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في البناء واستقبل الشام واستقبل الكعبة، وأما في الصحراء فالواجب عدم استقبالها واستدبارها، أما حديث جابر وعائشة في أنه استقبل قبلة فهما حديثا ضعيفة مخالفة للأحاديث الصحيحة، ومقتضاهما النسخ، فهما حديثان ليس بالصحيحين. والصحيح أن الاستقبال والاستدبار ممنوعان في الصخرة، جائزان في البناء. نعم.
1: باب ارتياد المكان الرخو وما يكره التخلي فيه. عن أبي موسى قال: مال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى دمث إلى جنب حائط إلى دمث إلى جنب حائط فبال، وقال: إذا بال أحدكم فليرتد لبوله. رواه أحمد وأبو داود. وقال قتادة عن عبد الله بن سرجس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر. قالوا لقتادة: ما يكره في البول في الجحر؟ فقال: يقال إنها مساكن الجن. رواه أحمد والنسائي وأبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وعن أبي سعيد الحميري عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث، البرازة في الموارد وقارعة الطريق والظل. رواه أبو داود وابن ماجه، وقال هو مرسل.
0: هذه الحديث تدل على أن المؤمن ينبغي أن يرتاد بوله ويتحرى المكان المناسب حتى لا يرتد عليه بوله، حتى لا يطير منه الشيء عليه. أنا فليرتد يعني فليتحرى المكان المناسب لبوله حتى لا يرتد عليه منه شيء. وكذلك أنه يعني بول في الجحرة، يعني قد يكون فيها دواب يضرها، فينبغي له أن يتحرى من بوله محل سليم دمث حتى لا يطير عليه منه شيء. وكذلك الملاعن الثلاث على الطريق والظل تحت الوارد تحت الشجر والظل، لأن هذا قد يضر الناس في الموارد، قد يكدر المعنى الناس طريقهم كذلك يؤذيهم، وظلهم ظل الشجرة ونحوها يؤذيهم. في الأصل الآخر اتقوا اللاعنين، من يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. ينبغي المؤمن يتحرى لبوله وغائطه المحال الذي ليس فيه أذى للناس وليس فيه أيضا أذى لهواء. إذا كانت الأرض صلبة قد يطل عليه شرر البول، لكن إذا تحرى محل الدبس كان هذا أسلم إذا بال فيها، ولا يبول في محلات تضر الناس وتؤذيهم في الطرق ومحل وتشمس الناس ومحل استظلالهم أو في مواردهم أو على جناح الموارد، كل هذا يؤذي الناس ويضرهم، فينبغي المؤمن أن يتحرى البعد عن ذلك.
1: شكر الله لكم سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
2: المنتقى من أخبار المصطفى.
0: هذا الكتاب كتاب عظيم، جمع فيه المؤلف رحمه الله بن سلام بن تيمية جملة من أحاديث الأحكام واعتنى بها كثيرا رحمه الله، وهو كتاب يدرسه العلماء من حين ألفه المؤلف رحمه الله. كتاب جليل ينبغي لأهل العلم أن يعتنوا به بمراجعته والاستفادة منه، لأنه كتاب جليل جمع من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم جملة كبيرة في جميع الأحكام: الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والمعاملات وغير ذلك، هو جدير بالعناية.
2: المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الإمام المحدث عبد العزيز بن عبد الله بن باز عليه رحمة الله. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. سؤال وجواب.
3: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول:
4: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
5: يقول: ماذا يفعل؟
4: يقول السائل
6: يسأل، يقول:
7: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول:
2: سؤال وجواب.
8: يا أخ، تقول: معلوم أن الوالدين مجبول حبهما لولدهما، وهو يريد أن يسافر لطلب العلم أو لمصلحة عامة ومحتاج إليها، غير أن حنو الوالدين يمنعانه من ذلك، فما الحكم والحالة هذا؟ أما لو كان الشرع إلى جهاد معين بحيث أنه يتعين عليه فإنه يجاهد بدون إذنهما، مع أنه لو كان الجهاد نفلا فإنه لا بد من استئذانهما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن استأذنه أن يجاهد قال: أحي والدا؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. تقول: إذا كان الإنسان يريد طلب العلم ومنعه والداه فهل يمتنع أم يذهب؟ نقول لك يا أخ سليم محمد الزهراني: إن كان الوالدان محتاجان له لولدهما ومضطران إلى بقائه عندهما فينبغي أن يبقى وأن يقوم بشؤونهما ويرعى مصالحهما، أما إذا كان هو مجرد المحبة والحنو فلا بأس أن يذهب لطلب العلم، لأن طلب العلم من أجل الطاعات وأعظم القربات، ولا شيء يعادل فضل العلم لمن صلحت نيته. كيف والرب سبحانه وتعالى يقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ثم إن الله سبحانه وتعالى لم يستشهد على وحدانيته إلا ملائكة وأولي العلم من خلقه، لم يستشهد على أجل مشهود عليه وهو وحدانيته التجار ولا الملوك ولا الأغنياء، بل قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، فدل على فضل العلم. فإذا منعه من هذا فأرجو أن ذهابه إلى العلم وطلب العلم لا حرج عليه في ذلك، لكن عليه أن يتلطف بوالديه وأن يستأذنهما ويطلب أن يرضيان عليه، أن يرضى عليه، هذا هو الذي ينبغي. أو كان في مصلحة راجحة أيضا ولم يطل سفره عنهما فلا مانع، أما إذا طال سفرهما فإن شوقهما نحوه عظيم، فلا ينبغي أن يطيل السفر عنهما، بل عليه أن يسافر للمصلحة العامة أو لطلب العلم، لكنه يتعاهدهما ويزورهما بصورة مستمرة، لا سيما في مثل هذا الوقت الذي فيه تيسرت المواصلات والتقارب بين المسافرين وبين أهليهم لسهول المواصلات من طائرات وسيارات ونحوها، والله أعلم.
2: سؤال وجواب.
3: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول:
4: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
5: يقول: ماذا يفعل؟
4: يقول السائل
5: يسأل، يقول:
7: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول:
2: سؤال وجواب. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر، الإجابات المختصرة.
6: عندنا عندما يتوفى شخص يعملون له طعام ويأتون به إلى المسجد، وكذلك يؤتى الولائم والصدقات، هل يجوز أكل هذا الطعام الذي يعد بمناسبة وفاة الميت؟
9: الأصل في الميت إذا مات إنسان أن يصنع الطعام لأهله، فإذا صنع لهم الطعام من جيرانهم أو قراباتهم وحضر زائر فقدموا ذلك الطعام وأكل معهم فلا حرج، وأما أن تتخذ دار الميت دار ضيافة وتعد الولائم من تركة الميت فهذا عمل غير جائز.
2: الإجابات المختصرة. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
10: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن مسعود ابن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتي برجل يصلي عليه فقال: كم ترك؟ قالوا: دينارين أو ثلاثة. قال: ترك كيتين أو ثلاث كيات، فلقيت عبد الله ابن القاسم مولى أبي بكر فذكرت ذلك له، فقال له: ذاك رجل كان يسأل الناس تكثرا. رواه البيهقي. وعن حبشي ابن جنادة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سأل من غير فقر فكأنما يأكل الجمر. رواه الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. رواه مسلم وابن ماجه. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس عن ظهر غنى استكثر بها من رضف جهنم. قالوا: وما ظهر غنى؟ قال: عشاء ليلة. رواه عبد الله ابن أحمد في زوائده على المسند، والطبراني في الأوسط، وإسناده جيد. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: بايعني رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا، وأوثقني سبعا، وأشهد الله علي سبعا، ألا أخاف في الله لومة لائم. قال أبو المثنى: قال أبو ذر: فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل لك إلى البيعة ولك الجنة؟ قلت: نعم. وبسطت يدي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يشترط علي ألا أسأل الناس شيئا. قلت: نعم. قال: ولا صوتك إن سقط منك حتى تنزل فتأخذه. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستة أيام ثم اعقل يا أبا ذر، ما يقال لك بعد. فلما كان اليوم السابع قال: أوصيك بتقوى الله في سر أمرك وعلانيته، وإذا أسأت فأحسن، ولا تسألن أحدا شيئا، وإن سقط صوتك ولا تقبضن أمانة. رواه أحمد، ورواته ثقات. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع: بحب المساكين، وأن أدنو منهم، وأن أنظر إلى من هو أسفل مني، ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأن أصل رحمي وإن جفاني، وأن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، وأن أتكلم بمر الحق، ولا تأخذني في الله لومة لائم، وألا أسأل الناس شيئا. رواه أحمد. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: يا حكيم، هذا المال خضر حلو، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. واليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم: فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما ليعطيه العطاء، فيأبى أن يقبل منه شيئا، ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبله، فقال: يا معشر المسلمين، أشهدكم على حكيم أني أعرض عليه حقه الذي قسم الله له في هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. ولم يرزق حكيم أحدا من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي رضي الله عنه. رواه البخاري ومسلم والترمذي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. أيها الإخوة والأخوات، مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: مسائل وقواعد في العقيدة.
1: كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة من صفات الله،
2: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
3: فالقرآن كله في التوحيد وأحكامه وجزائه.
0: مسائل وقواعد في العقيدة.
4: من اشتدت به الأمور ووقف موقفا حرجا وانقطعت به الأسباب المادية، لم يجد شيئا من الأسباب المادية إلا الالتجاء إلى الله، هجم عليه الأسد في الغابة وخاف من الغرق في السفينة، ليس أمامه أي سبب من الأسباب المادية، ماذا يقول؟ يقول: يا الله يا رب أغثني. إن صدق في ذلك فسوف يغيثه الله. الذي أنقذ الثلاثة الذين دخلوا الغار وانطبق عليهم وانسد عليهم باب الغار بصخرة نزلت فسدت عليهم الباب، هؤلاء ليس لديهم أي سبب من الأسباب المادية ليخرجوا مما هم فيه، ناموا فاستيقظوا من النوم وانسد باب الغار، ماذا يفعلون؟ لا توجد لديهم وسائل لتفتيت الحصى حتى يفتتوها ويكسروها فيخرجوا، ماذا يفعلون؟ لم يبق إلا الالتجاء إلى الله. في هذه الحالة لو التجأوا إلى غير الله، لأنهم من بني إسرائيل، لو التجأوا إلى أنبيائهم وصالحيهم واستغاثوا بهم لأشركوا بالله شركا أكبر يخرجهم من الملة. هذا مثال من أمثلة الشرك الأكبر الذي جهله طلاب الذين سألتهم في زيارتي. الاستغاثة دعاء المضطر أعظم من الدعاء العادي. من استغاث بغير الله في وقت الشدة نسي الله فأعرض عنه والتجأ إلى مخلوق ضعيف مثلي. والغريب في الأمر كثيرا ما يلتجئون إلى الميت، الحي أفضل من الميت وهو حي، يلتجئ إلى الميت فيستغيث بالميت، هذا نوع من الشرك الأكبر. قد يخطر في بال بعض الناس: ما لكم تكررون الشرك دائما وأبدا؟ أنتم بين المسلمين، ما الذي في رؤوسكم دائما الشرك الشرك الشرك؟ ليه؟ ما وجدتم شيء غير الشرك؟ والناس طلعت في القمر راح، وأنتم جلوس في المساجد الشرك والشرك، لا نزال بحمد الله جلوسا في المساجد ولا نزال ننصح لعباد الله. القضية قضية هل هذا واقع أو غير واقع؟ لو كنا نتحدث عن أمور غير واقعية نستحق اللوم، ولكن حرصنا على إخواننا المسلمين في كل أرض الذين نعرفهم تماما كما نعرفكم ونعرف ما يقعون فيه ليل نهار من هذه الأنواع الشركية هو الذي أقلقنا، وهو الذي جعلنا نكرر هذا المعنى، وهم يقعون فيما يقعون فيه جهلا منهم. فالواجب على أمثالنا إذا من الله علينا بالفهم الصحيح في دينه أن ننصح لإخواننا الذين يتخبطون في باب توحيد العبادة في معنى لا إله إلا الله، ينقضون لا إله إلا الله بأفعالهم بعد أن قالوها بألسنتهم. هذا هو الذي جعلنا نكرر، فمعذرة إلى من يلومنا. هذا مثال، مثال الاستغاثة مثال للشرك الأكبر. ومن وقع في مثل هذا الشرك هو كافر كفرا بواحا كما تقدم، ما لم يعذر بجهل أو شبهة. وقد مثلنا للجهل والشبه في الدرس السابق. أما الشرك الأصغر فهي وسيلة وذريعة إلى الشرك الأكبر، أي أن يفعل الإنسان ما يؤدي إلى الشرك الأكبر. الشرك الأصغر من الكبائر لكن لا يخرج من الملة، بأن يحلف بغير الله، إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. الحلف بغير الله وقول الإنسان لغيره لولا الله لولا أنت لهلكنا، لولا الكلب لدخل علينا اللص، هذا المعنى دون أن تذكر الله يعتبر من نوع الشرك الأصغر، وسيلة إلى اعتقاد النفع والضر في غير الله. وأما الحلف بغير الله قد ينتقل إلى الشرك الأكبر، بمعنى لو حلف بغير الله معتقدا أن المحلوف به، أن الشيخ المحلوف به والولي الذي أقسم به له تأثير، لو حنث، لو حلف به كاذبا لدرجة أنه يخاف أن يحلف به إلا إذا كان صادقا 100%، ولو كان كاذبا أو شاكا يمكن أن يحلف بالله ولا يحلف بالشيخ. إذا وصل إلى هذه الدرجة هذا من الشرك الأكبر. أي بعض من يصاب بالغلو في الصالحين يعتقد إن الله جعل في الصالحين أسرارا، وتلك الأسرار يسمون كرامات يضرون بها الناس، يسلطون تلك الأسرار على من يخالفهم. إذا اعتقد في الشيخ أنه لو حلف به كاذبا أنه سوف يصيبه إما في نفسه أو أهله أو ماله، ربما في إيمانه يصيبه بما في الأمور الطبيعية العادية كأن يلطمه أو يطعنه، لا بالسر يضره ضررا سريا بكرامته بأسراره. إن وصل إلى هذه الدرجة فحلف به، الحلف به يكون شركا أكبر. الحاصل يسير الرياء والحلف بغير الله، وقول الرجل لولا أنت لحصل كذا وكذا، هذا من أنواع الشرك الأصغر. والرياء شرك أصغر، وفي الوقت نفسه الشرك الخفي. الرياء من أنواع الشرك الأصغر ويسمى الشرك الخفي لأنه خفي لا يطلع عليه إلا الله. وكون الإنسان يصلي فلما علم أن رئيس قسمه ينظر إليه ويعلم أنه في الصلاة، فإن أطال الصلاة وجودها، أطال قيامها وركوعها وسجودها وتأنى فيها، سوف يثني عليه ويرفع عنه التقرير ويرفع، هذا من الصالحين من الذي لا يستهان بهم، لا ينبغي أن يخرج من هذه الإدارة بل ينبغي أن يرفع. هذه الصلاة إن دخل فيها وهو يقصد وجه الله وقرأ هذا الشرك الخفي الرياء في أثناء الصلاة، يختلف أهل العلم هل هي صحيحة أم باطلة، أي من حيث الأجر، وإن كان لا يؤمر بالقضاء. وإن كان دخل فيها من أول الأمر لهذا الغرض فهي باطلة لا أجر لها. الرياء عبارة عن سوسة تأكل الأعمال، سوسة خفية لا يطلع عليها إلا رب العالمين، فهو في الظاهر صالح متمسك ملتزم يصلي ويكثر من النوافل، لكن من الذي يطلع على قلب العبد يفعل كل ذلك لوجه الله تعبدا وتقربا إلى الله أو يقصد بذلك معنى آخر من المعاني كالمثال الذي أشرنا إليه. الرياء أخطر من أخطر المعاصي ومن أخطر الأشياء على عمل العبد. لذلك من أحب الأعمال وأعظم الأعمال الجهاد في سبيل الله والإنفاق ونشر العلم ونشر القرآن، هؤلاء الثلاث إن لم يوفقوا في الإخلاص فهم أول من تسعر بهم النار. المجاهد الذي قاتل وربما خرج بماله ونفسه وجاهد إلى أن قتل، إن علم الله منه إنما فعل ذلك ليقال إنه شجاع، الشجاع ابن الشجاع، فيؤتى به يوم القيامة فيعرف بهذه النعمة فيعرفها فيقال له ماذا عملت؟ يقول قاتلت فيك حتى قتلت، فيقال له كذب، ويسحب على وجهه فيلقى في النار. كذلك صاحب العلم وصاحب القرآن إن كان قصده من نشر العلم والتعليم ونشر القرآن يقال إنه قارئ، مصيره مصير ذلك. كذلك المنفق في سبيل الله الذي أنفق المال الكثير إذا كان غرضه ليقال إنه سخي كريم، مصيره مصير ذلك. أي إن الرياء مصيبة وبلاء على العاملين، وأكثر ما يصاب بهذا الداء العباد، وأكثر العباد الذين يصابون بهذا الداء الذين يعبدون الله على جهل. لذلك ننسه أنفسنا وننسه إخواننا أن يجاهد كل واحد منا نفسه أمام هذا الداء. إذا حدثتك نفسك مثل هذا اسألها ماذا يفيدك ثناء زيد أو عمرو إذا أثنوا عليه؟ الذي ينفعك مدحه ويضرك ذمه هو الله. ذم المخلوق ومدح المخلوق لا ينفعك في شيء. إذا تحدثوا عنك في المجالس بأنك من الصالحين وبأنك بأنك، حتى لو كتبوا عنك في الصحف وأذاعوا عنك في الإذاعة عن صلاحك وتقواك والتزامك وأنك وأنك إلى آخره، أنت أنت لا تزيد ولا تنقص، وزنك هو هو عند الله. وإن مدحوك في جميع هذه الوسائل وسلطهم الله عليك ابتلاء وملأوا الصحف والإذاعات بالذم والقدح فيك، لا ينقص وزنك عند الله إن كنت ذا وزن عند الله. إذن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الذي مدحه زين وذمه شين هو الله وحده. حدث نفسك بهذا، ادفع عنك داء الرياء والسمعة.
0: مسائل وقواعد في العقيدة.
1: كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة من صفات الله،
2: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
3: فالقرآن كله في التوحيد وأحكامه وجزائه.
0: مسائل وقواعد في العقيدة.
5: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون.

ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون

Elhamdülillah. Bel ekseruhum la ya'lemun. وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير

ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب

0: كنتم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة
1: لعلكم تشكرون.

0: إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين.
1: برنامج يعرض لكم أقوال أهل العلم في الحث على لزوم منهج السلف والتحذير من الفرق والجماعات المنحرفة، مع الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله.
2: لماذا نحن ندعو إلى السلف الصالح؟ لأنهم قد فهموا الإسلام فهما صحيحا وطبقوه تطبيقا عمليا، ولأن الرسول عليه السلام أمرنا باتباعهم في ذلك ولم يأمرنا باتباع جماعة أخرى في هذه الأرض أبدا مطلقا، وإنما حضنا على التمسك بسنته عليه السلام وبما كان عليه هؤلاء الأصحاب الكرام، وعليهم نطلق نحن كلمة السلف الصالح وإليهم ننتمي.
0: إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين.
3: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل

0: إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين.
1: برنامج يعرض لكم أقوال أهل العلم في الحث على لزوم منهج السلف والتحذير من الفرق والجماعات المنحرفة.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
0: كلمات، برنامج يقتبس من أهل العلم نصائحهم وإرشاداتهم في جميع مناحي الحياة. كلمات.
3: تقول السائلة: لأنها امرأة قيل لها بأنها مصابة بالسحر، سحر تفريق، وذلك من قبل بعض القراء الذين يقرؤون القرآن، ثم ذهب زوجها إلى اليمن عند بعض المشعوذين وقال له المشعوذ: لا بد أن يذبح خروفا ويضع الجلد فوق ظهر المرأة ليلة كاملة، ويضع الحناء على يديها ورجليها، وبعدها يعزلها عن الناس لمدة أسبوع، وفي هذه المدة أعطاه ورقة مطوية بها بعض الآيات والأدعية، وختمها باسمها واسم والدتها. السؤال: إن الزوج مصر على أن تعمل هذا العمل لكنها رفضت وهددها بالهجر أو الطلاق، ماذا تفعل؟ هل توافق على هذا العمل؟
4: هل يتوقع من شياطين الجن والإنس إلا مثل هذه الأعمال الخبيثة؟ ما يتوقع منهم الخير، اللي يروح لهم يذهب إليهم فإنهم يوقعونه في الشرك والكفر والسحر والضلال والكذب. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان الكهان الذهاب إليهم، يتوعد من يفعل ذلك: من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما. في الحديث الآخر: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولما سئل عن الكهان قال: لا تذهب إليهم، لا يجوز الذهاب إلى الكهان والسحرة والمنجمين والمشعوذين، ولا يجوز أن نسميهم قرى أو نسميهم، بل نسميهم مشعوذون مشعوذين وشياطين سحرة، سميهم بأسمائهم، ولا نقول هؤلاء قرى أو هؤلاء مطاوعة أو كذا أو مشايخ، هذا كذب، هذا يخدع الناس بهم. لا بد أن نعري أمرهم ونفضحهم. وهذه المرأة لا يجوز لها أن تطيع زوجها في هذا الأمر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة بالمعروف. فعليها أن تتوكل على الله، والشفاء بيد الله جل وعلا، ما هو عند المشعوذين والدجالين، الشفاء عند الله. إذا علم الله صدق التوكل عليه والإقبال عليه فإنه يشفي عبده، أليس الله بكاف عبده؟
0: كلمات، برنامج يقتبس من أهل العلم نصائحهم وإرشاداتهم.

0: في جميع مناحي الحياة.
1: كلمات
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: البيان الأسماء في الإيمان بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى.

0: البيان الأسماء في الإيمان بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى. إن من أجل العلوم وأعظمها معرفة الله عز وجل ومعرفة أسمائه وصفاته، فالعلم بالله أصل كل علم والتعرف إليه قرة كل عين، فلله سبحانه من الأسماء ما هو دال على عظمته وكبريائه ورحمته وإحسانه وعزته وقهره وجبروته وجلاله. ومن تدبر كتاب الله سبحانه وجد فيه من الآيات الباهرة المشتملة على أسمائه وصفاته والدالة على عظيم كماله.
1: بيّن الله جل وعلا في كتابه أن له الأسماء الحسنى، وبيّن جل وعلا في كتابه أن له الصفات العلى وأن له المثل الأعلى. قال جل وعلا:

0: السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: وأيضا قال جل وعلا في وصف نفسه جل جلاله: ولم يكن له كفوا أحد. وقال: هل تعلم له سميا؟ هل تعلم له سميا؟ يعني هل تعلم من يشاركه في كمال اسمه وكمال صفاته؟ وقال أيضا: وله المثل الأعلى. وقال: ولله المثل الأعلى. والمثل يعني النعت والوصف الأعلى. ولهذا يقول أهل العلم اقتباسا مما جاء في هذه الآيات، يقولون: إن لله جل وعلا الأسماء الحسنى والصفات العلى. والله جل وعلا يتعرف إليه بمعرفة أسمائه وصفاته.
2: فمعرفة هذا الأصل العظيم هو العلم بأسماء الله وصفاته، هو أوجب ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول. فإن نافع العلوم ما جلب لصاحبه رغد العيش وصلاح القلوب، وإن أول ما يدخل في هذه العلوم هو العلم بالله سبحانه بمعرفة أسمائه وصفاته.
1: أشرف معلوم وأعظم معلوم هو الله جل وعلا. فإذا تقاسم الناس المعلومات وتنافسوا فيها، فإن أعظم الناس من كان علمه بالله جل وعلا أعظم، لأن شرف العلم يكون بشرف المعلوم، والمعلوم هنا هي أسماء الله جل وعلا وصفاته والإيمان به وما يستحقه جل جلاله. لهذا كان من أشرف المطالب أن يسعى فيه العبد أن يتعلم الأسماء والصفات، وأن يكون عالما بمعانيها، ليحصل له بعد ذلك الثمرات المرجوة من ذلك. إذا تبين ذلك، فإن الكتاب والسنة فيه الكثير من أسماء الله جل وعلا وصفاته. فالله سبحانه علمنا وأخبرنا بما له جل وعلا من النعوت والأسماء، فيجب علينا أن نؤمن بما قص الله جل وعلا علينا وأخبر وأنزل في كتابه، أو قصه نبينا صلى الله عليه وسلم أو أخبر به.
2: والله سبحانه له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فما الفرق بين أسماء الله عز وجل وبين صفاته؟
1: وهنا نقول إن هناك الإيمان بالأسماء والصفات، فما الفرق بين اسم الله جل وعلا وبين صفته؟ الأسماء والصفات، ما الفرق بين الاسم والصفة؟ الاسم والصفة يجتمعان في أن كل منهما فيه وصف لله جل وعلا، أما الاسم فيزيد على أنه يدل على ذاته جل وعلا. مثلا نقول: من أسماء الله العليم، والعليم من أسمائه سبحانه يدل على ذاته، تقول هو العليم، ويدل أيضا على صفة العلم التي اشتمل عليها الاسم. أما إذا قلت العلم من حيث هي صفة، فإنها تدل على ثبوت الصفة دون دلالة على الذات، ولهذا كان الاسم فيه زيادة على الصفات. فالأسماء أسماء الله جل وعلا تدل على ذات الله جل وعلا وعلى الصفات بالمطابقة كما يقول أهل العلم، وتدل على الاسم أو الصفة بالتضمن، أما الصفة فإنها تدل على الصفة فحسب، وتدل على الاسم من جهة اللزوم.
2: إن أسماء الله عز وجل وصفاته هي التي سمى ووصف بها نفسه في كتابه الكريم وسنة نبيه الأمين صلى الله عليه وسلم، فنثبت ما أثبته الله لنفسه، فليس أحد أعلم بالله من الله، وليس أحد من الخلق أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: تبين من هذا أنه يجب علينا أن نجعل الأسماء والصفات تدور مع الدليل، فمن جاء باسم زائد فنقول هذا لم يأتي في الكتاب ولا في السنة. مثلا يأتي ويقول من أسماء الله الصانع، نقول ما جاء الصانع في الكتاب ولا في السنة. يقول من أسماء الله المريد، نقول ما جاء. من أسماء الله المتكلم، نقول هذا ما جاء لا في الكتاب ولا في السنة. يقول من أسماء الله جل وعلا المستهزئ، نقول هذا لم يأتي لا في الكتاب ولا في السنة. لكن جاءت هذه الأشياء على جهة الوصف، إما المطلق وإما على جهة الكمال. المطلق مثل نقول الله جل وعلا متصف بصفة الكلام على وجه الكمال كما يليق بجلاله وعظمته، لكن ما نقول هو متكلم، يعني بمعنى أنه من أسمائه الحسنى أنه متكلم. ما نقول أن من أسمائه الحسنى أنه مريد، لكن الله جل وعلا موصوف بأن له الإرادة وأنه سبحانه يريد. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ما نشتق من الفعل أو من الصفة اسما، وإنما ندور حيث جاء في الدليل من الكتاب أو السنة. لماذا؟ لأنه لا أحد أعلم بالله جل وعلا من الله سبحانه وتعالى، ولا أحد أعلم من الخلق بالله جل وعلا من رسوله صلى الله عليه وسلم، فلذلك لا نتجاوز القرآن والحديث في أسماء الله وصفاته.
2: وقد وصف الله عز وجل أسماءه بأنها حسنى، وذلك في قوله

0: فما معنى الحسنى؟
1: الحسنى قال أهل تفسير كالبغوي في تفسيره عند آية الأعراف وقاله غيره: الحسنى تأنيث الأحسن، كالكبرى تأنيث الأكبر، والصغرى تأنيث الأصغر. فقوله سبحانه: ولله الأسماء الحسنى، يعني أن أحسن الأسماء له جل وعلا، والحسنى التي هي بالغة في الحسن والجمال، نهاية الحسن والجمال، هي لمن؟ لله جل وعلا. وقوله ولله الأسماء الحسنى، اللام هنا لام استحقاق، يعني هو سبحانه مستحق للأسماء الحسنى التي هي أحسن الأسماء والتي هي بالغة في الحسن والجمال، نهاية الحسن والجمال.
0: قد كانت أسماؤه تعالى حسنى، وذلك لما اشتملت عليه من معان عظيمة دالة على عظم من اتصف بها، ويتبين ذلك من عدة وجوه. أولها:
1: كانت أحسن الأسماء وبلغت في الحسن نهاية الحسن والجمال لأنها تدل على صفات له جل وعلا، وصفاته سبحانه التي تضمنتها تلك الأسماء بالغة في الحسن والجمال نهايته.
0: وأما ثاني هذه الأوجه، أحبتنا في الله، أن يتضرع إليه سبحانه في مقام من أعظم مقامات العبودية، ألا وهو مقام الدعاء.
1: الثاني: أن الأسماء لله جل وعلا يدعى الله سبحانه وتعالى بها، يدعى بها يعني يعبد بها جل وعلا. الأسماء الناس، أسماء الخلق، أسماء الأنبياء يعبدون بها؟ حاشا، العبادة لمن؟ لله وحده سبحانه وتعالى. الثاني: أنه يثنى عليه بها جل وعلا.
0: أما ثالثها فهو أن أسماءه سبحانه يتوجه بها إليه عند سؤاله، ويستعين بها العبد لجلب منافعه ودفع مضاره، لأنها بلغت منتهى الكمال الدال على عظمة ذي الجلال والإكرام.
1: الثالث: أنه سبحانه يسأل بأسمائه الحسنى. هل الخلق يسألون بأسمائهم؟ لا، لأنه لا بد أن يكون عندهم نقص في القدرة على إنفاذ ما تضمنته أسماؤهم. مثلا عزيز مصر، أليس هو العزيز؟ وقالت امرأة العزيز، سماه الله العزيز، لكن هل عنده من صفات العزة؟ ليس كذلك. فإذن النقص يلازم الإنسان مهما بلغ من أسماء، والله جل وعلا أسماؤه بالغة في الكمال والحسن نهايته، لا وجه فيها لنقص من وجه من الوجوه، ولذلك يسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته.
0: ورابع الأوجه: أن لكل اسم من أسمائه سبحانه أثرا عظيما من الآثار في آياته ومخلوقاته، وفي إنفاذ قضائه وقدره وجزائه، فظهور آثار أسمائه مقتض لبيان كمال أسمائه جل شأنه وتقدس اسمه.
1: أن كل اسم من أسماء الله جل وعلا له آثاره في الخلق، في السماوات، في الجنة، في النار، في العرش، في الكرسي، في الماء، في من في السماوات ومن في الأرض، في الملكوت، في الصغير والكبير، في الهواء. فأسماء الله جل وعلا لها آثارها في ملكوته وخلقه، كذلك لها آثارها في شرعه ودينه، كذلك لها آثارها في جزائه حين يجازي الناس في الدنيا وحين يجازي الناس في الآخرة، وأيضا لها آثارها في وعده جل وعلا وإنفاذ وعده، وفي وعيده جل وعلا وإنفاذ وعيده. لهذا كانت أسماء الله جل وعلا حسنى لاجتماع هذه المعاني فيها، جل وعلا.
0: عبد الله، إن مما يدل على عظمة أسماء الله جل وعلا وأنها موصوفة بمنتهى الحسن والكمال أنها ليست محصورة في عدد معين، فإن أسماءه عز وجل دالة على ذاته، وذاته لا يحيط بعلمها أحد سواه جل في علا. قال تعالى:
2: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما.
0: وأما ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فلا يستدل به على أن أسماءه جل وعلا محصورة في 99 اسما فقط. وإليك البيان الجلي للمعنى المقصود في هذا الحديث النبوي:
1: إن لله 99 اسما، قال العلماء: ليس المراد بذلك الحصر، ولكن هذا يراد به ترتب الثواب على هذه الأسماء. قال أهل العلم: فلله جل وعلا أسماء كثيرة أكثر من 99، لكن 99 اسما ترتب عليها ثواب أن من أحصاها دخل الجنة. ويدل على هذا الفهم، وهو فهم صحيح، قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود المشهور، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب أحدا هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ماض في حكمك، عدل في قضاء، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي وجلاء همي وذهاب حزني. قال عليه الصلاة والسلام: إلا أذهب الله همه وحزنه وجعل مكانه، أو قال أبدله مكانه، فرحا وسرورا. قال الصحابة: أفلا نتعلمها يا رسول الله؟ قال: ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. فدل هذا الحديث على أن أسماء الله جل وعلا كثيرة، لكن الحديث حديث أبي هريرة حصر 99 في أن من أحصاها دخل الجنة.
0: إن قوله صلى الله عليه وسلم: من أحصاها دخل الجنة، هذا الإحصاء المذكور هنا قد بيّن أهل العلم وراث الأنبياء أن له 3 معان و3 مراتب جليلة.
1: والسؤال الثاني: ما معنى الإحصاء؟ وهذا تكلم فيه العلماء كثيرا، وخلاصة كلامهم أن الإحصاء يدور على 3 معاني وله 3 مراتب. أما المعنى الأول فالمعنى أحصاها عدها، والثاني أحصاها حفظها، والثالث أحصاها تعبد الله بها وعمل بمقتضاها. أي 3 معاني. أحصاها عدها، لماذا قالوا ذلك؟ لأن الله جل وعلا قال في القرآن: لقد أحصاهم وعدهم عدا، هذا إحصاء بمعنى العد. الثاني قال أحصاها حفظها، من أحصاها يعني من حفظها، لماذا قالوا ذلك؟ لأن الله جل وعلا يقول: أحصاه الله ونسوه، يعني حفظه الله سبحانه وتعالى ونسوه. الثالث من أحصاها بمعنى من تعبد الله بها دخل الجنة، لقوله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ومعنى الإحصاء يشمل هذه 3: من عدها وحفظها وتعبد الله بها دخل الجنة.
0: أما مراتب الإحصاء فالمرتبة الأولى مشتملة على تعلم معاني أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى.
1: مراتب الإحصاء: من أحصاها دخل الجنة. أولا أن تتعلمها، تعلم الأسماء، تعرف الله جل وعلا بأسمائه. مثلا تسمع اسم من أسماء الله ولا تبحث عن معناه، هذا قصور. يسمع معنى القدوس، ما معنى القدوس؟ أو يسمع العزيز، ما معنى العزيز؟ الجبار. ما معنى المؤمن؟ ما معنى المؤمن؟ يسمع أسماء الله الحسنى ولا يتعلمها، هذا قصور. فإذا أول مراتب الإحصاء أن تتعلم هذه الأسماء، تعلم معانيها.
0: وثاني هذه المراتب هو التفكر في مقتضى الآثار المترتبة على هذه الأسماء، فإن لكل اسم من أسمائه سبحانه أثرا بالغا ظاهرا في ملكوته جل وعز.
1: المرتبة الثانية أن تعرف ارتباط هذه الأسماء بآثار ما يجريه الله في الملكوت. مثلا اسم الله الحليم، نعم ترى كفر الكفار تعلم أن الله حليم، يعني تتأمل تتدبر في أن اسماء الله جل وعلا لها آثار في الخلق. نرى الظالم يظلم والقاتل يقتل والمسلمون يستضعفون والله جل وعلا حليم سبحانه وتعالى. هو العزيز، هو الحكيم، أيضا له الحكمة البالغة، الحي في قوته وصحته، المريض يمرض، الله جل وعلا يعز من يشاء ويذل من يشاء. ترى هذا الذي يجري في ملكوت الله في سماواته أو في أرضه، إذا علمت المرتبة الأولى فإنه سيأتيك المرتبة الثانية الرب ما بين هذه الأشياء وما بين أسماء الله جل وعلا وصفاته. فحينئذ ينتفي من قلب المؤمن حقيقة بالأسماء والصفات، ينتفي في حقه خطرات المادية، خطرات الإلحاد، الظن بأن الأمور تجري هكذا، بل يربط الأشياء بأفعال الله جل وعلا وبأسمائه وصفاته، فيكون عنده من النور في كل ما يراه ما لا يكون عند من لا يعلم.
0: أما ثالثها فهو ملازمة العبد لها في أعظم مقام يرجو أن يصل إليه، ألا وهو مقام العبودية.
1: المرتبة الثالثة أن يكون متعبدا لله جل وعلا بها، متعبدا لله جل وعلا، داعيا الله سبحانه وتعالى بها، لأن من ثمرات الإيمان العبادة كما سيأتي إن شاء الله. هنا يعلم أسماء الله جل وعلا ويعلم صفات الله سبحانه وتعالى، ولا يعبده سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، لا يذل له، لا يخضع، لا ينكسر بين يديه، لا يخلص له، لا يحسن الظن به، لا يكون. بل من آمن بأسمائه سبحانه وتعالى وصفاته على الحقيقة فإنه يكون عنده عظم في العبادة.
0: قال جل وعلا: ولله

0: الآيه.
1: أيها المستمع الكريم، إن الأمر بدعاء الله وسؤاله في هذه الآية الكريمة له معان جليلة، أولها التعبد بها له جل جلاله.
2: أما المعنى الأول تدعوه بها يعني اعبدوه بها، فإنك إذا علمت الأسماء الحسنى وعلمت معانيها فإنك ستعبد الله جل وعلا بها، لأن الآلهة المختلفة والأوثان والأصنام ومن عبدوا غير الله جل وعلا من البشر أو من الملائكة أو الأنبياء أو من الجن أو من الصالحين أو الطالحين، هل يستحقون ذلك؟ لا، لأن أسماءهم مهما بلغت فهي لن تبلغ الكمال ولن تبلغ النهاية، فلا يستحقون العبادة. من الذي يستحق العبادة؟ هو من له الأسماء الحسنى البالغة في الكمال نهاية في جميع أنواعها. لهذا المعنى الأول فادعوه بها يعني اعبدوه بها، تعلموها واعلموا معانيها واعبدوا الله إيمانا بما له سبحانه من الأسماء الحسنى.
1: أما ثاني هذه المعاني معاشر المستمعين فهو ثناء العبد على خالقه ومولاه بهذه الأسماء، فإن الثناء عليه بها هو مما تقرع به أبواب الإجابة.
2: الثاني من معنى الدعاء الثناء، فادعوه بها يعني أثنوا على الله جل وعلا بها، أثنوا على الله جل وعلا بها. العبادة يعبد الله يوحد الله بالأسماء يعني بأثر هذه الأسماء، يصلي الأسماء يعلم بها ربه جل وعلا فيذل له ويخضع ويقرب منه. هنا نأتي الثناء، يدعو الله يعني يثني على الله بها. إذا علمت الأسماء مثلا حفظت 99 أسما فإنك ستجد عندك فيما بينك وبين ربك في أدعيتك وفي سجودك وفي ركوعك وفي دعائك ستجد أبوابا من الثناء على الله جل وعلا تفتح عليه. وتذكر هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الحشر الأعظم لما ذكر ما أصاب الناس ثم طلب الناس منه الشفاعة، قال فآتي فأقر تحت العرش فأحمد ربي بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآن. فتح من الله جل وعلا. هذا يقول عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب أمير المؤمنين المحدث الملهم، يقول أنا لا أحمل هم الإجابة، ما أحمل هم الإجابة أن الله جل وعلا يستجيب لي، ولكن أحمل هم الدعاء، فإذا وفقت للدعاء جاءت الإجابة. واحد الآن يحتاج إلى أنه إذا خاطب البشر في حاجة من حاجاته ما يكتب الأول، أو إذا خاطب يعطي بعض الثناء وبعض الشيء عشان يكون مقدمة لحديثه، يبين مثلا قربة، يبين إخلاصة، يبين كذا. الله جل وعلا أحق بالثناء، الله جل وعلا أحق بالحمد، الله جل وعلا يحب من عبده أن يحمده، أن يثني عليه، أن يوقره، أن يجله، أن يظهر أثر ذلك في دعاء العبد. فإذا تعلمت الأسماء والصفات زادت عندك أبواب الثناء على الله جل وعلا. إذن فادعوه بها يعني أثنوا على الله.
1: وثالث هذه المعاني هو التوسل إليه بها، فإن لكل اسم من هذه الأسماء معنى جليا يقصد به، سواء كان لاستجلاب الخيرات والنعم أو لدفع الكربات والنقم.
2: الثالث من معاني فادعوه بها يعني اسألوه بها، اسألوا الله بها يعني توسلوا إلى الله جل وعلا بأسمائه وصفاته. أسماء الله متنوعة وصفاته متنوعة، ومطالب الناس أيضا متنوعة كثيرة، وأسماء الله وصفاته لها آثارها وارتباطها بما يجري في الملكوت سواء في حياتك أو في حياة غيرك أو في السماوات أو في الأرض. فتسأل الله جل وعلا بالاسم المناسب أو بالصفة المناسبة لمطلوبك أحرى أن تجاب بعد أن تحمده وأن تثني عليه جل وعلا. مثلا شخص منكسر في أي أمر من أموره، في أمر ديني أو أمر دنيوي، فهنا يسأل الله جل وعلا بالأسماء المناسبة له، اسم الجبار أجبر ضعفي، أجبر كسفي، يسأله باسم الرحيم، يسأله باسم الجواد، يسأله باسم الرافع، يسأله باسم المعز العزيز، وهكذا. فتأتي حاجتك وتنطلق، إذا علمت الأسماء والصفات تنطلق فيها مع أنواع كثيرة من التوسلات التي يحبها الله جل وعلا. كذلك إذا أردت في النكاية بعدوك، إذا أردت السلامة من الأعداء، إذا أردت دفع الشر الحسد والعين وكذلك أشياء كثيرة، إذا أحسست بكيد كائد لك وأعظمت التوكل عليه سألته بأسمائه المناسبة لذلك. إذن فمعنى فادعوه بها أي فاعبدوه بها، أثنوا عليه بها، اسألوه بها.
1: عبد الله، إن معرفة أسماء الله وصفاته وتحقيق العبودية له بها يورث في قلب المؤمن آثارا عظيمة، فيجمع قلبه لمحبته ويشرح صدره لعبادته، فتكون آثار إيمانه بها ظاهرة عليه في سائر حركاته وسكناته. وإن من أعظم الثمرات المترتبة على الإيمان بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى تحقيق الإيمان به سبحانه.
2: أعظم ثمرة للإيمان بالأسماء والصفات ولتوحيد الأسماء والصفات تحقيق ما أوجب الله جل وعلا من الإيمان به. الله جل وعلا أمرنا بالإيمان به، فمن آمن بالأسماء والصفات جميعا كما أخبر الله جل وعلا بها وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم فقد حقق هذا الإيمان، ومن حرف في ذلك ولم يؤمن بها جميعا فلم تظهر ثمرات الإيمان على الحقيقة فيه من جهة أداء الواجب وامتثال الواجب. نصيب المؤولة والمعطلة للأسماء والصفات، يعني الذين ينفون بعض الأسماء لله جل وعلا، ينفون بعض الصفات أو يتأولونها على غير ما وردت عليه، ليس نصيبهم من هذا الإيمان كاملا، بل بحسب ما فرطوا وتركوا من ذلك. منهم من بدعته في ذلك شديدة، ومنهم من بدعته أقل، ومنهم من بدعته كفرية في إنكاره بأسماء والصفات وتعطيله لذلك.
1: وثمرة الثانية المترتبة على الإيمان بأسمائه وصفاته هي تحقيق العبودية له وحده لا شريك له، فمن آمن وحقق التوحيد في أسماء الله وصفاته جل وعلا فقد حقق توحيد الله في ألوهيته حق التوحيد.
2: الثمرة الثانية عبادة الله وحده لا شريك له، كما ذكرنا عند قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. حقيقة الإيمان بالأسماء والصفات أنه يقود حتما إلى توحيد الله جل وعلا حق توحيده، وأن يعبد وحده لا شريك له. لأن معنى الإيمان بتوحيد الأسماء والصفات أنه سبحانه هو الواحد الذي لا مثيل له في أسمائه وفي صفاته. فإذا من عبد من الأصنام والأوثان، من الملائكة والأنبياء، من الجن، من الصالحين، من الطالحين، من الموتى، من الأحياء، من عبد هل له كمال الصفات؟ لا، ففيه النقص الكبير في ذاته وفي صفاته. لكن من الذي يستحق العبادة؟ الذي يستحق العبادة الله جل وعلا وحده الذي له الصفات الكاملة. ولهذا قال أهل العلم في القرآن ذكر الأسماء والصفات أو ذكر توحيد المعرفة والإثبات، وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، ليقود إلى الإيقان بتوحيد الإلهية أن يعبد الله وحده لا شريك له. فمن حقق توحيد الأسماء والصفات، يعني آمن حقا بأنه سبحانه هو الذي له هذه الأسماء الحسنى وله هذه الصفات العلى، فإنه حينئذ ليس أمامه إلا أن يعبده وحده لا شريك له. ولذلك الشرك فشى في من؟ فشى في المعطلة، فشى في الذين ألحدوا في أسمائه. فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ما معنى يلحدون في أسمائه؟ أي يعدلون الناس بأسماء الله جل وعلا، كما قال ابن عباس في تفسيرها: سموا الله من الإله والعزة من العزيز. وهكذا أيضا البشر جعلوا لبعض الناس من الأسماء والصفات مثل ما لله جل وعلا، فهنا ألحدوا في الأسماء فلما ألحدوا وقعوا في الشرك. ولذلك الموحد في الأسماء والصفات يقوده ذلك إلى توحيد الله جل وعلا في العباد، وأن يعبده وحده لا شريك له. وهنا تأمل قول الله جل وعلا:

0: الله المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون.
1: سبحان الله عما يشركون، لأن إثبات الأسماء تنزيه لله جل وعلا عن الشرك. فمن أثبت الأسماء والصفات وعلمها وآمن بها على الحقيقة فإن ذلك تنزيه لله جل وعلا عن الشرك. لهذا المشركون كانوا يلحدون في أسماء الله جل وعلا.
2: وثالث المراتب أحبتنا في الله أن العبد يكون مطمئنا في عبادته لخالقه وبارئه، مستأنسا بذكر ربه والثناء عليه جل في علاه.
1: الثمرة الثالثة، المؤمن بالأسماء والصفات يلين لسانه بحسن الثناء على الله، ومن أكثر الثناء على الله جل وعلا قرب منه وأحس في قلبه اللذة والحلاوة لمناجاته. وهذه فتوح لا يعلمها إلا من ذكرها من أهل العلم أو من علمها. لماذا؟ لأنه يأتي للنفس من اللذة والحبور والسرور بالثناء على الله جل وعلا. الذي لا يعلم الأسماء والصفات، لا يؤمن بها على الحقيقة، ما يفتح له في الثناء على الله جل وعلا بأسمائه وصفاته.
2: ورابع هذه المراتب أيها المستمع الكريم أن سؤال الله والتذلل له بأسمائه وصفاته هي من أرجى الأسباب التي تنال بها الإجابة.
1: من ثمراتها أنه يفتح لك باب السؤال والدعاء الحسن لله جل وعلا في مطالبه، لأن الله يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فإذا سألت الله بما يناسب مطلوبا من أسمائه وصفاته فإنه قد توسلت بأعظم وسيلة. أن أعظم ما يتوسل إلى الله جل وعلا به أن يتوسل إلى الله جل وعلا بالله جل وعلا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، هذا سؤال لله جل وعلا في مطلوب بصفة من صفات الله جل وعلا.
2: والثمرة الخامسة أنها سبب لزيادة علم العبد بكتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
1: من ثمراتها العلم بالكتاب والسنة. أعظم العلوم هي علم الكتاب والسنة. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. الكتاب والسنة أكثر ما فيه وصف الله جل وعلا، بيان ما يستحقه سبحانه، بيان ما له جل وعلا. أكثر الآيات تجد أنها مختومة بماذا؟ بأسماء الله وصفاته. فإذا كان ما عندك علم بالأسماء والصفات التي ينتج عنها الإيمان فسيكون هناك نقص في معرفة الآيات، وبالتالي سيكون هناك نقص في معرفة القرآن، العلم بالقرآن، العلم بالسنة وهكذا.
2: وسادسها أنها تعين العبد على التدبر في صنع الله عز وجل وخلقه، فمن عرف الله بأسمائه وصفاته رأى بعين بصيرته من عظيم قدرته ما يزيده يقينا على عظمته وكبريائه وجلال نعمته.
1: التدبر في ملكوت الله جل وعلا. الله جل وعلا قال قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، وقال أيضا

0: إذا عظم العلم بالأسماء والصفات نظرت إلى الملكوت بنظرة أخرى، نظرت إلى مخلوقات الله من الجبل والنجم والشمس والقمر والحجر والزواحف، نظرت إليها بنظرة كلها يدل على الله جل وعلا. لهذا قال الحسن البصري رحمه الله تعالى، قال بكلام حسن جميل: عاملنا القلوب بالتدبر فأورثها التذكر، فرجعنا بالتذكر على التدبر، وأحركنا القلوب بهما فإذا القلوب لها أسماع وأبصار. أعيد: عاملنا القلوب بالتفكر فأورثها التذكر، فرجعنا بالتذكر على التفكر، وحركنا القلوب بهما فإذا القلوب لها أسماع وأبصار. أنفع العلوم وأنفع الكلام من كلام السلف، كما قال ابن رجب رحمه الله في رسالة فضل علم السلف على علم الخلف، قال: كلام السلف قليل كثير الفائدة، وكلام الخلف كثير قليل الفائدة. ما معنى كلام الحسن البصري؟ يقول: عاملنا القلوب بالتفكر، يعني تفكرنا في ملكوت الله، تفكرنا في أسماء الله وصفاته. فما كانت النتيجة؟ قال: فأورثها، يعني أورث التفكر القلوب التذكر الذكرى، استيقظ صار عندها تذكر، رجع. هل اكتفى بذلك؟ لا، قال: فرجعنا بالتذكر مرة أخرى على التفكر، يعني ابتدى من جديد يتفكر بعدما بدأت في القلب الحياة، فحركنا القلوب بهما، ينتقل من التفكر إلى التذكر، ثم يرجع من التفكر إلى التذكر ويزيد. قال: حتى انفتحت له من فتح، قال: فإذا القلوب لها أسماع وأبصار، يعني يسمع كلام الله جل وعلا، وإذا به يرى فيه من الآيات والعبر ما لم يكن في حسبانه سابقا وفي علمه، ويبصر في ملكوت الله ما لم يكن يبصره سابقا. والإلف يحجز العبرة، نألف الشمس، نألف القمر، نألف أنفسنا، نألف حياتنا، نألف طعامنا، نألف الشراب، لكن هذا الإلف يبعد النظر في العبرة. ولذلك استيقاظ القلب من أعمدته العلم بالأسماء والصفات.
1: وثمرة السابعة أحبتنا في الله أن تحقيق الإيمان بأسماء الله وصفاته يورث في قلب المؤمن تعظيم التوكل عليه وحده جل وعلا، فهو المدبر لهذا الكون والمتصرف فيه، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن.
0: عظم التوكل على الله جل وعلا، فإذا تأملت في أسماء الله جل وعلا التي توقن معها بأنه هو الذي بيده ملكوت كل شيء، هو الذي يدبر الأمر، هو الذي بيده قلوب العباد، هو الذي يخفض ويرفع، هو الذي يمرض ويسقم ويشفي ويعافي، هو الذي يقبض ويبسط، هو الذي يجير، هو الذي ينصر، هو الذي يخذل، هو الذي يعز، من الذي يفعل ذلك كله؟ هو الله جل وعلا. من الذي يملك الملك على الحقيقة؟ هو الله جل وعلا. من بيده خزائن السماوات والأرض؟ والله جل وعلا. من القوي؟ من الجبار؟ من العزيز؟ من المقتدر؟ هو الله جل وعلا. إذن يعظم عند العبد التوكل على الله جل وعلا، لا ينظر إلى غيره إلا نظرة أسباب. أما حقيقة ركون القلب فهو إلى الله جل وعلا، ركونه إلى الله، منه سبحانه إليه، ففروا إلى الله، نفر منه سبحانه إليه، وهو بعظم التوكل عليه جل وعلا. إذا عظم التوكل على الله جل وعلا خفت عندك الدنيا، وتعاملت معها تعاملا بما شرع الله ظاهريا، تأخذ منها ما أباح الله وتستلذ منها بما أباح الله، وتأخذ وتأخذ، ولكن ما أتاك تحمد الله عليه، وما حرمته فإنك تحمد الله جل وعلا في على كل حال، لأن الخير فيما اختاره الله جل وعلا.
1: وثامن هذه الثمرات أن كلما عظم إيمان العبد بأسماء الله وصفاته ازدادت خشيته له، ومن خشي الله حق خشيته استقامت جوارحه لطلبه.
0: أن العلم بأسماء الله جل وعلا وبصفاته تحصل معه الاستقامة والخشية، والله جل وعلا أمرنا بالاستقامة فاستقم كما أمرت، أمر بالاستقامة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قل آمنت بالله ثم استقم، الاستقامة مأمور بها، لها وسيلة، لها وسائل، من وسائلها العلم بالله جل وعلا. فإذا تعبدت الله جل وعلا بعد العلم به فإنه يعظم عندك شأن الاستقامة وينتج عندك حينئذ الخشية. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يخشى وأن يغفر لنا سوء أعمالنا. بهذا قال جل وعلا
2: إنما يخشى الله من عباده العلماء.
0: العلماء بإيش؟ العلماء به جل وعلا، العلماء بحقه، بربوبيته، بألوهيته، بأسمائه وصفاته، هؤلاء اللي يخشونه. لذلك كان أكمل الناس خشية من الأنبياء لكونهم أعظم الناس علما بالله جل وعلا.
1: وتاسع الثمرات أنه لما علم هذا العبد أن الله يسمعه ويراه وأنه مطلع على ظاهره وباطنه

0: وسرائره وخفاياه، فإنه يعظم في قلبه شأن الذنب فيكون أوابا إلى ربه راجيا رحمته وغفرانه.
1: من آثار الإيمان بأسماء الله جل وعلا وبصفاته تعظيم شأن الذنب وتعظيم شأن طلب المغفرة والاستغفار. فالذي يعلم الله جل وعلا بأسمائه وصفاته يعلم عظم شأن الذنب الذي يقع فيه هو أو يقع فيه العباد، فتجد أنه فيما يقع فيه هو يسارع إلى طلب المغفرة والرضوان منه جل وعلا لعلمه بما له سبحانه من أسماء وصفات، ولعلمه بربه جل وعلا وبما يقع من الخلق من الذنب والإعراض، لعلمه بالله جل وعلا يسارع فيهم بالدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والسعي فيما فيه نفعهم وبذل النفس في ذلك.
0: فاللهم نور بصائرنا وفقهنا في دينك، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: البيان الأسماء في الإيمان بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى.
3: فائدة علمية.
4: الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. هذا التقسيم في كون الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد يعني الأحكام سبعة، هذا التقسيم خاص به، والعلماء من بعد يقسمون الأحكام إلى قسمين: إلى أحكام تكليفية وإلى أحكام وضعية. يقولون أحكام الأحكام الشرعية إما أن تكون منوطة بالتكليف، يعني قد كلف العباد بها، فهذه تسمى أحكام تكليفية، وهي الخمسة المذكورة هنا: الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحظور. وإما أن تكون أحكاما هي علامات يستدل بها على أحكام الشرع، علامات يستدل بها على أحكام الشرع، سموا هذا القسم من الأحكام الأحكام الوضعية. معنى الأحكام الوضعية يعني الأحكام التي وضعها يعني نصبها الشارع علامات على الأحكام التكليفية. ولهذا القسمة المشهورة عند أهل العلم أن الأحكام قسمان: أحكام تكليفية وأحكام وضعية، وأن الأحكام التكليفية خمسة والأحكام الوضعية أيضا خمس. ما هي الأحكام الوضعية؟ الشرط، السبب، المانع، الصحيح، الباطل.
3: فائدة علمية. فائدة علمية.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم والترمذي وابن ماجه والنسائي، ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فغيره بيده فقد برئ، ومن لم يستطع أن يغيره بيده فغيره.

0: غيره بلسانه فقد برئ، ومن لم يستطع أن يغيره بلسانه فغيره بقلبه فقد برئ، وذلك أضعف الإيمان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على كل ميسم من الإنسان صلاة كل يوم. فقال رجل من القوم: هذا من أشد ما أنبأتنا به. قال: أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صلاة، وحملك عن الضعيف صلاة، وإنحاؤك القذى عن الطريق صلاة، وكل خطوة تخطوها إلى الصلاة صلاة. رواه ابن خزيمة في صحيحه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل الجهاد كلمة حق عند سلطان أو أمير جائر. رواه أبو داود واللفظ له والترمذي وابن ماجه. قال الترمذي: حديث حسن غريب. وعن أبي عبد الله طارق بن شهاب البجلي الأحمسي أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع رجله في الغرز: أي الجهاد أفضل؟ قال: كلمة حق عند سلطان جائر. رواه النسائي بإسناد صحيح. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل عند الجمرة الأولى فقال: يا رسول الله، أي الجهاد أفضل؟ فسكت عنه. فلما رمى الجمرة الثانية سأله فسكت عنه. فلما رمى جمرة العقبة وضع رجله في الغرز ليركب، قال: أين السائل؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: كلمة حق تقال عند ذي سلطان جائر. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. رواه الترمذي والحاكم وقال صحيح الإسناد. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما:
1: أيها الإخوة والأخوات، مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الرحمن بن علي يعني ابن شيبان عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بات على ظهر بيت ليس له حجار فقد برئت منه الذمة. رواه أبو داود. ليس له حجار أي حاجز يمنعه من السقوط. وروي عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينام الرجل على سطح ليس بمحجور عليه. رواه الترمذي وقال: حديث غريب. وروي عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رمانا بالليل فليس منا، ومن رقد على سطح لا جدار له فمات فدمه هدر. رواه الطبراني. وعن أبي عمران الجوني قال: كنا بفارس وعلينا أمير يقال له زهير ابن عبد الله، فأبصر إنسانا فوق بيت أو إجار ليس حوله شيء، فقال لي: سمعت في هذا شيئا؟ قلت: لا. قال: حدثني رجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من بات فوق إجار أو فوق بيت ليس حوله شيء يرد رجله فقد برئت منه الذمة، ومن ركب البحر بعدما يرتج فقد برئت منه الذمة. رواه أحمد مرفوعة هكذا وموقوفة، ورواتهما ثقات، والبيهقي مرفوعا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل مضطجع على بطنه فغمزه برجله وقال: إن هذه ضجعة لا يحبها الله عز وجل. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه واللفظ له. عن أبي عياض عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجلس الرجل بين الضحي والظل، وقال: مجلس الشيطان. رواه أحمد بإسناد جيد والبزار بنحوه من حديث جابر، وابن ماجه بالنهي وحده من حديث بريدة. والضح هو ضوء الشمس إذا استمكن من الأرض. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: تفسير القرآن العظيم، تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى.

0: كثيرا.
1: مع فضيلة الشيخ
2: عبد الرحمن بن عبد الله العجلان رحمه الله تعالى.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله،
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بئس

0: من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين.
1: هذه الآية الكريمة من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم. الآية بئس كلمة ذنب، بضدها نعمة، نعم الرجل زيد مدح، بئس الرجل زيد ذنب، بئس ما اشتروا به أنفسهم، وهي فعل ماض بئس مثل نعمة، لإنشاء الذنب، وفاعلها دائما يكون مستتر، مستتاره وجوبا، تقديره هو، يعود للشيء يفسره قوله تعالى: ما اشتروا به أنفسهم. فما تمييز لذلك الفاعل المستتر، وما بعدها صفة لها بئس ما اشتروا به أنفسهم. أن يكفروا في تأويل مصدر، يعني كفرهم، أن يكفروا بئس ما اشتروا به أنفسهم كفرهم، وهو المخصوص بالذنب، بئس ما اشتروا به أنفسهم كفرهم، هو المخصوص بالذنب هنا، وهو يعرب مبتدأ، والجملة التي قبله خبر أو خبر مبتدأ محذوف وجوبا. قال ابن مالك رحمه الله في الألفية: ويعرب المخصوص بعد مبتدأ أو خبر اسم ليس يبدو أبدا، خبر لمبتدأ محذوف وجوبا، وهذه تتكرر التي هي أفعال الذم وأفعال المدح: بئس ونعمة. بئس ما اشتروا به أنفسهم، اشتروا به أنفسهم، كلمة شرى واشترى قد تؤديان معنى واحد، وقد يقال شرى لمن باع، واشترى لمن أخذ واشترى، فهم أخذوا لأنفسهم العاقبة السيئة، وفضلوا واختاروا الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالأنبياء، اختاروه وفضلوه على الإيمان، وهم بهذا يوصلون أنفسهم إلى الحضيض، إلى نار جهنم، اختاروا لأنفسهم العذاب على الرحمة والجنة، آثروا حظ الدنيا الفاني القليل على الحظ الباقي المستمر. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله. فهم اشتروا أنفسهم يعني باعوا أنفسهم وأخذوا الكفر بالله ليستفيدوا حظا بخيسا حقيرا من حقوق من حظوظ الدنيا. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا. فهم أخذوا هذا حملهم على هذا البغي والحسد، وأصل البغي الفساد، وقد يطلق على الطلب، ولذا يقال للمرأة الزانية التي تبحث وتطلب من يفعل بها الفاحشة بغي، يقال للمرأة الزانية بغي لأنها تبحث عن هذا الشيء وتطلبه. بغيا حسدا وعدوانا، أن ينزل الله من فضله، حسدا لمحمد صلى الله عليه وسلم وللعرب حيث جاء هذا النبي المرتقب منهم ولم يأتي من بني إسرائيل، فهم كانوا يقولون نتوقع أن يكون منا كما كانت الأنبياء، فهم حسدوا ذرية إسماعيل عليه السلام أن يكون منهم هذا النبي، لأنهم يقولون الأنبياء كلهم من ذرية إسحاق، وفعلا جميع الأنبياء الذين بعثوا بعد إبراهيم وإسحاق وإسماعيل كلهم من ذرية إسحاق سوى محمد صلى الله عليه وسلم فهو من ذرية إسماعيل. فهم حسدوا إسماعيل وذريته أن يكون منهم هذا النبي بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء. حسدوا من نزل عليه فضل الله وهو الكتاب العزيز القرآن، حسدوه على ذلك. وهذا التنزيل تنزيل من الله جل وعلا، وفيه إثبات صفة العلو لله جل وعلا، لأن التنزيل يكون من أعلى لأدنى. أن ينزل الله من فضله، فالله جل وعلا ينزل من فضله وعطائه وجوده سبحانه كرما، وإلا فلا يجب على الله شيء، وإنما هذا التنزيل موصوف بأنه فضل من الله وإحسان وجود وكرم. ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، يعني من شاء أن ينزل عليه هذا القرآن حسدوه وبغوا عليه وكفروا به حسدا، على من يشاء من عباده. ماذا كانت النتيجة هذا الحسد وهذا البغي؟ فباءوا رجعوا، أبوء أرجع وأعترف وأتوب، فباءوا بغضب على غضب. باءوا رجعوا يعني استفادوا من هذا البغي بأن أخذوا غضب الله جل وعلا ووقع عليهم، فباءوا بغضب على غضب. غضب على غضب، ما هو الغضب الأول والغضب الثاني؟ قيل الغضب الأول بكفرهم بعيسى، والغضب الثاني بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، وقيل الغضب الأول بتحريفهم التوراة، والثاني بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، وقيل الغضب الأول بعبادتهم العجل، والثاني بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، وقيل الغضب الأول بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، والغضب الثاني بافترائهم عليه ومحاولة القضاء عليه عليه الصلاة والسلام. أقوال عدة، لكن الأنسب والله أعلم كما قال بعض المفسرين فباءوا بغضب على غضب، يعني جرائم مترادفة، جرائم مترادفة استحقوا عليها الغضب المتكرر، وكل ما ذكر هذه جرائم، تحريفهم التوراة جريمة، كفرهم بعيسى جريمة، عبادتهم العجل جريمة، محاولة القضاء على محمد صلى الله عليه وسلم جريمة، يعني باءوا بغضب على غضب، غضب متكرر نتيجة الجرائم المتتابعة، فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين. للكافرين تسجيل عليهم الكفر، ولم يقل جل وعلا ولهم عذاب مهين، قال وللكافرين، يعني أتي بالظاهر بدل الضمير لتسجيل هذه الخصلة الذميمة عليهم. وللكافرين عذاب مهين، والعذاب المهين في الدار الآخرة هو عذاب الكفار، وأما تعذيب العصاة من الموحدين فلا يقال له مهين، وإنما هو عذاب تطهير، عذاب تطهير. ثم إن العذاب أنواع، وأشده العذاب المهين، يعني قد يكون الشيء عذاب ومؤذي ومؤلم لكن ما في إهانة. فرق مثلا بين ضرب الظهر، ضرب الظهر وضرب الوجه، كلاهما شاق، لكن ضرب الوجه أشد إهانة. فرق بين أن يسحب على ظهره أو يسحب على بطنه وعلى وجهه، كلاهما شاق، لكن السحب على الوجه أكثر إهانة واحتقار، والإهانة هذه نتيجة الكبر، لأن المرأة إذا تكبر في الدنيا بغير حق فإن الله جل وعلا يهينه، لأنه أخذ ما ليس له ولا ينبغي له، فيعامل بنقيض قصده. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المتكبرين يحشرون يوم القيامة أمثال الذر، يطعهم الناس احتقارا لهم، لأنهم ترفعوا في الدنيا ترفعا لا يليق بهم ولا يناسب لهم، وإنما هو نفخة من الشيطان، وتعاظموا في أنفسهم، فيعاقبهم الله جل وعلا بأن يكون عذابهم وعقابهم في الدار الآخرة مع كونه مؤلم فهو مهين. فالعذاب المؤلم هو الشاق، لكن إذا كان مهين فهو أكثر مشقة وأشد على النفس، كما تقدمت الأمثلة، لأن الضرب يختلف والسحب يختلف واللوم والتوبيخ يختلف، يكون الشيء مهين ويكون شيء شاق لكنه أقل إهانة. فباءوا بغضب على غضب مترادف، واليهود عليهم لعنة الله موصوفون بأنهم مغضوب عليهم، كما قال تعالى في سورة الفاتحة التي أعظم سورة في القرآن، ما نزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها، فاتحة الكتاب، ولذا فرضها الله جل وعلا علينا في كل ركعة لما فيها من الأمور العظيمة: توحيد الله جل وعلا، وإثبات المعاد، والاعتراف بالرسالة، والإيمان باليوم الآخر، وسلوك طريق الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، والتبرؤ من طريق المغضوب عليهم وطريقة الضالين. ففي قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والمغضوب عليهم هم اليهود، والغضب عليهم وعلى النصارى، والضلال في اليهود وفي النصارى، لكن الغضب في اليهود أبلغ والضلال في النصارى أبلغ. فأمر المسلم بأن يسأل الله جل وعلا في كل ركعة من ركعات الصلاة أن يقول: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ المفسر في الآية الأخرى: هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون وحسن أولئك رفيقا. وأمر أن يستعيذ بالله ويسأل الله النجاة من طريقة اليهود الذين غضب الله عليهم، ومن طريقة النصارى الذين ضلوا عن الصراط المستقيم. اقرأ.
0: في قوله تعالى: بئس ما اشتروا به أنفسهم، قال السدي: باعوا به أنفسهم، يقول بئس ما اعتاضوا لأنفسهم فرضوا به وعدلوا إليه من الكفر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم عن تصديقه ومؤازرته ونصره. وإنما حملهم على ذلك هو البغي والحسد والكراهية لأن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده.
1: وجاء في الحديث أن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب.
0: ولا حسد أعظم من هذا. ومعنى
1: حسدوهم على نعمة الله التي أنعم الله بها عليهم.
0: ومعنى باءوا استوجبوا واستحقوا واستقروا بغضب على غضب.
1: وجاء حسد ممدوح وهو الغبطة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. فهذا حسد ممدوح وهو الغبطة، يعني ما ينبغي أن يحسد أو يغبط امرؤ إلا على واحدة من هاتين الاثنتين. وفرق بين الغبطة والحسد المذموم أن الحسد المذموم أن يتمنى زوال نعمة أنعم الله بها على عبد من عباده، والغبطة الممدوحة أن يتمنى أن يكون مثل هذا العبد في هذه النعمة التي أنعم الله بها عليه، يعني يقول: لو كان عندي مال لأنفقته في طرق الخير. هذا غبطة وهو ممدوح، وهو بنيته، إذا نوى هذا فهو بنيته. لو أن عندي علم لعلمته ونشرته ودعوت إليه وبينته ووضحته، هذه غبطة يغبط المرأة على ذلك ولا يتمنى زوال النعمة. والحسد المنقوت المذموم أن يتمنى زوال نعمة أنعمها الله على عبد من عباده. فما يفعله اليهود هو الحسد، الحسد المذموم.
0: وقال أبو العالية: غضب الله عليهم بكفرهم بالإنجيل وعيسى عليه السلام، ثم غضب
1: كفرهم بالإنجيل وعيسى وكفرهم بمحمد صلى الله عليهما وسلم،
0: ثم غضب الله عليهم بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن. وقال السدي: أما الغضب الأول فهو حين غضب عليهم في العجل، وأما الغضب الثاني فغضب عليهم حين كفروا بمحمد عليه الصلاة والسلام. وقوله تعالى: وللكافرين عذاب مهين، لما كان كفرهم سببه البغي والحسد، ومنشأ ذلك التكبر، قوبلوا بالإهانة والصغار في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين
1: حقيرين ذليلين صغيرين مهانين. وهم ما حملهم على ترك العبادة لله إلا الكبر، فالله جل وعلا يعاقبهم بالصغار والذلة والعياذ بالله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى.

0: مع فضيلة الشيخ
1: عبد الرحمن بن عبد الله العجلان رحمه الله تعالى.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.

0: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان.
1: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان.
2: هذه الرسالة أو هذا الكتاب القيم من تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مسألة مهمة التبس فيها الحق بالباطل في وقته، ولا يزال هذا
1: مؤلف نفيس بيّن فيه رحمه الله معنى الولاية وضوابطها والفروقات بين أولياء الله وأعدائه، كما بيّن رحمه الله كرامات الأولياء والغاية منها، وحذر من الأعمال الشيطانية التي يجب اجتنابها والبعد عنها. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى، مع الدرس 55.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومما ينبغي أن يعرف أن الكرامات قد تكون بحسب حاجة الرجل، فإذا احتاج إليها الضعيف الإيمان أو المحتاج أتاه منها ما يقوي إيمانه ويسد حاجته.
4: نعم، الكرامات هذه إنما تحدث لأحد أمرين: إما لحاجة من تجري على يده لأن يكون ضعيف الإيمان فتقوي إيمانه بالله، أو يكون محتاجاً إلى طعام أو إلى شراب كما مر بنا، أو إلى دابة يحمل عليها، أو إلى أن يقويه الله على العبادة. فهي إما لحاجة إيمانية أو حاجة إنسانية تاجها الإنسان، أو لحجة في الدين، أو تكون لحجة في الدين بأن تؤيد ما يقوله ذلك العالم أو ذلك الولي فتظهره على خصومه. ومثل هذا ما حصل للمؤلف نفسه. المؤلف رحمه الله ضايقه الناس كلهم، وضايقه السلاطين وسجنوه وحبسوه، ولم يستطيعوا منعه من ما مزاولة نشر العلم والدعوة إلى الله، ولم يستطيعوا بعد موته أن يمنعوا أثره الذي امتد على العالم الإسلامي إلى اليوم. هذا من كرامات الأولياء بلا شك. كذلك الإمام أحمد، ما جرى عليه في وقت المأمون ومن جاء بعده من الضرب والإهانة والسجن، وثبت، وفي النهاية أظهره الله وخذل أعداءه. هذا من كرامات أولياء الله سبحانه وتعالى، هذا من إظهار الحجة، هذا من إظهار الحجة. ما يجري لأئمة الدين من الانتصار على خصومهم هذا من إظهار الحجة في الدين. نعم.
3: ومما ينبغي أن يعرف أن الكرامات قد تكون بحسب حاجة الرجل، فإذا احتاج إليها الضعيف الإيمان أو المحتاج أتاه منها ما يقوي إيمانه ويسد حاجته.
4: نعم.
3: ويكون من هو أكمل ولاية لله منه مستغنيا عن ذلك.
4: نعم، هذا سؤال قد يرد أو هو وارد بالفعل، وهو: هل الكرامات لا بد الولي أنه تجري على يده كرامات؟ لا، هو بلازم، ولا يدل، إذا لم تجري على يده كرامة لا يدل هذا على نقص ولايته. هناك من أولياء الله من هم من سادات الأولياء ولا جرى لهم كرامات لقوة إيمانهم، ولأنهم ليسوا بحاجة إليها. وقد تجري الكرامات لمن هو دونهم في الإيمان لحكمة من الله سبحانه وتعالى، فلا يقال أنه لا يكون الولي إلا بشرط أن تجري على يده كرامة. هذا إنما يقوله الخرافيون والمبتدعة، مع أهل السنة فيقولون:

0: يكون هذا نقصا في ولاية ولي الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا ابن القيم رحمه الله يقول: ليس لأولياء الله علامات يعرفون بها، ليس لأولياء الله علامات يعرفون بها، فقد يكون وليا لله من خواص الأولياء وهو لا يعرف، كما قال صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لا بره. فلا يلزم من ولي الله أن يكون له مظهر وأن يكون حوله هالة من الناس وأن يروج له دعاية كما يحصل عند الخرافيين أبدا. ولي الله يختفي، ولي الله يختفي ولا يعرف، وليس له علامة، لا ملابس ولا يكون له هالة من حوله دعاية ولا يكون له جاه، ما يكون له جاه، مدفوع بالأبواب لا يكون له جاه عند الناس. فليس من شرط ولي الله أن يكون له علامة يعرف بها، قد يكون خفيا لا يعرف، وقد يكون رث الهيئة، أشعث أغبر رث الهيئة، أو من شرطه يكون عليه ملابس فاخرة وأكمام واسعة وعمامة ضخمة، ليس هذا من شرط أولياء الله سبحانه وتعالى. ينبغي أن يعرف هذا الأصل لئلا يستغله الخرافيون لخرافاتهم، وكل يدعون أنه ولي لله ويضعون له من الدعايات حيا وميتا والهالات الشيء الكثير. من أولياء الله من يموت وهو لم يعرف، من أولياء الله من يعيش ويموت وهو لم يعرف. نعم.
1: ويكون من هو أكمل ولاية لله منه مستغنيا عن ذلك، فلا يأتيه مثل ذلك لعلو درجته وغناه عنها لا لنقص ولايته.
0: نعم. وليس كل من لا تجري على يده الكرامة يكون ناقص الولاية لله سبحانه وتعالى، بل قد يكون كامل الولاية ولا تجري على يده كرامة لأنه مستغن عنها. نعم.
1: ولهذا كانت هذه الأمور في التابعين أكثر منها في الصحابة رضي الله عنهم،
0: ولأنه لا يشترط في كمال الإيمان وقوة الإيمان وجود الكرامة، كانت هذه الكرامات في التابعين ومن جاء بعدهم أكثر منها في الصحابة، لأن الصحابة لا يحتاجون إليها لفضلهم ومكانتهم صحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: ولهذا كانت هذه الأمور في التابعين أكثر منها في الصحابة رضي الله عنهم، بخلاف من يجري على يديه الخوارق لهدي الخلق ولحاجتهم، فهؤلاء أعظم درجة.
0: بخلاف
1: من يجري على يديه الخوارق لهدى الخلق ولحاجتهم.
0: نعم، لهدى الخلق يعني لحجة في الدين أو لحاجتهم. نعم.
1: بخلاف من يجري على يديه الخوارق لهدى الخلق ولحاجتهم، فهؤلاء أعظم درجة.
0: هؤلاء الذين لم تجري على أيديهم كرامة أعظم درجة من الذين تجري على أيديهم. نعم.
1: وهذا بخلاف الأحوال الشيطانية.
0: نعم. الآن انتهى من الكرامات وانتقل إلى الخوارق الشيطانية التي يضل بها كثير من الناس. سبق لنا أن الخارق للعادة إن جرى على يد نبي فهو معجزة، وإن جرى على يد ولي فهو كرامة، وإن جرى على يد عدو لله فهو خارق شيطاني وليس هو كرامة، وإنما هي خوارق شيطانية. فالشياطين يعملون مع أوليائهم من الإنس أشياء تخرق العادة عند الناس، يطيرون بهم في الهواء، يسيرون بهم على الماء، يحملونهم، يحضرون إليهم الأشياء الغائبة بسرعة من أجل أن يضلوهم ويضلوا بهم. ينبغي الفرق بين كرامة الولي والخوارق الشيطانية التي تجري على

0: أيدي أعداء الله. فإذا جرى الخارق للعادة على يد أحد نظرت، فإن كان تقيا صالحا فهي كرامة، لأن الله قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. وإن كان فاجرا كفارا فهي استدراج من الله عز وجل بأن سلط عليه الشياطين، فصارت تظهر على يده أشياء لأجل الدجل والشعوذة وإضلال من ينخدع بها. فالنظر إلى حالة من تجري عليه على يده الخوارق، فإن كان تقيا مؤمنا فهي كرامات، إن كان فاجرا شقيا فهي استدراج وهي خوارق شيطانية. فإن الشياطين تخدم أولياءها من الإنس، ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وكذلك نولي بعض الظالمين، انتبه، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. والله يولي بعض الظالمين بعضا بسبب كسبهم الكفر وإجرامهم في حق الله سبحانه وتعالى. سلط الشياطين على بني آدم لأجل أن يضلوهم ويصدوهم عن دينهم، وهذا من الاستدراج ومن الإهانة، وليس هو من الكرامة. ربنا استمتع بعضنا ببعض، كيف استمتع الجن بالإنس؟ بأن الإنس خضع له وانقاد له وعصى الله وعصى رسله، انقاد للشيطان، هذا يستمتع به الشيطان ويفرح به. واستمتع الإنس بالشيطان بما يخدمه به من الأمور الشيطانية، من حمله في الهواء والمشي به على النار أو على الماء، أو إحضار الأمور البعيدة، أو إخباره بأشياء يعرفها الجن ولا يعرفها الإنس. فهذا من استمتاع الإنس بالجن والعياذ بالله. استمتع بعضنا ببعض، حتى ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيه، هذا مصيرهم يوم القيامة الشياطين ومن اتبعهم ومن أغووه وسار معهم. وإن خدموه في الدنيا وغرر بالناس أنه ولي من أولياء الله، بل إنهم يعطون الولاية، الناس أو الخرافيون يعطون الولاية لمن يرون أنه لا يصلي ولا يصوم ولا يترك الفواحش، ويقولون لأنه ساقط عنه التكليف، هذا بلغ مرتبة من الولاية والقرب من الله حتى أنه سقط عنه التكليف، فليس في حقه حلال ولا حرام ولا تجب عليه الفرائض لأنه وصل إلى الله. هكذا يقول الشياطين والعياذ بالله، فيعطون الولاية لمن يرونه لا يصلي ولا يصوم ولا يؤمن بالله ولا يؤمن بالرسل، ويقولون هذا ولي من أولياء الله لأنه ليس بحاجة إلى الرسل وليس بحاجة إلى العمل وليس بحاجة إلى العبادة، لأنه وصل إلى الله. شوف كيف يبلغ الشيطان ببني آدم من التغرير والعياذ بالله. الله جل وعلا قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، بهذين الشرطين الإيمان والتقوى. فكيف يكون الفاجر الذي لا يصلي ولا يصوم ويفعل اللواط والزنا والفواحش ويشرب الخمر يكون وليا لله، مع أنه من أشد أعداء الله، نسأل الله العافية. فينبغي التفطن لهذا الأمر، لأنه استشرى في الناس اليوم لضعف الإيمان ول قلة العلم في هذا الزمان، ولعدم نشر العقيدة الصحيحة من عقيدة أهل السنة والجماعة، لما ضعفت هذه الأمور جاءت أضدادها في المجتمعات. والآن يقولون أنهم يقيمون فضائيات، الآن بث فضائي للمخرفين وللسحرة والكهان وأعداء الله ورسوله، ويصفونهم بالولاية وبالعلم وبالتقوى، فليحذر المسلمون من هذه الأمور. نعم.
1: وهذا بخلاف الأحوال الشيطانية، مثل حال عبد الله بن صياد الذي ظهر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد ظن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه الدجال، وتوقف النبي صلى الله عليه وسلم في أمره حتى تبين له فيما بعد أنه ليس هو الدجال، لكنه كان من جنس الكهان.
0: نعم، عبد الله بن صياد هذا ظهر في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء إلى المدينة وكان يظهر عليه أشياء ظنه أنه الدجال الكذاب. النبي صلى الله عليه وسلم اختبره بأشياء فتبين أنه ليس هو الدجال. ولما قال أحد الصحابة هل أقتله يا رسول الله، قال إن كان هو الدجال فلن تسلط عليه، وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله، فتركوه ولم يكن من أولياء الله. نعم، فهذا دليل على أن الخوارق تأتي على يد من ليس من أولياء الله. نعم، الدجال أكبر الكذبة وأكبر عملاء الشيطان، الدجال الأكبر الذي يخرج في آخر الزمان يكون معه خوارق، يكون معه جنة ومعه نار، ويأمر السماء فتمطر، ويأمر الأرض فتنبت، ويقتل الرجل ويمشي بين قطعه ثم يأمره فيقوم حيا. هذه خوارق، لكنها خوارق شيطانية وتدجيل وكذب، فلا يغتر بهؤلاء. نعم.
1: فلما تبين له فيما بعد أنه ليس هو الدجال لكنه كان من جنس الكهان، قال له النبي صلى الله عليه وسلم قد خبأت لك خبأ.
0: اختبره النبي صلى الله عليه وسلم قد خبأت لك خبأ، يعني شيء خفي، فما هو هذا الشيء الخفي؟ فلم يستطع الجواب، فقال له اخسأ، لن تعد قدرك، إنما أنت من إخوان الكهان. نعم.
1: فقال الدخ الدخ، وكان قد خبأ له سورة الدخان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعدو قدرك، يعني إنما أنت من إخوان الكهان.
0: نعم، ما عرفش النبي خبأ له، يقول الدخ الدخ، ما قال سورة الدخان. نعم.
1: والكهان كان يكون لأحدهم القرين من الشياطين،
0: القرين من الشياطين، كما قال الله جل وعلا ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. قال الله جل وعلا ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. نعم.
1: يكون لأحدهم القرين من الشياطين يخبره بكثير من المغيبات بما يسترقه من السمع.
0: نعم، بما يسترقه من السمع، هذه ناحية. الناحية الثانية أن الشيطان سريع قطع الفيافي، يطير في الهواء ويطلع على أمور لا يطلع عليها بنو آدم، يخبرون بني آدم بذلك فتنة لهم. نعم.
1: وكانوا يخلطون الصدق بالكذب.
0: نعم، كما أنهم إذا سرقوا الكلمة من السماء كذبوا معها 100 كذبة، صدقهم الناس بسبب تلك الكلمة التي سمعت من السماء، صدقوهم في 99 كذبة. نعم.
1: وكانوا يخلطون الصدق بالكذب، كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب، فتذكر الأمر قضي في السماء، فتسترق الشياطين السمع فتوحيه إلى الكهان، فيكذبون معها 100 كذبة من عند أنفسهم.
0: نعم. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. هؤلاء الكهان وهؤلاء الذين ينخدعون بهم أكثرهم كاذبون. نعم.
1: وفي الحديث الذي رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من الأنصار إذ رمي بنجم فاستنار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنتم تقولون لمثل هذا في الجاهلية إذا رأيتموه؟ قالوا: كنا نقول يموت عظيم أو يولد عظيم. فقال صلى الله عليه وسلم: فإنه لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا تبارك وتعالى إذا قضى أمرا سبح حملة العرش، ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا، ثم يسأل أهل السماء السابعة حملة العرش ماذا قال ربنا فيخبرونهم، ثم يستخبر أهل كل سماء حتى يبلغ الخبر أهل السماء الدنيا، وتخطف الشياطين السمع فيرمون، وتخطف الشياطين السمع فيرمون، فيقذفونه إلى أوليائهم، فما جاءوا به على وجهه فهو حق، ولكنهم يزيدون.
0: نعم. هذا حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه، حديث أبي هريرة، كلها تدل على أن الشياطين يحاولون استراق السمع، ما يتكلم به الملائكة في السماء، ولكن الله قيض لهم الشهب وهي النجوم رجوما للشياطين، تنبثق منها شهب فترمي الشياطين فتحرقهم، وقد يدركه الشهاب قبل أن يلقي الكلمة التي سمعها، وقد يلقيها قبل أن يدركه الشهاب، فيكذبون معها 100 كذبة ويروجونها على الناس باب الفتنة. هؤلاء هم الشياطين، والكهان أتباع الشياطين، هم كهان وليسوا أولياء لله، لا يقال إن هذه كرامات، وإنما هؤلاء كهان من عملاء الشيطان والعياذ بالله. فرق بين ولي الله وعدو الله، وإن جرت على يد عدو الله خوارق فلا يغتر بها لأنها من الشياطين وليست من الله سبحانه وتعالى، خلاف الكرامات فإنها من الله أكرم بها عباده المؤمنين المتقين. نعم. ففرق بين مصدر الكرامة ومصدر الخارق الشيطاني، وفرق بين ولي الله وولي الشيطان، فرق بين هذا وهذا. الناس بحاجة إلى معرفة هذه الأمور اليوم، لأنه كثر الدجل وكثر الشعوذة وكثر السحر والكهانة، يجب أن العلماء ينشرون هذا، وطلبة العلم يتلقونه ويعرفونه حتى ينشروه في الناس، ويحذروا من هذه الفضائيات الكافرة الدجالة التي غرت الناس، وهذه الاتصالات تصلون على الناس بالجوالات وبالإنترنت، ويروجون لهم ويهددونهم بأنك ستموت وأنك سيحصل لك كذا وكذا، ولكن أعطنا كذا وكذا ونحن نسعى في خلاصك وما أشبه ذلك والعياذ بالله. نعم.
1: وفي رواية قال معمر: قلت للزهري: أكان يرمى بها في الجاهلية؟ قال: نعم، ولكنها غلظت حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم.
0: نعم، كانت الشهب في الجاهلية كثيرة، الشهب يرمى بها في الجاهلية كثيرة على الشياطين، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم حرست السماء ولم يبق منها إلا أقل القليل، ولهذا الجن لما سمعوا القرآن قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. إلى قولهم وأنا كنا نقعد منها أي من السماء مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فهذا ما حصل عند البعثة، عند بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولما لم تكثر الشهب أرسل الشيطان جواسيسه يبحثون وش السبب، فرجعوا إليه وقال بعث محمد صلى الله عليه وسلم، فعند مبعثه حرست السماء. نعم، أم أراد بهم ربهم رشدا، لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. هكذا تقول الجن الشياطين عند بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. والشاهد أن نعرف أن هذه الشهب إنما هي رجوم للشياطين، إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. نعم.
1: والأسود العنسي الذي ادعى النبوة كان له من الشياطين من يخبره ببعض الأمور المغيبة.
0: نعم، الأسود العنسي والمختار بن أبي عبيد الذي ادعى النبوة، الثقفي بن أبي عبيد الثقفي الذي ادعى النبوة، كلهم لهم عملاء من الشياطين غروهم وخدعوهم وظنوا أنهم أنبياء. نعم.
1: فلما قاتله المسلمون كانوا يخافون من الشياطين أن يخبروه بما يقولون فيه، حتى أعانتهم عليه امرأته لما تبين لها كفره فقتلوه.
0: نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أمر المؤمنين الذين في اليمن، وكان في آخر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، أمر المؤمنين الذين في اليمن أن يقتلوه، فجاء عبد الله بن فيروز رضي الله عنه الديلمي وتمالأ مع امرأة الأسود العنسي وكانت مسلمة تقية، فأعانت ابن فيروز على قتله فقتله شر قتله والعياذ بالله. نعم. ومسيلمة الكذاب غزاه الصحابة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قتلوه في وقعة اليمامة المشهورة. نعم، وأراح الله المسلمين من هؤلاء الكذبة الدجالين. نعم.
1: وكذلك مسيلمة الكذاب كان معه من الشياطين من يخبره بالمغيبات ويعينه على بعض الأمور.
0: نعم، هذا من الابتلاء والامتحان، أن هؤلاء معهم شياطين تساعدهم، فيظن الناس أن هذه معجزات وأنهم أنبياء، في حين أنها خوارق شيطانية، والذين معه ليسوا ملائكة وإنما هم شياطين. نعم.
1: وأمثال هؤلاء كثيرون، مثل الحارث الدمشقي الذي خرج بالشام زمن عبد الملك بن مروان وادعى النبوة وكانت الشياطين يخرجون رجليه من القيد وتمنع السلاح أن ينفذ فيه، وتسبح الرخامة إذا مسحها بيده، وكان يري الناس رجالا وركبانا على خيل في الهواء ويقول هي الملائكة.
0: يرى ها؟
1: وكان يري الناس.
0: نقف على هذا، نقف. نعم. الله. هل هذا درس، هذا مهم جدا جدا هذا البحث. نعم. لأنه صميم، في صميم العقيدة، وفيه دمغ لهؤلاء الدجالين والكذابين الذين يظهرون بين حين وآخر. ولما تسهلت الاتصالات استخدموها، لما تسهلت الاتصالات بين العالم استخدموها لإضلال الناس والعياذ بالله. نعم.
1: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذه أسئلة كثيرة أعرض على فضيلتكم ما تيسر منها. هذا سائل يقول: هل كرامات الأولياء حجة في الدين؟ وهل من لا يصدق بالكرامات يعد من أهل البدع؟
0: إيه نعم، من لا يصدق بها يعد من أهل الضلال، كالمعتزلة ومن نحى نحوهم والعقلانيين. العقلانيون حتى المعجزات ينكرونها ويقولون هذه أمور عادية، فالذي لا يصدق بها يعتبر من أهل الضلال، قد يصل إلى حد الكفر. نعم.
1: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: من كان ينكر بعقله هذه الكرامات أو المعجزات التي للأنبياء عليهم السلام من غير أن يحدث بذلك، هل عليه التوبة من ذلك وهل هو آثم؟
0: إن كان وسواس في نفسه وساوس في نفسه ويتركها خوفا من الله ولا يتكلم بها خوفا من الله فإنها لا تضره، أما إن كان يتكلم بها فإنه حينئذ يجري عليه الحكم الشرعي حسب ما ينطبق عليه. نعم.
1: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما معنى قول صلة بن أشيم في قصة فرسه لابنه: فإنه عارية؟
0: من الله، عارية من الله سبحانه وتعالى، أو أنه يريد أن لا يظهر لابنه هذه الكرامة خشية من العجب، يقول عارية يعني من الناس. نعم.
1: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل من لازم كرامة الولي أن تكون معجزة للنبي؟
0: نعم، ما تكون كرامة لولي إلا وهي معجزة للنبي، لأن هذا الولي ما جرت على يده إلا بسبب اتباعه للرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يكن متبعا للرسول فهي خارق شيطاني وليست كرامة. نعم.
1: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: علماء الدعوة وأبناؤهم ومن بعدهم هل وقعت لهم كرامات؟
0: ما سمعنا بشيء من هذا، ما سمعنا بشيء من هذا، وقلنا الشيخ يقول ما هو من لازم ولي الله أن تجري على يده كرامات. نعم.
1: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل تنصحني يا صاحب الفضيلة بقراءة كتاب سير إعلام النبلاء وهو في 25 مجلدا؟
0: يأخذ عليك الوقت، لكن تطالع فيه المواضع التي تحتاج إليها، المواضع التي تحتاج إليها تطالعها فيه، أما أنك تحل الكتاب كله 25 مجلد هذا صعب، يأخذ عليك وقت ويشغلك عن ما هو أهم. نعم.
1: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما رأيكم في كتاب التشوف إلى رجال التصوف لابن الزيات؟
0: والله ما اطلعت عليه، لا ما اطلعت عليه، ما أدري هو يمدح رجال التصوف أو يذمهم، ما أدري. نعم.
1: أحسن الله إليكم. وهذا يسأل يقول: ما رأيكم بكتاب الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية للمناوي؟
0: وكذلك لا أعرف هذا، لكن المناوي عنده شيء من الخرافات، عنده شيء من الخرافات. نعم.
1: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما هو السبيل إلى أن أصل إلى الولاية التي وصل إليها هؤلاء الأولياء؟
0: الآية: الإيمان والتقوى، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فبهذين الأمرين تحصل الولاية لله عز وجل، والناس يتفاوتون، كل مؤمن تقي فإنه ولي لله بحسب ما عنده من الإيمان والتقوى، تكون الولاية قوية أو تكون متوسطة أو تكون ضعيفة. نعم، كل مؤمن فهو ولي لله، كل من لم يخرج من الإيمان فهو ولي لله، لكن قد تكون ولاية قوية وتكون ولاية ضعيفة بحسب إيمانه وتقوى. نعم.
1: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هو الجمع بين ما يذكره بعض أهل العلم أن معجزة النبي لا تتكرر، مثل ما يذكر من شفاء الأبرص أن هذا غير ممكن لأنه معجزة لعيسى، وبين معجزة إبراهيم وما حصل لأبي مسلم الخولاني وقد تكررت؟
0: قد يحصل هذا، قد يحصل أن يجري على يد الولي كرامة تشبه معجزة النبي، لكنه ليس بنبي، وإنما هو ولي حصل عليها بسبب اتباع ذلك النبي. نعم.
1: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: هل صحيح أن الحسن البصري رحمه الله خرج على الحجاج في فتنة ابن الأشعث؟
0: ما أدري، ما سمعت هذا. أما فتنة ابن الأشعث فهي شديدة وحصل فيها أمور شديدة، ولكن الله كفى المسلمين شرها. نعم.
1: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يوجد في هذا الزمان شيء من كرامات الأولياء مثل ما وقع للسابقين؟
0: الله أعلم، قد يقع، قد يقع، لكننا ما عرفنا شيء من ذلك، لكنه عدم علمنا معرفتنا بذلك لا يدل على أنه ما يحصل. نعم.
1: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إبراهيم التيمي هل هو إبراهيم بن أدهم أو غيره؟
0: لا لا، ما هو إبراهيم بن أدهم. إبراهيم بن أدهم هذا من العباد الزهاد، وهو أيضا عالم من العلماء، لكن تيمي فقيه وعالم ومحدث. نعم.
1: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. ما حكم إطلاق لفظ الصوفية على الأولياء والعباد والزهاد من أهل السنة الذين لم يدخلوا في شيء من بدع المتصوفة؟
0: لا، الصوفية مبتدعة، لكن المتصوفة متفاوتون، متفاوتون. والتصوف أصله، كل التصوف أصله بدعة، لكن تطور بأصحابه إلى أن وصل إلى حد وحدة الوجود، وكما سبق في ذكر ابن عربي والحلاج وأتباعهم. نعم.
1: أحسن الله إليكم صاحب
0: التصوف يتطور، لأن البدعة تجر إلى بدعة، والشر يجر إلى شر. ولما كان التصوف في أصله مبتدعا تطور حتى وصل بأصحابه إلى الإلحاد. نعم.
1: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل الرمي بالشهب على الشياطين خاص بالوحي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أم يكون في هذا الزمان؟
0: يستمر وهو موجود في هذا الزمان، لكنه قليل من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو قليل، وليس هو من استماع كلام الملائكة، وليس هو من استماع الوحي. الوحي ما يقربون أبدا، وما تنزلت به الشياطين، وما ينبغي لهم، وما يستطيعون، إنهم عن السمع لمعزولون. فهي لا تسترق من الوحي، إنما تسترق من كلام الملائكة، نعم، الذي يدور بينهم. نعم.
1: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هو الذكر الوارد أن يقوله الإنسان عندما يرى الشهاب نازلا في السماء؟
0: ما أعلم شيء في هذا. نعم، لكنه منهي عن إتباعه البصر، لأنه يضر البصر، منهي أن الإنسان يتبعه بصره. نعم، يكفي.

0: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان.
1: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان.
2: هذه الرسالة أو هذا الكتاب القيم من تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مسألة مهمة التبس فيها الحق بالباطل في وقته، ولا يزال هذا.
1: مؤلف نفيس بيّن فيه رحمه الله معنى الولاية وضوابطها والفروقات بين أولياء الله وأعدائه، كما بيّن رحمه الله كرامات الأولياء والغاية منها، وحذر من الأعمال الشيطانية التي يجب اجتنابها والبعد عنها. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى.
3: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
4: ليتفقهوا

0: ليتفقهوا في الدين.
1: إذا سلم يصلي التسليمة الأولى ثم أحدث قبل أن يسلم التسليمة الثانية فهل تبطل صلاته؟ في المسألة في خلاف بين أهل العلم، لكن عند الحنابلة نعم تبطل، لأن التسليمة الثانية ركن من أركان الصلاة، فلا يخرج من الصلاة إلا بالتسليمة الثانية، فقبل أن يسلم التسليمة الثانية هو في صلاة، فلو أحدث بين التسليمتين بطلت صلاته. هذا هو المشهور من مذهب أحمد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها يعني الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، ولم يحصل التسليم الكامل إلا بالتسليمة الثانية، والله أعلم.
2: طيب بالنسبة يا سماحة الشيخ للتسليمة الأولى والتسليمة الثانية، نحن نرى ويرى أيضا مشاهدو التلفاز البيت العتيق والناس يصلون حوله، إذا سلم بعض المسلمين على اليمين يعني تسابقوا إلى الحجر الأسود ولم يسلموا إلى اليسار، فما حكم صلاة هؤلاء؟
1: هؤلاء الذين يقومون إلى الحجر الأسود قبل أن يسلموا لا تصح صلاتهم عند طائفة من أهل العلم، إلا من قال إن التسليم السنة فهذا في قول، لكن القول المعتمد أنها لا تتم الصلاة إلا بالتسليمة الثانية، ومجرد فعل الناس ليس بدليل، هؤلاء جهلة ولا خبرة لهم ولا علم لديهم، وإن كان في المسألة خلاف مشهور هل التسليمة الثانية واجبة أم ركن أم سنة، فالخلاف مشهور بين، لكن هؤلاء لا أنهم يقومون بناء على أن التسليمة الثانية سنة، إنما هو عن جهل بأحكام الشريعة وعدم علم، وينبغي لرجال الهيئة وينبغي لإمام الحرم أن ينبههم ويعلمهم بأن هذا لا يجوز لهم، ولا يقوموا من مصلاه حتى يسلموا التسليمة الثانية ويؤدوا الأذكار الواردة بعد الصلاة المكتوبة.
0: ليتفقهوا

0: ليتفقهوا في الدين.
1: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
2: عمدة التفسير في اختصار تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير، كتاب اعتنى فيه مؤلفه العلامة المحدث أحمد محمد شاكر رحمه الله بالآيات وبالسنة النبوية الصحيحة وأقوال السلف، والتي اختصرها من كتاب تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير.
3: كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، وهو اختصار للتفسير العظيم، تفسير الحافظ ابن كثير، والذي سماه تفسير القرآن العظيم. اختصره الشيخ أحمد بن محمد شاكر رحمه الله رحمة واسعة.
2: عمدة التفسير.
3: التفسير هو علم يفهم به كتاب الله المنزل وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه.
2: شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن غالب العمري حفظه الله تعالى،
4: مع الدرس العاشر بعد المئة.
5: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام ابن كثير في كتاب عمدة التفسير، تفسير سورة النازعات: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى، ثم أدبر يسعى فحشر فنادى، فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. يخبر تعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم عن عبده ورسوله موسى عليه السلام أنه ابتعثه إلى فرعون وأيده بالمعجزات، ومع هذا استمر على كفره وطغيانه حتى أخذه الله أخذ عزيز مقتدر. وكذلك عاقبة من خالفك وكذب بما جئت به، ولهذا قال في آخر القصة: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى.
3: ثم جاء ذكر قصة موسى عليه الصلاة والسلام. قصة موسى تكررت في القرآن كثيرا، بل هي أكثر قصص الأنبياء تكرارا في القرآن، وهي أعظم قصص الأنبياء. والله جل وعلا في تكراره لهذه القصة وذكر هذه القصة في مواطن ومواضع كثيرة من القرآن، قال أهل العلم في ذلك حكم التمسوها. من ذلك أن هذه القصة هي بيان للصراع بين الباطل الذي هو في غاية الكفر من فرعون الذي ادعى الربوبية والألوهية، وقمة الحق والإيمان الذي كان عليه موسى عليه الصلاة والسلام. والفرق بين عدو موسى وهو فرعون وبين أعداء الأنبياء أن أكثر الأنبياء لم يكونوا أقوامهم على إنكار لأمر الربوبية، بينما فرعون ادعى الربوبية وقال أنا ربكم الأعلى، فكان هذا الصراع أقوى صراع. فجاء تأكيد هذا الأمر في آيات كثيرة كما يقول شيخ الإسلام. وقيل لأن المدينة كان فيها يهود كثر، وكذلك حول المدينة، وموسى عليه الصلاة والسلام هو نبي اليهود، فجاءت هذه الآيات لبيان ما كان عليه عليه الصلاة والسلام وتصديق نبينا عليه الصلاة والسلام لأمر موسى. وقيل كذلك من الأسباب أن في ذكر قصة موسى تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بما حصل له في دعوته، ولذلك قال نبينا عليه الصلاة والسلام كما في الحديث: لقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر، لقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر. فجاءت هذه الآيات التي تتكرر فيها هذه العظات من قصة موسى عليه الصلاة والسلام لتسلية النبي عليه الصلاة والسلام في دعوته وفيما يواجهه عليه الصلاة والسلام من تكذيب أو من تشويه أو من إشاعات كاذبة أو من ردود أفعال من أهل الكفر وأهل الشرك. فجاء تكرار هذا الأمر، فيخبر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أو يخبر الأمة، فعلى التقدير هل أتاك أي يا محمد أو هل أتاك أيها القارئ حديث موسى، يعني قصة موسى، ويطلق الحديث بمعنى الحكاية أو يطلق بمعنى القصة. نعم.
5: فقوله هل أتاك حديث موسى أي هل سمعت بخبره إذ ناداه ربه، أي كلمه نداء بالوادي المقدس.
3: كلمه نداء بالوادي
5: المقدس أي المطهر.
3: أي كلمه نداء، الله جل وعلا كلم نبيه موسى بحرف وصوت، سمعه موسى، وهذا فيه إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى. وكل آية فيها وقال، يعني قال ربكم أو سياق الكلام فيه لفظة قال والمراد به الله تبارك وتعالى أو نادى، فهذا كله يدل على صفة الكلام، وهي صفة ذاتية فعلية اتصف الله جل وعلا بها أزلا، وهي من الصفات المتعلقة أيضا بمشيئته، فمتى ما شاء تكلم تبارك وتعالى، تكلم مع آدم وتكلم مع النبي عليه الصلاة والسلام وتكلم مع موسى ويتكلم يوم القيامة، وتكلم بما شاء تبارك وتعالى، وهي صفة ذاتية فعلية لله سبحانه وتعالى. وكلام الله جل وعلا بحرف وصوت يسمع، وهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة في هذه الصفة وفي غيرها من الصفات، إثبات هذه الصفات على مقتضى ما أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه من الأسماء والصفات أو أثبتها له نبيه عليه الصلاة والسلام. نعم.
5: بالوادي المقدس أي المطهر طوى، وهو اسم الوادي على الصحيح كما تقدم في سورة طه، فقال له اذهب إلى فرعون إنه طغى، أي تجبر وتمرد وعتى، فقل هل لك إلى أن تزكى، أي قل له هل لك أن تجيب إلى طريقة ومسلك تزكى به، أي تسلم وتطيع.
3: وقيل تتطهر من الشرك، هل لك إلى أن تزكى، أي أن تتطهر من الشرك وتقبل بالتوحيد. نعم. والطغيان هو المجاوزة في الحد، كل مجاوزة هي طغيان، سواء كانت في غلو أو كان مجاوزة في إفراط، فإن هذا يكون طغيان. نعم.
5: وأهديك إلى ربك، أي أدلك إلى عبادة ربك.
3: هذه الدلالة أو هذه الهداية، هداية ماذا؟ هداية الدلالة والإرشاد. وأهديك، فإن الهداية على هدايتين، هداية الدلالة والإرشاد، وهذه قام بها الأنبياء ويقوم بها العلماء، وهداية التوفيق وهي بيد الله تبارك وتعالى وحده، والله جل وعلا نفى عن نبيه عليه الصلاة والسلام هداية التوفيق، قال إنك لا تهدي من أحببت، وأثبت له هداية الدلالة والإرشاد، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فلا بد من التفريق بين الهدايتين. ولما ضل قوم في هذا الباب انحرفوا في باب القدر، فالله جل وعلا أثبت لأنبيائه أمر الهداية، يعني هداية الدلالة والإرشاد، وهو أمر البيان، وليس كل من وفق إلى أمر الهداية في الدلالة والإرشاد يوفق إلى أمر الهداية في التوفيق، فإن كثيرا من أهل الكفر تبلغهم الشرائع والآيات والنذر، ولكنهم لا يستجيبون لأمر الله تبارك وتعالى، فحصول هداية الدلالة ليست منجية لصاحبها من النار، فقد يحصل له هداية الدلالة ويكون من أهل الخلود في النار، هداية الدلالة. أما المنجية من النار والعذاب والتي يفلح صاحبها ويكون مآله إلى الجنة هي دلالة التوفيق، وهذه لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. نعم.
5: فتخشى أي فيصير قلبك خاضعا له مطيعا خاشيا بعدما كان قاسيا خبيثا بعيدا من الخير.
3: يعني هذه دعوة لفرعون إلى الخشية، فتخشى، والخشية هي الخوف بعلم، الخوف بعلم أو مع العلم. لذلك الله جل وعلا امتدح العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأما الخوف فهو البعد عن المكروه، وفرق بينه وبين الرهبة. الرهبة هي الإمعان في الهروب، الإمعان في الهروب. وأما الخشية فهي خوف مع علم، وهذه مرتبة أهل العلم، لأن الإنسان إن لم يكن عنده من العلم ربما خاف خوف شرك، وربما خاف خوفا محرما، لكن إذا كان معه من العلم فإنه يصل إلى مرتبة الخشية. وهذا هو النية في العلم، كما سئل الإمام أحمد رحمه الله ما النية في العلم، قال خشية الله. الإنسان إذا بلغ في العلم أنه يخشى ربه تبارك وتعالى فيقوم بالواجبات ويترك المحرمات ويحرص على النوافل ويبتعد عما ينقص إيمانه، فلا شك أن هذا هو أمر الخشية، وهذه هي تقوى الله تبارك وتعالى. نعم.
5: فأراه الآية الكبرى، يعني فأظهر له موسى مع هذه الدعوة الحق حجة قوية ودليلا واضحا على صدق ما جاءه به من عند الله.
3: ما هي الآية الكبرى؟ هي اليد والعصا، وهو قول الجمهور. اليد التي جعل الله جل وعلا فيها آية عظيمة، وهي أنه إذا أخرجها كانت بيضاء، وهذه العصا التي إذا وضعها على الأرض صارت حية تسعى، فهذه آية عظيمة. وذلك لأن قوم موسى عليه الصلاة والسلام كانوا قوم يتعاملون بالسحر، فكانت هذه المعجزة مبطلة لما ومبهرة لهم، ومبطلة لما كانوا يفعلونه، كما أن قوم عيسى قوم انتشر فيهم الطب، كانت من معجزات عيسى أنه يمسح على الأكمة والأبرص فيعافيه الله تبارك وتعالى، وكانت معجزة نبينا صلى الله عليه وسلم الكبرى هي القرآن، فإنه أرسل إلى قوم بلغاء أهل أدب وشعر، فجاء هذا القرآن مبهرا لهم في بلاغته وصياغته وسياقه ومعانيه، فكان من حكمة الله تبارك وتعالى أن تكون معجزة الرسل من جنس ما يهتمون به أو ما يشتهرون فيه، لأن هذا أقوى في الإقناع وأقوى في الدلالة على صدق الأمر، لأنه يأتيهم شيء يعجزهم فيما هم متخصصين فيه وفيما هم أهل تخصص فيه وأهل معرفة، فيكون هذا أقوى في إقامة الحجة عليهم. ولو أن القرآن جاء إلى متخصصين في الطب فهو بلا شك معجز، ولكن لن يكون إعجازه كنزوله على قوم أهل أدب ومعرفة بالشعر والبلاغة وبالأساليب اللغوية وبالنحو وبغير ذلك من الفنون. نعم.
5: فكذب وعصى أي فكذب بالحق وخالف ما أمره به من الطاعة، وحاصله أنه كفر قلبه، فلم ينفع لموسى بباطنه ولا بظاهره، وعلمه بأن ما جاء به حق لا يلزم منه أنه مؤمن به، لأن المعرفة علم القلب والإيمان عمله، وهو الانقياد للحق والخضوع له.
3: لا يكفي أن الإنسان يعرف بربه أو يعرف بقلبه ربه ويعرف بقلبه خالقه، فهذا لا ينجيه من عذاب الله تبارك وتعالى ولا يكون به محققا للإيمان. وهذا القول هو قول المرجئة المحضة وهم الجهمية الذين قالوا إن الإيمان هو المعرفة، كما قال أيضا المتكلمون بأن الإيمان هو التصديق. والصواب في ذلك أن الإيمان هو التصديق الإذعاني الذي هو الإقرار، هذا هو معنى الإيمان في اللغة، هذا هو الإيمان في اللغة أنه الإقرار. وأما الإيمان في الشرع فهو قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص. فينبه ابن كثير رحمه الله هنا إلى أن هذه المعرفة التي في قلب فرعون لا تكفيه، بل لا بد مع ذلك من عمل القلب. بعض أهل العلم يعبر عن الإيمان فيقول الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، وبعض أهل العلم يقول الإيمان قول وعمل، قول وعمل لا يذكر الاعتقاد، وهذا التعبير صحيح أيضا. فإن القول يراد به قول القلب وقول اللسان، فقول القلب هو الاعتقاد وقول اللسان هو اللفظ، والعمل يراد به عمل القلب الذي هي أعمال القلوب وعمل الجوارح. فمن بسط قال الإيمان ثلاثة: قول وعمل واعتقاد، ومن اختصر قال قول وعمل، وكلا التعبيرين صحيح. وعلى التعبيرين يعني يفصل أمر الجوارح واعتقاد القلب وقول اللسان. فلا يكفي في الإيمان مجرد المعرفة، إذ يلزم من ذلك أن فرعون مؤمن، أن إبليس مؤمن. إذا اقتصرنا على أمر المعرفة قلنا إبليس قال فبعزتك، هو أقسم بالله، قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، فهو يقر بوجود الله تبارك وتعالى. فالمعرفة هذه لا تكفي والتصديق لا يكفي، وهذا من أقوال أهل الإرجاء الذين حذر منهم العلماء وتكلموا في عقائدهم، إذ لا بد في الإيمان من اعتقاد ومن عمل ومن قول. أما الاقتصار فقط على الاعتقاد فهذا مذهب غير سديد، هذا مذهب غير سديد. نعم.
5: وقوله ثم أدبر يسعى، أي في مقابلة الحق بالباطل، وهو جمعه السحرة ليقابل ما جاء به موسى عليه السلام من المعجزة الباهرة، فحشر فنادى أي في قومه فقال أنا ربكم الأعلى.
3: يعني كما قال أهل العلم لم ينكر الربوبية إلا شذاذ الخلق ومنهم فرعون، لم ينكر حتى كفار قريش، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلقكم ليقولون الله، وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه، حتى في أمر الشدة يدعون الله فيقرون بالربوبية. فما أنكر هذه الربوبية إلا شذاذ الخلق كفرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى ونصب نفسه ربا. نعم.
5: قال الله تعالى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، أي انتقم الله منه انتقاما جعله به عبرة ونكالا لأمثاله من المتمردين في الدنيا، ويوم القيامة بئس الرفد المرفود، كما قال تعالى وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. هذا هو الصحيح في معنى الآية، أن المراد بقوله نكال الآخرة والأولى أي الدنيا والآخرة، وقيل المراد بذلك كلمتاه الأولى والثانية.
3: كلمتاه الأولى والثانية، يعني المراد بالكلمة الأولى هي قوله ما علمت لكم من إله غيري، ما علمت لكم من إله غيري، وكلمته الثانية أنا ربكم الأعلى. فأخذه الله نكال الآخرة التي قالها أنا ربكم الأعلى، والأولى ما علمت لكم من إله غيري، هذا على التفسير بأن المراد بذلك أن المراد الكلمتين. نعم.
5: وقيل كفره وعصيانه، والصحيح الذي لا شك فيه الأول.
3: الأول وهو أن المراد فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، أي الدنيا والآخرة. ويدل على هذا السياق أو يدل على هذا المعنى سياق ما ورد من الآيات، كقول الله جل وعلا فلله الآخرة والأولى وإن لنا للآخرة والأولى. هذه الآيات كلها تدل على أن المراد به الدنيا والآخرة. نعم.
5: وقوله إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، أي لمن يتعظ وينزجر.
3: هنا يعني تنبيه للمصدقين لأمر الله تبارك وتعالى لخبره، أن هذا الذي سيكون فيه عاقبة فرعون هو عبرة لمن يتذكر ولمن يخشى، فهذا يزيد المؤمن إيمانا وتمسكا بأمر ربه تبارك وتعالى، وهو أيضا إنذار لأهل الكفر أن هذا مآل كل من أنكر أمر الله تبارك وتعالى، كل من جحد بربوبيته تبارك وتعالى أن مآله إلى الخسران. قال الله جل وعلا إن في ذلك، أي في قصة فرعون وأنه ينكل به في الآخرة كما نكل به في الدنيا بالغرق، فينكل به في الآخرة بالعذاب. في ذلك عبرة لمن يخشى فيتذكر. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، الحمد لله رب العالمين.
2: عمدة التفسير، عمدة التفسير في اختصار تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير، كتاب اعتنى فيه مؤلفه العلامة المحدث أحمد محمد شاكر رحمه الله بالآيات وبالسنة النبوية الصحيحة وأقوال السلف، والتي اختصرها من كتاب تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير.
0: كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، وهو اختصار للتفسير العظيم تفسير الحافظ ابن كثير، والذي سماه تفسير القرآن العظيم، اختصره الشيخ أحمد بن محمد شاكر رحمه الله رحمة واسعة.
2: عمدة التفسير،
0: التفسير هو علم يفهم به كتاب الله المنزل وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه.
2: شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن غالب العمري حفظه الله تعالى.
1: آداب المعلمين والمتعلمين.

تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلوا

وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون

ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم

بالرسل، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف، بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون.

عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين.

ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر

فلا تكفر. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه،

تنفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون

هم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير.

لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب،

وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم

واحدا إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت

قالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين

منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله.

المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

تنهكم شطرة. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون.

الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام، وإنه للحق من ربك، وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة،

من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر

إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم.

أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة.

الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة

فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب

عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر

يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج

والتقى. وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون.

وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد

تهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا

أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج 7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة

فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء

بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم

يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل

الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو

هم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم، إن الله عزيز حكيم. ولا تنكحوا المشركين

ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم

المغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن

التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه

الأربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قُرُوءٍ

معروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم.

الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها

بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت

قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال

0: عند ربهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم.

اليوم الآخر. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا

فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحد

واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر.